0: حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قادرين على تطبيقه، كانوا يطبقونه فورا. أحدهم روى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لعلي بن الحسين، ويقول عن سعيد بن مرجانة أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله له بكل إرب منها، يعني بكل قطعة منها، إربا منه من النار،
1: كأنما أخرجه من النار،
0: حتى إنه يعتق باليد اليد، وبالرجل الرجلة، وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد: نعم. فقال لغلام له: أفره غلمانه، يعني أجمل أقوى أنشط، مشهور هذا الغلام،
1: يعني أغلى ما عنده،
0: أغلى ما عنده، نعم، أدعو مطرفا، اسم الغلام مطرف. فلما قام بين يدي قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. يقول عبد الله بن جعفر أن علي بن الحسين أعطي ثمن هذا العبد مطرف 1000 درهم أو 1000 دينار فلم يعتقه،
1: فلم يبعه
0: وأعتقه لله دون أي شيء، رجاء أن يعتقه من النار. وبالمناسبة كانت هناك صلة عظيمة جدا بين أبي هريرة رضي الله عنه وبين الحسن والحسين، وكان حريصا على أن يقبلهم بالأماكن التي كان يقبلهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أبدا النيل من هذا الصحابي الكريم كما كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بآل بيت النبي. هنا سيدنا علي بن الحسين لما تأكد أن هذا الرجل سمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه الذي ينقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتق أغلى العبيد التي يملكها رجاء أن يعتقه من النار رضي
1: يعني
0: الله
1: سمع
0: تعالى
1: الحديث وطبق في حينه،
0: حتى أن علي بن الحسين ما دمنا قد تكلمنا عن حب آل بيت النبي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب رسول الله لآل بيت النبي، قال عن محمد بن حاطب عن علي بن الحسين أنه أتاه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني تكلموا عن هؤلاء الرجال بكلام غير سليم، فلما فرغوا فقال: ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لا. قال: فأنتم، يعني الأنصار، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين. ثم قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اخرجوا فعل الله بكم.
1: إذن ليسوا يعني من المهاجرين وليسوا من الأنصار، ويتناولون المهاجرين والأنصار.
0: لا، هنا أريد أن أبين حقيقة هذه القصة عن هذا الحبر العظيم عن السيد الكريم قضية مهمة جدا. سألهم: أنتم من المهاجرين؟ قالوا: لا. بناء لهذه الآية، من هم المهاجرون؟ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم من المهاجرين، إذن الله تعالى وصفهم بهذا الوصف،
1: صادقون.
0: والمهاجرون كثر، ولكن أخصهم هؤلاء الأربعة. قالوا: لا، لسنا منهم. قال: هل أنتم من الأنصار الذين آووا المهاجرين الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قالوا: لا. قال مدام أنتم لستم من المهاجرين ولستم من الأنصار وأنتم لستم من هذين الفريقين فأنا أشهد أنكم لستم من الفريق الثالث
1: الذي دعا
0: الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز والذين جاءوا من بعدهم أي التابعين ومن بعدهم
1: صحيح.
0: والذين جاءوا من بعدهم اللهم اجعلنا منهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ونحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وهنا أخذ موقفه الحاسم وقال اخرجوا فعل الله بكم يعني دعا عليهم رضي الله تعالى عنه لأنهم خرجوا من الأصناف الثلاثة لا هم مهاجرين ولا هم أنصار ولا هم يدعون لآبائهم وأجدادهم والسلف الصالح الذين سبقوهم بالإيمان بالمغفرة ولا هم من الذين دعوا الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلا وحقدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم ومن أكبر إيمانا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
1: لا أحد
0: مهما يكن إيماننا فلن يكون إيماننا أمام إيمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ولذلك مما ورد في فضل الصديق رضي الله تعالى عنه لو وزن إيمان الأمة لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه
1: والآيات التي تشهد بها زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه هي من سورة الحشر الآية 8 و9 و10 ثلاث آيات متتاليات عن المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم
0: نعم كانوا رضي الله عنهم يحرصوا على العلم والتعلم ويجلسون إلى أهل العلم وإلى أهل الفضل ولا يتحرجون من ذلك وقيل لعلي بن الحسين رضي الله عنه لما تجلس مع زيد بن أسلم وكان لون بشرته سوداء وكان من أهل العلم ولما سئل هذا السؤال قال إنه ينبغي للعلم أن يتبع حيثما كان وحينما حج هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة اجتهد أن يستلم الحجر بيده أو أن يقبله فلم يستطع لزحمة الناس وكان كان طواف الإفاضة وجاء علي بن الحسين فوقف له الناس وتنحوا عن الحجر حتى استلم الحجر الحاشية حول هشام بن عبد الملك سألوه
1: من هذا؟
0: من هذا؟ فقال لا أعرفه وهو يعرفه ولكن أراد أن لا يصغر نفسه فهنا سمعه الشاعر العربي المشهور الفرزدق فقال ولكني أعرفه هذا علي ابن الحسين هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض
1: قيل
0: هم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم يغضي حياء ويغضي من مهابته ولا يكلم إلا حين يبتسم رضي الله تعالى عنه
1: استوقفني هذا البيت مولانا نعم. يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم
0: نعم.
1: وكأن ركن يسعى إليه
0: نعم.
1: وليس هو الذي يسعى
0: صحيح. وهذا دليل على سعة كرمهم
1: صحيح.
0: وكثرة جودهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولذلك هذه الأبيات هي بحق علي ابن الحسين ليس لنا أن ننقلها إلى إنسان آخر
1: صحيح
0: يعني هذا
1: من الأمانة أيضا
0: طبعا هذا قول الفرزدق في حق علي ابن الحسين فليس لنا أن ننقلها إلى أي إنسان آخر مهما على مقامه ومهما كبرت مكانته لأن هذا يبقى محصورا في هذا السيد العظيم علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حتى أن سعيد ابن المسيب قال له رجل: ما رأيت أحدا أورع من فلان. فقال له: هل رأيت علي ابن الحسين؟ قال: لا. قال: ما رأيت أحدا أورع منه. يعني علي ابن الحسين هو
1: سيد الورع،
0: سيد الورع في زمانه. والورع هو ترك ما فيه شبهة، ترك ما فيه ريبة. يعني أي أمر ليس فيه وضوح تام كانوا أبعد ما يكونون عن كل أمر فيه ريبة أو شبهة أو تهمة أو منقصة، لأنهم هم كرام، أبناء كرام من بيت النبوة التي هم سفينة النجاة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال الإمام الزهري، الإمام الزهري هو أول من كتب الأحاديث وجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لم أرى هاشميا أفضل من علي بن الحسين، وما رأيت أحدا كان أفقه منه.
1: ومع هذا كان يأتي إلى العلم والعلماء.
0: صحيح. وقال طاووس أيضا أحد علماء السلف: رأيت علي بن الحسين ساجدا في الحجر، فقلت: رجل صالح من أهل بيت طيب، لأسمعن ما يقول. قال: فأصغيت إليه فسمعته يقول: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك، فوالله ما دعوت الله بها في كرب إلا كشف الله عني.
1: إذا تعلم هذا الدعاء،
0: هذا الدعاء يعني طبعا هو دعاه رضي الله عنه بفناء الكعبة، يعني كان يصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم، لأنه بعد الطواف كان ورد أنه مر رضي الله عنه طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام، فلما سجد بقي ساجدا وأخذت دموعه تنهمر حتى كأنما أريق ما حوله لكثرة دموعه، ولم يرفع رأسه إلا مع أذان الفجر. من يستطيع أن يفعل مثل علي زين العابدين؟
1: لا.
0: فسمعه طاووس يدعو بهذه الدعوات: عبيدك بفنائك، يعني في بيتك، عبيدك مش عبدك، عبيدك يعني عبد تصغير، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. ثم يدعو يقول طاووس: والله ما دعوت في كرب أصابني بهذه الدعوات،
1: استهل دعاءه بها،
0: بها إلا كشف الله تعالى عنه هذا الكرب. وكان رضي الله عنه سيدنا علي بن الحسين يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة، وتهيج الريح فيسقط مغشيا عليه.
1: يخافها؟
0: يخاف مما بعد الريح، يعني يتذكر هؤلاء الرجال العظماء غضب الله تعالى على قوم عاد وثمود، فلما تهب الريح ينتابهم هذا الخوف والرهبة من الله تعالى وليس من الريح بحد ذاتها. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح وقع بها العقاب على الأمم السابقة. نعم. بريح صرصر عاتية. خرج علي بن الحسين يوما من المسجد رضي الله عنه فلقيه رجل فسبه، فثارت إليه العبيد والموالي والأصحاب، فقال علي بن الحسين مهلا عن الرجل، ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كساء أسود مربع له علمان، يعني هذا من أغلى الأكسية، من أغلى الثياب كانت عليه، وأمر له ب1000 دينار. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت أيضا على أهل بيته عليهم الصلاة والسلام.
0: نعم. قال: مما نقل عن ولد عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كان عند علي بن الحسين قوم، فاستعجل خادما له بشواء كان له في التنور، فأقبل الخادم مسرعا وسقط السفود من يده، يعني الشواء.

0: محمد بن علي قال أوصاني أبي، يعني علي بن الحسين، قال لا تصحبن خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. قال قلت جعلت في ذاك يا أبتي، من هؤلاء الخمسة؟ قال لا تصحبن فاسقا فإنه يبيعك بأكلة فما دونها. قال قلت يا أبي وما دونها؟ قال يطمع فيها ثم لا ينالها. قلت وما الثانية؟ قال لا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. قلت ومن الثالث؟ قال لا تصحبن كذابا فإنه بمنزلة السراب، يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد. قلت ومن الرابع؟ قال لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.
1: هذا خطر.
0: قلت ومن الخامس؟ قال لا تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. رضي الله تعالى عن هذا العلم العظيم. نقل علي بن الحسين كثير من الأحاديث عن أبيه أي الحسين، وعن عبد الله بن عباس، وعن جابر بن عبد الله، وعن صفية بنت أبي طالب، وعن أم سلمة أم المؤمنين، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن خلق كثير من التابعين. توفي هذا العلم العظيم بالمدينة المنورة سنة 94 وقيل 92، ودفن بالبقيع وهو ابن 58 سنة، سلام الله عليه ورضي الله عنه.
1: إلى الغد مع علم جديد من أعلام المسلمين الذين كانوا مقبلين على الله تعالى.
2: الله.
3: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم أينما كنتم. في كل صباح نسعد بلقائكم مجددا لنقدم إلى حضراتكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. نسعد دائما بهذا اللقاء الذي نصحبكم من خلاله على الحب والخير، وهذا هو شعارنا الدائم: الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين، وعلى بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

إخوتنا في الله، جمعة مباركة عليكم بإذن الله تعالى. وفي صبيحة هذا اليوم نذكركم بفضل هذا اليوم، إنه يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. هذا، ونذكركم بالإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يوم الجمعة. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة عليه. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. واعلموا إخوتنا في الله أنه من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها سبب البركة على المصلي، وسبب نيل رحمة الله تعالى، وسبب هداية العبد وحياة قلبه، وسبب تثبيت القدم على الصراط، وإنها متضمنة لذكر الله وشكره تعالى، وهي سبب لدوام محبة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي أيضا سبب لدوام محبة الرسول عليه الصلاة والسلام للمصلي، وهي سبب لعرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب أداء بعض حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنها دعاء لأنها سؤال الله عز وجل أن يثني على خليله عليه أفضل الصلاة والسلام، أو سؤال العبد لحوائجه ومهماته. فهل صليتم معنا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام؟

0: نذكر مستمعينا الآن بمواقيت الصلاة لهذا اليوم المبارك يوم الجمعة. اليوم هو 18 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، وهو الموافق لشهر اليوم الثالث من شهر جولاي لعام 2026. بإذن الله تعالى أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند الساعة 12:03، أذان العصر عند الساعة 2:44، أذان المغرب عند الساعة 4:59، أذان العشاء عند الساعة 6:29. غدا السبت بإذن الله أذان الفجر عند الساعة 5:32، أما الشروق فعند الساعة 7:01. أكيد اليوم مثل ما عودناكم مثل كل يوم جمعة سوف ننقل إلى حضراتكم وقائع خطبتي صلاة الجمعة لهذا اليوم، وطبعا من رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. نذكر أيضا ونستعرض معكم حالة الطقس لليوم. اليوم طقس مشمس خالي من الغيوم و19 درجة. كذلك بكرة السبت رح يكون مشمس خالي من الغيوم و19 درجة. أما بالنسبة ليوم الأحد فحيكون ممطر وغائم و17 درجة. كذلك يوم الاثنين القادم ممطر وغائم و18 درجة. هذه لمحة سريعة عن حالة الطقس لليوم وللأيام القليلة القادمة. كمان بدي أذكر مستمعينا طبعا بمشروعنا الإنساني والخيري وهو حفر بئر في اليمن. يوميا عم ذكر بهالمشروع، هذا المشروع اللي إن شاء الله تعالى سوف يستفيد منه الكثير من الناس اللي هن فعلا بحاجة لقطرة مي. امبارح ذكرنا وكان المبلغ اللي واصل تقريبا كان امبارح شيء 6185 هيك بتذكر. اليوم الحمد لله رب العالمين بهالصباح زاد المبلغ ووصلنا 7685. طبعا هيدا المبلغ 7685 من أصل المبلغ اللي هو 26,000، يعني قطعنا شوط منيح الحمد لله، وبدنا بمعية الله سبحانه وتعالى وبجهودكم الخلصة لله وأيضا بمساعدتكم نقدر نكمل هالمبلغ. اليوم يوم مبارك، اليوم يوم الجمعة، ونحن لازلنا بالشهر أيضا الفضيل شهر المحرم، ولذلك أنا عم حس الناس بهالأيام المباركة إن تعمل عمل الخير لعل نحن وياكم إن شاء الله تعالى يكتب لنا، وهذا مؤكد لأن رب العالمين طبعا ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام حثنا على الصدقة. واليوم يوم الجمعة وإن شاء الله الصدقة عندكم مقبولة، وإن شاء الله كمان بيكون أجرها وثوابها مضاعف. اللي بحب يشارك معنا في هذا الحفر للبئر الذي سوف يحفر في اليمن وتبلغته 26,000 دولار، بحب يشارك معنا، وهمتنا وهمتكم بإذن الله تعالى منخلص هالمشروع قريبا جدا. بس تواصلوا معي على الواتساب على الرقم 0416727983، فإذا 0416727983. نحن وياكم بإذن الله تعالى منكمل هالمشروع، وإن شاء الله منبدأ بعدين كمان بمشروع آخر. عمل الخير لا ينتهي، وحاجتنا لعمل الخير لا تنتهي. كلنا بحاجة لصدقة، كلنا بحاجة لرحمة من رب العالمين، كلنا بحاجة لمغفرة، كلنا بحاجة للرسول عليه الصلاة والسلام إنه يتشفع إلينا. وأكيد هالشي هذا بيكون من خلال التزامنا بالسنة النبوية وأيضا بالمحافظة على عمل الخير والصدقة اللي حسنا فيهن الرسول عليه الصلاة والسلام على عمل الخير. ولو بالقليل، قليل دائم خير من كثير منقطع. كملوا معنا، المجال مفتوح أمامكم، بإمكانكم أنكم تتبرعوا 25 دولار، 50، 75 دولار، 100 دولار، 100,000 دولار، وبنعمل أكثر من دير إن شاء الله تعالى اللي رب العالمين سبحانه وتعالى بيفتح عليكم. أهلا وسهلا بأي تبرع. هيدا التبرع إن شاء الله حيكون بميزان حسناتكم، إن شاء الله بيكون أجب الأحد بإذن الله تعالى. ما تترددوا بعمل الخير، اتواصلوا معنا. إذا بدكم اتصلوا بإذاعة الصوت الإسلامي زميلتنا عبير إن شاء الله تعالى بتساعد. تساعدكم بالنسبة لموضوع التبرع اللي بتكون تدفعوه، فيكم تجوا لعنا على مبنى الإذاعة، بس نحن طبعا منسهل على الكل بدل ما يجوا ويخطوا، يعني هو طبعا إلهم حتى بالمجيء إلهم حسن إن شاء الله تعالى، هذا كمان ما في شك بالموضوع، ولكن أسهل على الجميع بأنه بس يتواصلوا معنا، نحن بنبعث لكم اللينك، بتضغطوا على اللينك وبتحطوا المبلغ اللي أنتوا بتكون تتبرعوا فيه، وإن شاء الله بإذن الله بميزان حسناتكم وحسناتنا إن شاء الله تعالى، يعني الدل على الخير كفى عليه، وإن شاء الله يا رب نحن يكون إلنا أجر وثواب معكم بإذن الله تعالى. أحبائي كل التحيات لكم برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. أكيد بعد شوي حنتعرف على مجموعة من الأخبار المنوعة، لكن هلأ رح نتوقف مع فاصل إعلاني، ومن ثم من بعده منتابع بإذن الله، ابقوا معنا.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا، نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 Stanley Street Bankstown, تليفون 9790-2522, www.khairlawyers.com.
0: نجدد التحية لكم مستمعينا ونواصل برنامج هذا النهار. إليكم مجموعة من الأخبار المحلية، وفيها الحكومة الفيدرالية ترفع رسوم طلبات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%. رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم التقديم لمعظم فئات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%، وارتفعت رسوم التقديم للحصول على تأشيرة الطلاب اعتبارا من الأول من يوليو تموز من $2,000 إلى $2,500، بينما أصبحت رسوم تأشيرات الخريجين المؤقتة الفئة الفرعية 485 تبلغ $5,750. وتعد أستراليا بالفعل من بين الدول التي تفرض أعلى رسوم على طلبات تأشيرات الطلاب في العالم، وقد أثارت الزيادات الأخيرة انتقادات من بعض الطلاب الدوليين ووكلاء الهجرة. وهذا بالإضافة إلى طول فترات معالجة الطلبات، وهذا طبعا سوف يشكل عبئا إضافيا على المتقدمين. وارتفعت مدة النظر في طلبات الهجرة الماهرة إلى نحو 18 شهرا، ولذلك فإن المتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر يضطرون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة. والحكومة تتقاضى الآن رسوم تزيد على ضعف ما كانت تتقاضاه سابقا، إضافة لأنه كمان ارتفعت تأشيرات المتعلقة بالزواج والخطوبة. لذلك مستمعينا اللي طبعا عنده حاجة لأخذ هيك طلبات وتقديمها، يجب أنه يتابع مع ناس متخصصين ومحترفين حتى ما تروح أمواله عليه ويصير في أي مشكلة عنده. منتابع من هالخبر مننتقل لخبر آخر. في أخبارنا المحلية أيضا، أعلنت الحكومة الأسترالية عن منح جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تؤثر في حياتهم، في خطوة تهدف إلى ضمان إيصال أصواتهم إلى صناع القرار وتحسين الخدمات المقدمة لهم. أيضا في أخبارنا المحلية، أستراليا توجه رسالة حاسمة لمحتلي NDIS، لا إفلات من العقاب. بعد تحقيقات استمرت لفترة كشفت السلطات الأسترالية عن نتائج واحدة من أكبر حملات ملاحقة الاحتيال على أموال NDIS، وكانت الحصيلة ثقيلة على المتورطين، وفيها الحكم على 17 شخصا بالسجن بإجمالي 60 عاما، مصادرة أصول وممتلكات تقدر قيمتها بحوالي $50 مليون أسترالي، استرداد ملايين الدولارات من الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، بما في ذلك $3.5 مليون إضافية. كما أكدت السلطات أن كل دولار يسرق من برنامج NDIS هو حق ينتزع من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على هذا الدعم، مشددة على أن ملاحقة المتورطين ستستمر دون استثناء. أيضا مستمعينا في أخبارنا، وفيما يتعلق أيضا ب

الفيز، فأستراليا تبدأ رسميا تنفيذ برنامج اللجوء الإنساني لعام 2026-2027، فاعتبارا من الأول من يوليو الجاري، يعني أكيد مرق يومين على هذا الموضوع، ومع بدء تطبيق الميزانية الفيدرالية الجديدة دخل برنامج أستراليا الإنساني 2026-2027 حيز التنفيذ رسميا. وبحسب الحكومة الأسترالية سيبقى حجم البرنامج عند 20,000 مكان خلال العام المالي 2026-2027، وهو نفس المستوى المعتمد في السنوات الأخيرة. ويشمل البرنامج إعادة توطين اللاجئين والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الإنسانية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية المختصة ضمن التزامات أستراليا الإنسانية الدولية. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية استقبلت أستراليا أكثر من 1,000,000 لاجئ عبر برامجها الإنسانية، ما يجعلها من أبرز الدول التي نفذت برامج إعادة توطين اللاجئين على مستوى العالم. أما أيضا اعتبارا عند بدء هذا الشهر، من بداية شهر 1 يوليو الجاري، رفعت الحكومة الأسترالية رسوم فيزا الشريك اللي هي بارتنر فيزا بشكل كبير. فالرسوم السابقة كانت بتكلف 9,365 دولار أسترالي، أما الرسوم الحالية فهي 11,710 دولارات أسترالية، يعني زادت 2,345 دولار، حوالي 25% مثل ما ذكرنا بالخبر السابق فيما يتعلق بفيز الطلاب. كمان الزيادة تطبق على طلبات فيزا الشريك الجديد اللي بتم تقديمها اعتبارا كمان من أول هذا الشهر. أما من قدم طلبه قبل هذا التاريخ ودفع رسوم فلن يتأثر بالزيادة. كانت هيدي مجموعة من الأخبار المحلية لهذا النهار، منتابع نحن وياكم، وبعد قليل منتعرف أيضا على مجموعة أخرى من الأخبار المتفرقة.

وإليكم الآن مجموعة من أخبارنا المتفرقة لهذا النهار، ونبدأها من غزة العزة. 1000 يوم من الإبادة في غزة، أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة. بعد 1000 يوم من الحرب لم تعد غزة تقاس بالكيلومترات بل بالركام، ولم تعد تحصى بأحيائها ومدارسها ومستشفياتها بل بعدد الشهداء والجرحى والأيتام والأرامل والنازحين. 1000 يوم كانت كافية لتغيير وجه القطاع بالكامل وتحويل مدينة ناضدة بالحياة إلى مشهد واسع من الخراب. وتقف غزة أمام حصيلة توصف بأنها من بين الأكثر تدميرا في تاريخها الحديث، عشرات آلاف الشهداء والجرحى وملايين الأطنان من الركام ومدن وأحياء كاملة لم يعد لها وجود إلا في ذاكرة سكانها. عدد الشهداء 73,000 شهيد، بينهم 18,592 طفلا و 12,400 امرأة. عدد الجرحى 173,000 جريح و 537. عدد حالات بتر الأطراف 5,400 حالة، بينهم 18% أطفال. حالات فقدان البصر 1,200. مجموع حالات فقدان البصر. عدد الأسرى 6,600 أسير. عدد المفقودين 11,200، بينهم 4,700 من النساء والأطفال. عدد الأيتام 58,800، مجموع الأطفال الأيتام، أطفال بلا والدين أو أحدهما. عدد الأرامل 26,370، مجموع اللواتي استشهد أزواجهن. أما بالنسبة للدمار في المباني والمنشآت، الوحدات السكنية المدمرة بالكامل 4,010 وحدة سكنية. أما الوحدات السكنية المتضررة فهي 510,000 وحدة سكنية. أما المباني والمنشآت ف 227,703 مبنى تشمل المباني المدمرة والمتضررة. كمية الركام 60 مليون طن. نسبة الدمار ما يزيد عن 90% من البنية التحتية المدنية والمنازل. قوة الاحتلال تسيطر على 80% من مساحة القطاع خلال الإبادة، وحاليا يسيطر على نحو 70%. أما عن كمية الصواريخ والمتفجرات فقد ألقى الاحتلال كمية 223,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة. عدد النازحين أكثر من 2 مليون إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري. أما عدد الأسر والعائلات فهو أزيد من 350,000 أسرة.

90 مركز للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة. 197 سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال الإسرائيلي. 788 هجوم على خدمات الرعاية الصحية كمرافق ومركبات أو كوادر أو سلاسل إمداد. أما عن تكلفة الخسائر التقريبية، فالخسائر الأولية المباشرة ل 15 قطاع حيوي مختلف في قطاع غزة تقدر بنحو 80 مليار دولار. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل متخاذل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

لازلنا نواصل وإياكم مستمعين برنامج متفرقات في الدين والحياة لهذا النهار، وأكيد صحينا في هذا الصباح على خبر مؤسف ومؤلم عن وقوع انفجار بالعاصمة السورية دمشق. أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بمقتل يعني لحد قبل قليل كنا عم نتابع الأخبار عبر الجزيرة، كان في مقتل 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين جراء انفجار حدث داخل مقهى قرب القصر العدلي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق. وأوضحت الوكالة أنه الأجهزة

الجهاز المختصة بدأت بالتحقيق في الحادثة بعد فرض طوق أمني. وقال العميد في قوى الأمن الداخلي في دمشق محمد خيط للتلفزيون الرسمي إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل المقهى. وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق عن وقوع الانفجار داخل المقهى خلال ساعة الذروة، ويقع المقهى في شارع تجاري وسكني مكتظ في قلب دمشق، وغالبا ما يرتاده المحامون ومراجعو القصر العدلي المجاور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهالي الذين توفوا، وأيضا الشفاء العاجل للجرحى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا شامنا ودمشقنا، آمين يا رب العالمين، ويبعدها عن كل ما هو سيء. نرفع أكف الضراعة ونرفع أيدينا لله سبحانه وتعالى، ونتضرع إليه بأن يحفظ لنا الشام وأهلها، وأن يبعد عنها كل مكروه، آمين يا رب العالمين. أدعو الله في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، ولا تنسوا أن تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نتابع وإياكم مستمعينا مع بقية أخبارنا وفقراتنا.

ومما اخترناه لكم مستمعينا في متفرقاتنا لهذا اليوم هذا الخبر أو هذا التقرير الذي يحمل عنوان حكومات خفية وأسلحة سرية وراء موجات الحر بأوروبا. تعرفوا معنا على أشهر نظريات المؤامرة. تشكل موجات الحر القاتلة في أوروبا والتي باتت تتكرر خلال السنوات الماضية بيئة خصبة لأصحاب نظريات المؤامرة والتي ترى أن ارتفاع درجات الحرارة مرتبطة بقوة متنفذة وأسلحة غير معروفة، وباتت أوروبا تواجه جحيما غير مسبوق من درجات الحرارة قضى سابقا على الآلاف، وهذا العام بدأ عداد الوفيات بالصعود بشكل كبير ووصل حتى الآن إلى قرابة 3000 وفاة أغلبهم من كبار السن. ورغم أن تلك النظريات لا تستند إلى حقائق علمية إلا أن الكثيرين يتأثرون بتلك المؤامرات المزعومة حول سبب ارتفاع الحرارة وتسببه بوفيات كبيرة في أوروبا، حتى إن كثيرا منها يثير السخرية لشدة تطرفه في الأسباب التي ترفع الحرارة. وتعود تلك النظريات للظهور مع كل موسم صيف حار يهب على أوروبا، ونستعرض في التقرير التالي عداد من تلك النظريات، بمعنى عدد منها والتي تلقى رواجا بين كثيرين. ومن هذه النظريات خدعة التغير المناخي. يرى أصحاب هذه النظرية أن التغير المناخي خدعة، وموجات الحر التي تهب على أوروبا ليست إلا أمرا طبيعيا وغير مرتبط بأي تغيرات مناخية، وسبق أن حدثت في الماضي. ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى الاعتقاد أن وراء الحديث عن موجات الحر أغراض سياسية وأهداف لبعض العلماء لتحقيق مكاسب معينة. ويستشهد مؤيدو هذه النظرية بموجات حر تاريخية حدثت في صيف 1921 و1976 في بريطانيا، وأن الموجات الحالية ليست جديدة وهناك مبالغة كبيرة بما يجري. وعادت هذه النظريات للانتشار هذا الصيف في أوروبا، وزعم متبنوها أن جهات تسعى للحصول على الأموال في بولندا وفرنسا وبريطانيا، فضلا عن اتهامات للعلماء بالترويج لارتفاع الحرارة للحصول على دعم مالي لأجنتات الجزر الخضراء. النظرية الثانية حكومة عالمية تلعب بالطقس، فهي نظرية أخرى يتبناها آخرون بشأن ارتفاعات الحرارة، وهي أن هناك حكومة عالمية خفية ونخبة متنفذة تقوم برفع درجات حرارة الطقس بصورة متعمدة من أجل أهدافها الاقتصادية والسياسية. ويقول أصحاب هذه النظرية إن هذه الحكومة الخفية تستخدم تقنيات متطورة وتقنية تعمل على رفع حرارة الطقس في مناطق معينة من العالم في الوقت الذي يريدونه للحصول على أهدافهم، مثل فرض رقابة على منطقة ما وتسليط الضوء عليها. نظرية أخرى وهي الخطوط الكيميائية، من أشهر النظريات انتشارا بين محبي نظريات المؤامرة، والتي تقدم تفسيرا طريفا لكل ما يجري للطقس خلال الصيف في أوروبا. ويؤمن أصحاب هذه النظرية بأن الخطوط البيضاء التي تخلفها الطائرات التجارية على ارتفاعات الجو العالية ليست نتيجة طبيعية للتكثيف بفعل سخونة المحركات مع الجو البارد للغاية في طبقات الجو العليا، بل هي مواد كيماوية ترش عمدا من قبل حكومات أو نخب عالمية متنفذة وقوية لأهداف خفية منها التحكم بالطقس. ومن أهداف رش الحكومات الخفية لهذه المادة وفق اعتقادهم خلف موجات حرارة وجفاف وتسميم الأجواء لقتل السكان وتقليل أعداد البشر أو الاستفادة من الطقس لأهداف عسكرية والسيطرة على مناطق معينة. واتهم أصحاب النظرية التي انتشرت بدول أوروبية عبر حسابات بمواقع التواصل وكالات الأرصاد الجوية بالتستر على عمليات الرش. أيضا هناك نظرية
نظرية برنامج الشفق النشط عالي التردد، أو ما يطلق عليها اختصاراً هارب، من أشهر النظريات التي تظهر أو تظهر مع كل كارثة جوية أو ظواهر في الطقس وموجات الحرارة الشديدة والجفاف. ويتعلق برنامج هارب بمنشأة أمريكية في ألاسكا، وبعض أصحاب النظرية يقولون إنها موجودة بقبرص أيضا ودول أخرى حول العالم، لدراسة وفهم خصائص الغلاف الأيوني، وهو الجزء العلوي من الغلاف الجوي الذي يتأين بفعل الإشعاع الشمسي، فضلا عن الاستفادة من ذلك في تطوير أنظمة الرادار. ويعتقد متبنو هذه النظرية أن هارب سلاح سري أمريكي يستخدم موجات الراديو عالية التردد لتسخين الغلاف الأيوني للأرض، مما يتيح للولايات المتحدة التحكم في الطقس وبث موجات حر وعمل زلازل والتحكم بأدمغة البشر. وأشار مطلقو هذه النظرية إلى أن موجة الحر الأخيرة مرتبطة باختبارات أمريكية فوق أوروبا. بها الخبر مستمعينا نختم برنامجنا لليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في متفرقات جديدة. لا تنسوا إعادة هذا البرنامج صباح الغد السبت إن شاء الله تعالى، كذلك غدا نعيد اللقاءات اللي أجريناها خلال الأسبوع مع سماحة المفتي، وأيضا لقاءات أخرى بالإضافة لأخبارنا المتنوعة. بعد قليل سوف نستمع لتلاوة سورة الكهف كاملة قبل أن يرفع على مسامعكم أذان الظهر، ومثل ما ذكرنا سابقا سوف ننقل إلى حضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبة. كمان برجع بذكر مستمعينا اللي حابين يتبرعوا للبئر، بئر المياه في اليمن، يتواصلوا معي عبر الواتساب على الرقم 0416-727-983. نتمنى للجميع أوقات موفقة دائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك.
1: إخوة الإسلام والإيمان، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لننقل لكم وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرةً.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد جل شأنه تعالى، والحمد لله والصلاة والسلام على خير البشر محمد ابن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، صدق الله ورب الكعبة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، all praise is due to Allah, we praise Him. We seek His help and we seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil of ourselves and the evil of our actions. Whomever Allah guides, none can misguide. And whomever Allah leads astray, none can guide. I bear witness that there is no God or deity worthy of worship but one, Allah subhanahu wa ta'ala. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he is the slave and the messenger of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala has said the meaning. Allah has said subhanahu jalla sha'nuh, indeed, whomever obeys Allah and His messenger will attain success. Yes, my beloved brothers and respected sisters, success can only be obtained by obeying Allah subhanahu wa ta'ala and following the final messenger, Muhammad عليه الصلاة والسلام. إخواني وأخواتي في الله، والذي خلق السماوات والأرض بلا عمد، أفضل نعمة أنعم الله جل شأنه علينا هي نعمة الإسلام. وصدق الله عندما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Beloved brothers, respected sisters, by Allah, the greatest blessing that Allah bestowed upon you, that you're a Muslim. Tamanna Ibrahim alayhi salatu wa salam li Islam li abih. Watamannahu Nuh libnihi. Watamannahu Muhammad alayhim ajma'in as salatu wa salam li ammihi. Walakin Allah manna alayna bi ni'mat al Islam. Fahmudu Allah layla nahara ala hadha ad-din. Beloved brothers, respected sisters, Nuh alayhi salatu wasalam wished that his son accepts Islam. Ibrahim alayhi salatu wasalam wished that his father accepts Islam. And our beloved Prophet alayhi salatu wasalam wished that his uncle accepts Islam. And they did not. And Allah has given me and you this amazing ni'mah. Na'am ayyuhal ikhwa. Ni'mat al-Islam la tu'ad wa la tuhsa. والذي خلق السماوات والأرض، ويقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام.
Allah had said, subhanahu wa ta'ala, indeed, the religion of Allah is al-Islam. وَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. And Allah subhanahu wa ta'ala has said, whomever seeks a religion besides Islam, it will not be accepted from him or her. And in the hereafter, they'll be of those that are losers. نعم أيها الإخوة. ولكن الآن أمنيتنا أن نموت مسلمين. والله العظيم. ولهذا السبب ربنا جل شأنه سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Our ambition, our wish that we die as Muslims. Now my beloved brothers and respected sisters, that's what Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran. He said, O you who believe, يا أيها الذين

أن يطلب منه أي شيء. قال: أنك أنت يا رب أنعمت علي بهذا الملك، خزائن الأرض من الله سبحانه وتعالى على يوسف، وعلمه من تأويل الأحاديث علم الأحلام، تفسير الأحلام، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ماذا طلبك يا يوسف؟ توفني مسلما. ما طلب من الله سبحانه وتعالى مالا، ولا طلب جاها، ولا طلب أن يعيش حياة طويلة. توفني مسلما، اللهم توفنا مسلمون يا ذا الجلال والإكرام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا الله، my beloved brothers, I beg you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to pay attention. And this is how you ask Allah for things. You praise Allah subhanahu wa ta'ala and you acknowledge the blessings that Allah bestowed upon you. Allow us to pay attention to Yusuf alayhi salatu wasalam, the Prophet Yusuf. Listen to what he said to Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, you indeed have given me this kingship. He became the treasurer of the world. And you've given me the knowledge of interpreting dreams. And then he said, oh Allah, you are the creator of the heavens and the earth. And you are my protector. You are my guider. You are my cherisher. In this worldly life and in the hereafter. أنت ولي في الدنيا والآخرة. And listen to what he asks Allah after this. All these bounties that Allah bestowed upon him. He said, توفني مسلما. Take my life while I'm a Muslim. He didn't ask Allah subhanahu wa ta'ala to lengthen his life. He didn't ask him, you know, that he wants more money. He said, oh Allah, you've given me all this. I just want to die as a Muslim. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. And made me follow those who are righteous, the prophets and those that are righteous. نعم أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار تقول النار اللهم أجره من النار. My beloved brothers, respected sisters, the Prophet عليه الصلاة والسلام said, whomever asks Allah Jannah three times, Jannah speaks and says, oh Allah, please grant him Jannah. And whomever seeks protection from the fire would say, oh Allah, protect him from the fire. نعم أيها الإخوة الطيبين، دين الله عز وجل ثمين جدا، وعلينا أن نحمد الله ليلا نهارا. كان يطوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حول الكعبة وكان يقول اللهم اجعلني من القليلين، فاستغرب أصحابه وقالوا يا عمر ما هذا؟ قال ألا تسمع قوله جل شأنه وقليل من عبادي الشكور. لا إله إلا الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه used to circle the Kaaba and make a strange supplication and he used to say, oh Allah, make me of those that are few. So some of his companions said to him, what kind of dua is that, ya Umar? He said, did you not hear what Allah has said? Only few of my slaves are grateful. بالله عليك، عندما تستشعر بنعمة الإسلام بإذن الله عز وجل، سيذهب حزنك بإذن الله عز وجل وهمك بإذن الله. When you recognize the blessing of Islam, all your worries, all your sadness, all your depression, all your anxiety will go بإذن الله عز وجل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. The Prophet عليه الصلاة والسلام said that Jannah is closer to you than your own shoelace. Just imagine you're going down to do your shoelace and you're a Muslim and you die in that state. Jannah awaits you. Yes, my beloved brothers and respected sisters, this is something that we need to understand. ولهذا السبب أيها الإخوة الطيبين إكرام الميت دفنه، لأن القبر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من النار، نسأل الله العفو والعافية. One of the ways to honor the deceased is to quickly wash their body, wrap them in shroud and take them to the grave. Because the grave بإذن الله is either an abode of paradise or pit of the fire. فعلينا أن نحمد الله عز وجل. السؤال هو الآن، كيف نموت مسلمين؟ أولا أيها الإخوة الطيبين بالدعاء،

بالدعاء: يا رب ثبتنا على الإسلام، يا رب أمتنا مسلمين، يا رب أحسن خاتمتنا يا رب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، موقنون بالإجابة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. First of all, my beloved brothers and respected sisters, how do we die as Muslims? That's the question. First of all, supplication. Ask Allah constantly. The Prophet ﷺ said, ask Allah, make dua to Allah, and you have certainty that Allah is going to respond. لأن أكثر المسلمين مسلمين للأسف الشديد فقط على اللسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. هذا الإنسان الذي يستغيب الناس، يستهزئ بالناس، يتاجر بالمخدرات، يسرق هذا ويغش هذا، أنت مسلم ولكنك غير مؤمن. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, those that utter Islam is on their tongue but it has not reached their heart. Those people who deal in drugs, those people who stand over people, those gangsters, you're a Muslim but you're not a mu'min. You're Muslim just in your tongue, not in your heart. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, those people that you believed in your tongue but iman has not reached your heart. So the Prophet عليه الصلاة والسلام said something important. He said, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلْ مِنْ عَبْدٍ غَافِلٍ لَاهٍ. And Allah will not accept the supplication of a person who is heedless. He's not aware. He's not focusing. لاهن, occupied in something else. نعم أيها الإخوة. هذا أمر مهم. أولا الدعاء. أما الأمر الثاني العمل الصالح. وكل منا يعلم الشافعي رحمة الله عليه وعلى أبا حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وسائر العلماء. يقول رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لكفت وكانت حجة على الناس. وكل منا يعلم هذه السورة. Beloved brothers, respected sisters, Shafi'i rahmatullahi alayhi and all the ulama, he said something amazing. He said, if Allah only descended this surah in the Quran, that would be sufficient for mankind. Enough evidence, and you've all memorized it, which is wal asr. He said, wal asr, inna al-insana lafi khusr, rabbuna jalla sha'nuhu yuqsam yameen, likay yashud intibahak lihada al-amr al-azim. Wal asr. لأن العصر مهم. كثير من الناس يلهو ويلعب وما عنده وقت أن يصلي نص ساعة بالنهار وبعدين بده يدخل الجنة. كيف هذا يا أخوان؟ سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى makes an oath by time because time is significant. Many people, unfortunately, their time is on WhatsApp, TikTok, Facebook, and they don't even have time to pray half an hour a day, and he wants to go to Jannah. Excuse me, Jannah, you have to work for it. So Allah subhanahu wa ta'ala makes an oath by time. He said, indeed, mankind are in loss. إِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. بيكفي؟ لا ما بيكفي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كثير من إخواننا العرب يقول لك: يا أخي الإيمان هون بقلبي. بتصلي ما بصلي. بتطيع والديك؟ لا. حجات ما بحج. زكات ما بزك. ما هذا؟ أي إيمان هذا؟ أنت تكذب على نفسك. إن كان إيمانك في قلبك تصلي وتطيع والديك وتعطي حق الجار مسلما كان أو كافرا. If your heart is pure, then you'll pray. You'll respect your parents. You'll stop backbiting and slandering. You give the rights of your neighbor whether he's a Muslim or non-Muslim. This is a true believer. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. They recommend to one another the truth. المسلم منو أناني يفكر بأخيه. تواصل بالحق وتواصل بالصبر. You recommend to one another patience and perseverance. هذا الإسلام. نعم أيها الإخوة. فأول أمر أيها الإخوة الطيبين الدعاء، ثم العمل الصالح. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Allah has said subhanahu wa ta'ala, and if they were to do what they've been advised, then it would be better for them and it will keep them steadfast. Naam,
لا يكفي أن يقول إنسان والله أنا مسلم والحمد لله ما بيصلي ولا بيصلي. اتقي الله عز وجل، وبإذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد. أما الأمر الثالث، وهذا الأمر مهم أيها الإخوة الطيبين، وخصوصا في هذا العصر، وخصوصا للشباب الطيبين، حفظكم الله جميعا من كل سوء، أعانكم الله. والله العظيم نحن في عصر للأسف صعب جدا، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. My beloved youth, my beloved brothers, we're living at a very very difficult time, especially for the youth. وبينها النبي عليه الصلاة والسلام كأنه عايش معنا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول النبي، يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل في حديث. Please, my beloved brothers and respected sisters, the Prophet عليه الصلاة والسلام mentioned the hadith as if he's living amongst us. He said, do good deeds, because there'll come a time where tests and trials that will come like the middle of the night, dark night. Suddenly there's tests and trials are facing you, are circling you. So the Prophet عليه الصلاة والسلام, he's given us an indication to do good, because through the good deeds, inshallah, you'll be able to see what is good and what is bad. He said, a person gets up in the morning a believer, by the evening he's a disbeliever. By evening he's a believer, by morning he's a disbeliever. He sells his deen for something minute of this world. يبيع دينه. أعوذ بالله من هذا. أعوذ بالله من هذا. Ask Allah day and night to keep you steadfast. كان خير الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Oh Allah, the one that keeps the heart steadfast, keep my heart steadfast on your religion. And that's the Prophet عليه الصلاة والسلام. أخيرا أيها الإخوة، كل منا يعلم الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة الأمر الثالث المهم. لا تصاحب إلا مؤمن. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, only accompany a believer. He didn't say Muslim. Some Muslims are drug dealers. Some Muslims are standing over people. Some Muslims are gangsters. And they're embarrassing us. Fear Allah. You're representing Islam and you are here, بإذن الله عز وجل, to convey the message of Allah. اتقوا الله يا شباب. بهدلتمونا ورب الكعبة. إن الله يراكم. Please, I'm begging you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Many gangsters are Muslims. Muhammad, Mahmoud, Khalid. What kind of Islam is that? You're embarrassing your parents. You're embarrassing the community. Allah is displeased with you. For what? اتقوا الله سبحانه وتعالى. So the Prophet عليه الصلاة والسلام said, لا تصاحب إلا مؤمن. Only accompany a believer that does not deal in drugs. He does not take drugs. He doesn't indulge in alcohol. He doesn't deal in riba. He doesn't sit down and backbite and slander others. والعياذ بالله. لا تصاحب إلا مؤمنا. المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, the person, he's on the religion of his brother, then observe who you associate with. نعم أيها الإخوة، هذا أمر مهم أيها الشباب. أيضا أريد أن أزيد. الشباب والأخوات الذين يتأثروا ببعض المتأثرين على التيك توك وإنستغرام وفيسبوك، انتبهوا. أنت من تحذر. إن كنت تتأثر بشخص ما لا يخاف الله يريد أن يضلك، انتبه. اجعل قدوتك رجل اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول هذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. My beloved brothers, please be careful. There's millions and millions of dollars at the moment that's been given by governments and organizations to brainwash you, to mislead you, to take you away from the Sirat al-Mustaqim. Please be careful.
If you're influenced by someone that does not worship Allah, he does not fear Allah.

0: Oh, please be careful. Allah told me and you, indeed there has been for you a great example in Muhammad alayhi salatu wasalam. Please. He's our qudwa. He's the one that we take as role model sallallahu alayhi wasallam. This is what we need to understand. Ayyuha al-aba, عندكم دور خصوصا في هذا العصر. سبحان الله للأمانة صعب جدا جدا. أعانكم الله صبركم الله على ما أنتم فيه. Respected parents, I beg you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to recognize the authority and the responsibility and the trust that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. أيها الأباء أولادكم أمانة بعناقكم. انتبهوا. إن لم تأتي المحبة منك ومن أمه ستأتي من غيره من هؤلاء الناس الذين لا يخافون الله. Respected parents, your kids need your love. They need your sympathy. They need your time. Don't tell me you're busy 16, 17, 18 hours. Please, sit down with your kids. Communicate with your kids. If the kids does not get the love from mom and dad, they will get it from someone else who their objective, wal-iyadu billah, is to take them astray. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات في هذا العصر. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us steadfast and firm. Just one announcement, بإذن الله عز وجل. The Canterbury Hospital redevelopment team is here today in front of the mosque to speak with our community about plans for the future 400 million hospital development or redevelopment. There have been members available to answer questions in different languages and information you can take home. You're invited to stop by after prayers بإذن الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا توفنا مع الأبرار. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم ارفع سخطك وغضبك عنا. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فيسره لكل أمر، ومن أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سوء انتقامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أهلينا في فلسطين. اللهم سدد خطاهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أهلنا يا غور المسلمين في الصين يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

0: حميدة.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقائع صلاة الجمعة وعلى الأوائي مباشرة.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 3 يوليو لعام 2026. بيروت. في زيارة رسمية حملت دلالات بالغة الأهمية في مسار ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق، سعى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى لبنان إلى إرسال برقية تطمين سياسية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين. والتقى الشيباني الذي يزور البلاد للمرة الثانية منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 بعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي أعلن عن توقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. بيد أن لقاءه برئيس مجلس النواب نبيه بري انطوى على رسائل جديدة، إذ أعلن الشيباني انفتاحه على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة، في تصريح يجسد بالنسبة لمحللين رغبة سوريا بتغليب الحوار على المواجهة من حيث المبدأ والسعي إلى فتح قنوات حوار مع البيئة الشيعية. وتندرج الزيارة في سياق محاولة فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية تقوم على التعاون المؤسس واحترام سيادة الدولتين بعد سنوات من التوتر والقطيعة، كما شكلت مناسبة لبحث ملفات الطاقة والتبادل التجاري والتنسيق الأمني، بما يعكس توجها لإعادة بناء العلاقة على أساس المصالح المشتركة. وخلال لقائه الرئيس اللبناني أكد وزير الخارجية السوري أن لا نية لبلاده التدخل عسكريا في لبنان، مشيرا إلى رغبة سوريا في التعامل مع لبنان من دولة إلى دولة، وناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. من جهته أكد الرئيس جوزيف عون أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغه بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وشدد على أن سوريا لن تكون مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين. وأورد بيان الرئاسة اللبنانية أن الوفد السوري حرص على توضيح اللغط الذي ساد بالنسبة إلى الحديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان. ووفق البيان عبر عون عن ارتياحه للتنسيق القائم بين البلدين، خاصة في مجال ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، مؤكدا أن الرئيس الشرع أبلغه في أكثر من لقاء واتصال بأن دور سوريا لن يكون كدورها في الماضي. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وجه في مقابلة متلفزة أجراها مع قناة المشهد في يونيو حزيران الماضي رسالة تطمينا للشارع اللبناني قائلا: نمتلك الشجاعة الكافية للإعلان عن أي مواجهة لو أردناها، لكننا لا ننوي إلا الخير والعيش السعيد لأهلنا في لبنان. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مرة إلى إمكانية اطلاع دمشق بدور في لبنان. وقال ترامب الشهر الماضي لقناة فوكس نيوز إنه محبط لأن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حزب الله، مضيفا أنا قريب من تسليم الأمر إلى سوريا، لكن الشرع نفى سعي بلاده إلى التدخل عسكريا. وفي تصريح لافت أعلن الوزير السوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انفتاح سوريا على عقد لقاء مع حزب الله إذا اقتضت المصلحة ذلك، نافيا في الوقت ذاته التطرق إلى هذا الملف خلال اجتماعه مع بري. وسبق للرئيس السوري أن أكد انفتاح دمشق على الحوار مع مختلف الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله،
كما أعرب عن ترحيبه بالجلوس معه إذا كان ذلك يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية. وفيما يتعلق باتفاق الإطار مع إسرائيل الذي وقعته لبنان في 26 من يونيو حزيران الماضي برعاية أمريكية، أكد الشيباني أن سوريا ترفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بما في ذلك عمليات القصف والتهجير، وتدعم الدولة اللبنانية في جهودها لتحقيق الاستقرار. وقال إن اتفاق الإطار شأن لبناني، مضيفا نريد أن يكون هناك حوار هادئ بشأنه، وندعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره. وبحسب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعد اجتماعه بأسعد الشيباني، فقد جرى بحث مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وموضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور بين حدود البلدين الممتدة على أكثر من 300 كيلومتر، وهي قضايا أشار نواف سلام إلى أنه ناقشها مع الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق في مايو أيار الماضي. واشنطن. نقل الصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخشون من أن أي محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب أو وزير الخارجية عباس عراقجي سيكون من شأنها أن تعرقل محادثات السلام. وأشارت إلى أن اغتيال كبار القادة الإيرانيين كان جزءا من استراتيجية إسرائيل منذ بداية الحرب، إلا أن المخاوف الأمريكية بشأن استهداف مسؤولين إيرانيين محددين تصاعدت خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة التي بدأت في إبريل نيسان الماضي. ووفقا للمسؤولين الذين تحدثوا لنيويورك تايمز، فإن واشنطن ذهبت إلى حد مطالبة دول أخرى في المنطقة بتحذير إيران من احتمال استهداف إسرائيل لقاليباب وعراقجي، خوفا من أن تؤدي محاولة اغتيالهما إلى إفشال المفاوضات. وأقر مسؤولون أمريكيون بأنه خلال المرحلة المكثفة من الحرب كان كل من قاليباب وعراقجي بصفتهما مسؤولين حكوميين كبيرين يعدان أهدافا مشروعة لإسرائيل التي كانت تسعى إلى إسقاط الحكومة الإيرانية. جنوب لبنان. أصيب جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في حين واصلت تل أبيب عملياتها العسكرية هناك رغم اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجنود الإسرائيليين أصيبوا في حدث أمني جنوبي لبنان دون مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك شنت القوات الإسرائيلية غارتين جويتين على جنوب لبنان، إحداهما من طائرة مسيرة استهدفت محيط مستشفى غندور ببلدة النبطية الفوقة، فيما شن الطيران الحربي غارة أخرى على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. ولم يتضح على الفور ما إن كانت قد نجمت عن الغارتين خسائر بشرية وأضرار مادية. وبالتزامن مع ذلك نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل، إضافة إلى عملية تفجير كبيرة في محيط بلدتي كونين والطيري بالقضاء ذاته. وفي قضاء صور جرى رصد عملية تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها. على صعيد المتصل أعلن جيش الاحتلال إنهاء مهام لواء غفعاتي في جنوب لبنان.

0: الغيث يا رحمن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بعد تسليم رد الفصائل الفلسطينية على بتهم تتعلق بعرقلة الحركة وإحداث انزعاج. وخلال كلمته اتهم الضابط الإدارة الأمريكية بانتهاك الدستور من خلال اتخاذ قرارات عسكرية دون تفويض من الكونغرس، وانتقد سياسات الإدارة في ملفات الأمن الداخلي والهجرة، معتبرا أنها تمثل انتهاكات للحقوق الدستورية، ودعا إلى عزل الرئيس ونائبه وإدانتهما وإبعادهما من منصبيهما. من جانبه أشاد النائب الديمقراطي آلي جرين بموقف واتسون، واعتبر أن ما قام به يجسد الشجاعة اللازمة للدفاع عن الحرية والعدالة. طهران. حذرت إيران أمس الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم مع بدء الاستعدادات الرسمية لتشييع مرشدها الراحل علي خامنئي، وقالت إن قواتها سترد بقوة على أي تهديد أو عدوان يستهدف البلاد أو قيادتها. وقال الجنرال علي عبد الله قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة إن على واشنطن وتل أبيب تجنب أي سوء تقدير، في حين شددت الإجراءات الأمنية وفرضت قيودا مؤقتة على المجال الجوي فوق طهران ومشهد وسط ترقب لاحتمال ظهور مرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي. وفي بيان منفصل هددت هيئة الأركان الإيرانية ناقلات النفط التي تخالف المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، وقالت إن أي انحراف عن المسار أو تجاهل بروتوكولات الملاحة الإيرانية سيقابل برد فوري وقوي، كما عدت استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق المضيق سببا لانعدام الأمن وتهديدا للسيادة الإيرانية. بغداد. كشفت مصادر عراقية عن أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات العراقية الأحد الماضي تضمنت مسارا سريا استهدف فصل التوأم بين شخصيات مرتبطة بطهران ومؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة علي الزيدي ناقش الخطة قبل أسبوعين من ساعة الصفر بشكل سري مع دائرة محدودة من الضباط من دون إطلاع الإطار التنسيقي على مجرياتها. ووصف مسؤول أمريكي سابق العملية السرية في بغداد بأنها جراحة كبرى، من المبكر الحكم على نجاحها، لكنها جريئة بالنسبة لرئيس حكومة شاب جاء من المجهول، محذرا من أن رد فعل إيران لم يسمع بعد. وبينما تركزت الخطة على أهداف داخل المنطقة الخضراء، كانت قوات خاصة تتحرك بالتزامن في مناطق بعيدة لاستهداف مقرات تابعة لشخصيات على صلة بالنفوذ الإيراني. وأفاد مصدر بأن عناصر الفصائل سمعوا كلمة انقلاب تتردد في أجهزة النداء الخاصة بهم لوقت محدود قبل أن تتضح الصورة. بيروت. يدخل لبنان في اشتباك سياسي حول اتفاق الإطار الذي وقعه مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ويدور بين أكثرية مؤيدة له وتتمسك به وتدافع عنه وتقف خلف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خياره الدبلوماسي، والثنائي الشيعي الذي يرى في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أفضل الخيارات للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقفل الباب أمام التوصل إلى تسوية، مبديا استعداده للتعاون من أجل إيجاد مخارج في حال أبدى عون استعداده للتوافق عليها، بخلاف حليفه حزب الله الذي يرفع من سقف مطالبه السياسية بدعوته لإسقاطه. فيما يتمسك رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط باتفاقية الهدنة ويطالب بإدخالها على الاتفاق لتحسينها على نحو تصبح قابلة للتنفيذ. فالخلاف بين الطرفين يتفاعل سياسيا في ضوء إصرار الثنائي الشيعي على رفع السقوف رافضا للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والاستعاضة عنها بمفاوضات غير مباشرة، في إشارة إلى تبنيه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لكن إصرار الثنائي الشيعي على موقفه لا يعني أن لدى رئيس البري كما يقول مصدر سياسي توجها لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لاتفاق الإطار وتدعو لإسقاطه على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 مايو أيار، لأن الظروف السياسية الراهنة غير مؤاتية وتختلف عن الظروف المحلية والدولية التي كانت سائدة في حينها وأدت إلى إسقاطه، وإلا لما كان مضطرا لتأكيده في أكثر من موقف على بقاء الوزيرين أو على بقاء الوزراء الذين يدورون في فلكه في الحكومة، رافضا استخدام الشارع لإسقاطها لأنه لا يريد أن يأخذ البلد إلى حائط مسدود، وهذا ما يكمن وراء إصراره على بقاء الحكومة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اسمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلانيه نسمه بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدليه؟
0: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
1: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل.
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: أول دواء أول.
0: يا سلام.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
7: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة.

من لم يدخل هذه الجنة لن يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ هي الطاعة، جنة الطاعة، جنة الذكر، جنة التلذذ بالعبادة. كثير جدا منا بيعمل طاعات كثير، لكن العبادات انتقلت لديه إلى عادات. أهو بيصلي خلاص، أهو بيصوم، بيقرأ قرآن لأن الناس بتقرأ قرآن. لا، في أسرار للعبادة إذا فعلها المرء واستحضرها تذوق حلاوة الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة، حلاوة الإيمان. شوف سبحان الله، يعني الإيمان له حلاوة. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضي، ده رضا في القلب، وفي عمل يدل على هذا الرضا. إذا قدر الله عليك شيئا يظهر من سلوكك العملي هل أنت راض أم غير راضي. الراضي على ربنا والراضي على شرع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون راضي، يقول ياه أنا مبسوط جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحديث ده والإرشادات دي، فيكون حابب الكلام ده ويكون راضي من جوه قلبه. ده ذاق حلاوة الإيمان. محتاجين في الأيام اللي باقية دي، تكلمنا عن معاصي كتير، واتكلمنا عن الروح، واتكلمنا على لذة الطاعة، عايزين نتكلم على أشياء طاعات خفيفة وبنعملها كل يوم وسهل جدا لينا، زي ما اتكلمنا عن الإخلاص. يعني الإخلاص ده ما فيهوش جهد، ما فيهوش تعب، هو مجرد نية. النهاردة هنتكلم عن طاعة سهلة جدا كلنا نحققها، خاصة في الأيام الفاضلة دي، ونكثر منها، لكن محتاجين نتذوقها حتى نقبل عليها بقلوبنا قبل ألسنتنا. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: حدثني بعض أخواني ممن أثق فيهم، هذا صحابي، قال: رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام. أهل الحديث اللي بيكتبوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث اللي احنا بنقولها دي وصحيح البخاري ومسند الإمام أحمد، والأحاديث دي في ناس كانوا كتبوها من الصحابة ودونوها في كتب احنا دلوقتي بقينا عارفينها، عشان تعرفوا فضل هؤلاء. المهم بيقول له: أنا رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام، فقلت: ماذا فعل الله بك؟ قال: رحمني، أو قال: غفر لي. هو مش فاكر بقوله قال لي، بس معناه قال لي يعني لما الرحمة ومغفرة. قلت: بما عملت إيه؟ قال: كنت إذا أتيت على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأكتبه كتبت صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ده يدل عليه، يدل إن هو في قلبه حب لهذا المنقذ من الظلمات إلى النور. ربنا بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. حاول تستشعر كده، أنت بدون محمد وبدون تعاليم محمد كنت فين دلوقتي؟ كنت اسمك إيه أصلا؟ كنت متربي فين؟ وبتصلي فين؟ كنت هتصلي النار ولا هتصلي لثالوث ولا هتصلي للشمس، ولا كنت بتعبد بقرة؟ كان اسمك إيه ولا كنت فين؟ عشان تعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منا مجرد ما بيسمع اسم الرسول يقول صلى الله عليه وسلم. الكلمة ديت عبادة، هتفرح بيها يوم القيامة، عم تلاقيها في ميزانك يوم القيامة. لكن احنا عاوزين نفرح بيها في الدنيا كمان. ازاي نفرح بيها؟ بهذه العبادة. سبحان الله، هي يعني ايه الصلاة على صلى الله عليه وسلم؟ يعني الكلمة دي الصلاة من الله على العبد، أي الثناء عليه والرحمة. فأنت عم تقول اللهم صل على محمد، يعني أنت بتطلب من ربنا أن الله يثني عليه ويرحمه. الله أكبر. فشوف حلاوة الصلاة اللي أنت بتقولها دي، عم تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي بيحصل في السماء؟
الذي يحدث في السماء عما مجرد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله عز وجل يصلي عليك يثني عليك 10 مرات إذا أثنيت على محمد. يثني عليك من؟ الله. وأين؟ في السماء. وأمام من؟ الملأ الأعلى، الملائكة. عشان تستحضر محمود فؤاد عم يدخل المسجد، خطيب الجمعة واقف على المنبر، فيقول، وتحاول تتخيل المشهد دوت، أول ما يدخل يروح قايل اللهم صل على محمود فؤاد، وده راجل مشهور جدا يجي في التلفزيون وحاجة، عالم كبير، الناس كلها يروح قايلين آمين. شعوره إيه؟ شعوره إيه عم اللي بيقول كده؟ بس واحد من كبار الأمة وهو داخل كده، الله عز وجل يثني عليك وأمام الملأ الأعلى من السماء كلها، مجرد ما تقولي صلى الله على محمد، صلي سنة صلاة واحدة تاخد 10. أين تجد مثل هذا الرب الكريم؟ ولذلك الله لما أراد أن يحفزنا لهذه العبادة قال لنا إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. قبل ما يقول لك صلي قال لك أنا وملائكتي بنصلي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحقوا، خذوا من هذا النعيم وهذا الكرم الرباني، إن الله عز وجل يعطي إليك هذا الجود ويدلك عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعلنها محمد البخيل، بخيل جدا، من ذكرت عنده فلم يصلي علي، نسأل الله السلامة. ولذلك قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، سبحان الله. ويقول من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، ماشي غلط، سبحان الله. ده عجب من كده، خطأ طريق الجنة يعني الصراط اللي في الدنيا ماشي فيه ماشي غلط، اللي اعجب من كده الصراط يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من امتي يزحف على الصراط. عارفين الصراط ده عبارة عن ايه؟ ادق من الشعر واحد من السيف. واحد قاعد يزحف عليه، يا رب سلم سلم. رأيت رجلا من امتي يزحف على الصراط ويحبو احيانا، خلاص هيقع، ويتعلق احيانا، يروح ماسك في حاجة، بيمسك فيه، بيمسك حاجة وتقطع في جسمه، بس لو نزل هينزل في جهنم، وجهنم دي مش حاجة يعني، مش هينزل من الدور التالت، ده جهنم عشان واحد يترني ويوصل القعر بياخد 70 سنة، اعلى ناطحة سحاب لو واحد اترمى منها ينزل الارض في كام دقيقة؟ دقائق معدودة، اقصاها دقيقة دقيقتين يروح نازل ويوصل الارض. في يوم من الايام ابو هريرة يقول كنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة ضخمة دبة كده شديدة جدا ففزعنا، فقال تدرين ما هذا؟ قال لا، قال هذا حجر القي في جهنم منذ 70 خريفا، من 70 سنة، وصل الان قعرها، لسه واصل دلوقتي. عشان كده الصحابة كانوا فايقين، ليه؟ كانوا يسمعوا حاجة يقول لهم دي ايه، عشان كده يمروا على الآية فيعتبرون بها. الراجل قاعد يحبو على الصراط فبيتعلق خايف يقع، فقال النبي وهو في الموقف ده فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه. تيجي توقفه، عشان كده وانت ماشي وانت مستني الامام بين التراويح بين الركعتين شغل لسانك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انت خسران ايه؟ الله عز وجل يصلي عليك وملائكته يصلون عليك، فما فيش حاجة. شوف البشارة، جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يغطي السماء بأكملها حتى الشمس ما تشوفهاش. هذا الملك ملك ملك ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف في حديث

السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن الله توفاه. طول أول درجة قلت مات، فأقبلت وأمشي حتى جئته، قربت جدا منه فطأطأت رأسي، قربت كده شوف حتى أنظر إلى وجهي، فرفع رأسه انتبه إن في حد واخد باله، فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ إيه في يا عبد الرحمن؟ قال قلت لما أطلت السجود يا رسول الله خشيت أن يكون الله قد توفى نفسك فجئت أنظر. فقال إني لما رأيتني دخلت النخلة لقيت جبريل، وأنا ماشي في المكان ده شفنا جبريل، فاكرين جبريل اللي نتكلم عليه بالحجم ده؟ قال أبشرك أن الله يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد، في محدش يقول أصلا مذنب وأنا بعيد عن ربنا، يقول لك أي عبد، ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. فبيقول لك إيه؟ فليقل العبد أو يكسر براحته بقى، عاوز تطول طول، عاوز تقلل تقلل. هذين أنا قلت لك اللي بيحصل لك لما بتصلي علي، ويقول أكثر من الصلاة علي. شوف عم يقول لك كده من هو بيحب كده، فأنت ما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم سمعا وطاعة يا رسول الله، تحب كده؟ طب أنا هصلي عليك، عشان لما يجي معنا في مواطن من المواطن يوم الجمعة، أنت بتحب اللي احنا نصلي عليكم الجمعة؟ خلاص أنا يوم الجمعة فاضل الطاعة دي، مش ورايا إلا هي، مش أنت بتحبها؟ أنا أحب ما تحب. سبحان الله. قال أكثر من الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، في ملك عند قبري، إذا صلى علي أحدكم قال يا محمد إن فلانا ابن فلان يصلي عليك الساعة. حاول تصحى كده انت دلوقتي وانت بتصلي على النبي، انك باسمك واسم ابيك تتقال عند قبر النبي، يتقال ان فلان بيصلي عليك دلوقتي صلى الله عليه وسلم. عبادة محتاجين نحركها في قلوبنا، مش واحد يقول لك يكونوا بيتخانقوا مع بعض، طب صلي على النبي، وهو ما بيصليش على النبي على فكرة، بقول لك انت صلي عشان انت تصلي، روح واخد ليه الكلام منك، طب انت مش هتصلي ولا ايه؟ لا انا كنت بقولها بس عشان اسكتك. فهنا بنستعملها فين؟ في حاجات ما فيهاش الطاعة، او نقول سوسوسة، ايه سوسوسة ده؟ في صلى الله، فين صلى الله عليه وسلم؟ عشان احنا مش دايين، في ناس ما بتدقش. لو استحضرنا هذه المعاني دخلنا جنة الدنيا بقى، ودي علامة ان شاء الله ان احنا ندخل جنة الايه؟ الاخرة. ان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين في الارض، قاعدين يسيحوا في الارض، ماشيين في الارض، يبلغونني من امتي الصلاة والسلام. اي واحد بيسلم علي ويصلي يجي يبلغوني على طول. واتفقنا بقى ان اللي يصلي على النبي الله بيصلي ايه؟ ربنا يذكر اسمك يا جماعة، عشان تعرفوا الفرق بيننا وبين الصحابة. في يوم من الايام راح النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي يسمى ابي، يسمى ايه؟ ابي. فراح له فقال ان الله امرني ان اقرأ عليك القرآن. قال ابي ايه اللي شغله؟ عارف لو احنا طيب يا رسول الله عاوز سورة ايه؟ افضل امراجع الزمر كويس اقولها؟ لا. قال ايه؟ وسماني لك، قال كده، الف ده يا ابي، قال الاسم ده. فقال النبي سماك لي. فجعل ابي يبكي. طب بتبكي ليه؟ انه ذكر في الملأ الاعلى، ان الله عز وجل يذكره، مجرد بس شعور هذا الامر بكى. طب احنا هو بنقول لك ان الله عز وجل يصلي عليك اذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يثني عليك في السماء السابعة. ولذلك لما اتى اليه احد اصحابه وقال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني من الدعاء، الصلاة هي أصلها الدعاء. أيوة يا رسول، أنا بدعي لك كتير. طب بدعي لك وقت قد إيه؟ يعني أنا مثلا معقول يا رب أنا عاوز تيسر لي أمري وتوسع رزقي، ده دعاء ليا أنا، الدعاء بعمل حاجة اللي أنا بصلي عليه.

فكم أصلي عليك في دعائي؟ فقال النبي لما قال له ذلك قال ما شئت براحتك. فقال يا رسول الله الربع، يعني مثلا لو هصلي أو هدعي ساعة عديك ربع ساعة صلاة؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل لك النصف؟ طب لو أنا هدعي ساعة أخليهم نصهم صلاة عليك؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. الله أكبر. فقال الثلثين تبديك التلتين. فقال ما شئت فإن زدت فهو خير له. قال والله يا رسول الله لأجعلن صلاتي كلها لك. نسي نفسه، أنا بقى من هنا رايح مش هعمل أي حاجة لأصلي عليك. قال إذن لو وصلت الدرجة دي إذن تكفى همك، همك ربنا يكفيه، تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ذنبك يتغفر لك وهمك ربنا عز وجل يرفعه عنك. عشان كده سبحان الله ذكره يطيب المجالس من النتن الذي فيها. احيانا احنا قاعدين كده نقول كلام فيه لغو، ايه اللي طهر اللغو اللي اتقال؟ شوفوا الحديث اللي جاي. ما اجتمع قوم ثم تفرقوا، بعد ما اجتمعوا كده قاعدين قاعده بيتغدوا مع بعض بيتسحروا مع بعض بيتناقشوا مع بعض، ما اجتمع قوم ثم تفرقوا على غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على غير ذكر الله وعلى صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا قاموا على أنتن من جيفة. الله أكبر. تقوم وما تذكرش ربنا وما تصليش على النبي وكأنك كنت قاعد على إيه؟ على جيفة. ربنا يعافينا وإياكم من هذا الزلل. أما تستحضر إن ربنا بيذكرك ويصلي عليك تحس بالحياء، إن أنت سبحان الله الآن الآن ربي يذكرني، على طول يجي لك الحياء. والحياء نفسه عبادة من عبادات اللي من عبادات القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأوقات بقى اللي احنا ايه ينبغي اللي احنا نكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أكثر علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ليلة الجمعة اللي هو يوم الخميس بعد المغرب. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، صلى ربنا عز وجل يصلي له عشرا. وفين برضو تاني في الدعاء؟ قال علي رضي الله عنه ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء بتاعك، ما ينفعش تدعي مفيش صلاة على النبي، بل هو أمرنا بكده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يسأل الله، واحد عاوز يدعي ربنا يعمل إيه؟ قال فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي، ثم يسأل بعد. طب ليه يا رسول الله اللي احنا نعمل الحاجتين دول، نثني على الله ونحن ونصلي عليه؟ قال فإنه أجدر أن يصيب، ده أيسر إن هو إيه يصل وإن الإنسان يصيب. نعمل إيه لو عرفت إن ربنا بيصلي عليك؟ أما تصلي على النبي فالله يثني عليك في الملأ الأعلى. واحد إذا كان هو سبحانه يثني عليك فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت تمدح الله كما أثنى عليك، فإن ربك يحب المدح، ربنا بيحب انك تمدحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما احد احب اليه المدح من الله. فاثني على الله، بل استغل المجالس، قاعد في اي مجلس خطط له، اتكلم على نعمة من نعم ربنا عشان الناس تحب ربنا. والله يا جماعة من اشرف الاستعمال ان الله يستعملك ان تحبب خلقه اليه، تحببهم في ربنا. من أشرف الأعمال أن يستعملك لتدل الناس إلى الله عز وجل، تحببهم في ربنا، تشكر ربنا وتمدح ربنا، الناس تحبه. فده من واجب وشكر أنك تستحضر ربنا ليصلي عليك. آخر حاجة، إيه المشكلة أنك تقول لواحد الكلمتين اللي أنا قلتهم لك دول، تقول له الحديث ده بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عم يصلي
لو انت هتصلي مرة ربنا هيصلي عليك كام؟ 10. طب لو زميلك صلى عشان انت قلت له، من دل على خير فله مثل ايه؟ اجر. فيتصلى عليك 20. الله اكبر. فهي كده لا تستقل هذه المعاني. بسيطة جدا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هتكلفك ايه؟ ما انت ماشي في الشارع صلى على النبي، وانت طالع داخل المسجد صلى على النبي، وانت ماشي بتكلم في العربية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مش وراك حاجة الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس اللي هيشجعك استحضار المعاني دي، ان الله وهو مستوى على عرشه يثني عليك الساعة. نسأل الله عز وجل ان يحببنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويشغلنا بهذه الطاعة. أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن خاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784557. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لاكنبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكنبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكنبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 Stanley Street, Bankstown. تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: أنت عارفاني أنه زوجك وأخته زعلانين, تقلي لهم ننساوي لهم عزيمة؟ لا ما بدي. الله يوفقك. أمك تحت التراب بترضى عنك. الله يبعث لكم هيك مرة تلم الشمل. اليوم هدية النبي عليه الصلاة والسلام, أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. بين يعني بين فلان وفلان, إصلاح. أسعد إنسان هو الإنسان المسلم, لأنه يتعامل مع الله في صباحه ومسائه, مع جاره, مع زوجته, عم تعامل الله دائما. غلب جانب الله وانت بتربح. إصلاح ذات البين. النبي عليه الصلاة والسلام قال امشي ميلا وعد مريضا, وامشي ميلين وأصلح بين اثنين. امشي ميلين, الميل 1.6.5 يعني 1650 أو يزيد, 1.7 كيلومتر إلا. ميلين قديش بيطلعوا؟ 3 كيلو وشوي. امشي من هون لباب صغير أو قبل, بس بشان تصلح بين اثنين, كون هني وجهات نظر. كيف إذا كان صهرك وبنتك؟ كيف إذا كان أخين كثير غاليين عليك؟ أجمل عبادة جمع القلوب. لو بدنا فرة صعبة هلا بالعيد, بدهم يروحوا لعند أمهم, ما بيحسن يروح إلا يعني يقدم يعني واجب المحبة, وشاف أخوه لا يعبوس, مين بده يحلها هاي؟ شوفوا في شيء بتحلوه بالعطية. قال له إذا بتصالح أخوك لك مني هذا المبلغ. في شيء منتخب الفلوس, وفي شيء بده ناموس. شو الناموس؟ الناموس يعني الأخلاق. قال له باخذك معي على الحج, باخذك عمرة على حسابي, أو باخذك عمرة على حسابي. والله إذا بتأصلح بيناتهم لك أضعاف مضاعفة مما بذلت. قال إن المكارم كلها لو حصلتها رجعت كلها إلى شيئين, تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. كل العبادات يا رضاء الله يا إصلاح ذات البين. الله اختصر بكلمتين كلام الله, هذا خير الكلام, والصلح خير. لذلك بيقولوا بالقانون صلح خاسر أحسن من حكم رابح. صلح خاسر شو يعني؟ أخي تعال نتصالح, أنا يعني بتنازل عن نص حقي, بس هلا بتعطيني إياهم خلص وتصالحنا وأنا مسامحك من قلبي. صلح خاسر. ليش؟ لأنه الضغائن, ضغائن القلوب بتميت الإنسان. يعني هلا اللي بيوكل دعوة شو بصير فيه؟ سنة وسنتين وهي وبيرتفع ضغطه, وكل ما يأجلوها بصير معه مشكلة. بقول لك مرتفع ضغطي, أجلوها 27/7. لك تعال نتصالح. لذلك سيدنا أبو حدرة رضي الله عنه وأرضاه لما شافه النبي عليه الصلاة والسلام عم يتلاحى هو ورجل, جاب مبلغ مدينه إياه وما عم يدفع, قال له الشطر, قال له سامحه بالنص وخذ النص وخلص. خلاص. والصلح ذلك لما بيكون في مثلا شغلة طلاق، طلاق بده خصومة، مش بيعطوهن شهر للمصالحة وبعدين بيسمع الأقوال القاضي إيه وبدها تروح تدقيق وإكمال تدقيق وسنة ما بتخلص القصة. في بالطلاق صلح يلي هو شو بسموها مخالعة، إيه اسمها مخالعة بالتراضي، هذا هو حقيقته طلاق لكن بالتراضي، يعني صلح تدفع له بيدفع له، بتنازل عن نص المهر بتتنازل هي عن المهر، المهم انه نخلص. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة اصلاح ذات البين. في الصدقات كثير، انا برمضان عم نتصدق عم ندفع، عم تدفع صدقة لله عز وجل، اعظم منها شو اصلاح ذات البين. شوف مو كل إنسان يجيد هذا الموضوع، يعني بالإذن منكم تجي تبدك، يعني هلأ إذا كان في شغلة كهرباء بالبيت وانت بدك تساعد أهلك أو كذا وهي بدك تمشي بخدمة أبوك وأمك، بس إذا ما بتفهم فيها تخربها، أعطي الخباز خبزه، الإصلاح بده أهله أو سأل، تسألوا أهلك شلون أنا بدي إنه أصلح بيناتهم، لأنه إذا ما يكون في خصومة بدك تسمع قلوا لي شو كذا، بدأ واحد عاقل. مرة عملت 3 خطب فن إصلاح ذات البين، هذا فن وكل إنسان. هلا نحن برمضان كم واحد ببيع معروك بالشام بسوريا؟ كم؟ ولا من فوق 5000 واحد. أنا بتحداكم إذا في 10 محلات بيعرفوا يساووا معروك، بتحداكم تحدي، عم تاكلوا طحين وسكر، ما في في ناس اختصاص اختصاص اختصاص. أيام الشوب بيبيعوا عرق سوس، كم بيع عرق سوس؟ ما بينشر غير من 1 أو 2. يلي بده يأصلح بده يشوف يكون يعرف يكون معلم. أنت بتعرف 20 دكتور أسنان بتروح لعند واحد بدك تسأل قل لهم أنا هيك هيك هيك صاير معي، اسألوا عم تجوا على الجامع أنتو، عود اسأل الأستاذ الشيخ واسألوا الكبير، لأنه بتعرفوا أنه الواحد بيجوز أنه يكذب من أجل أن يصلح. يجي من والله بيحبك، هو بيحبك هو يعني المحبة، بس مو بنفس الحرارة اللي عم يحكي له إياها، وهو كثير خجلان، هو لا له خجلان ولا محزنون. ليس بكذاب من أصلح، يعني تروح كذا بتحكي كلمة حلوة لذلك هلا بتشوفوا انه انتو بالسياسة دائما في وسيط ده بيروح وبيجي بيكون دبلوماسي. لذلك هلا هدول اللي بيشتغلوا بالمحاكم قلوا بدنا يعني نستعين بخبراء من أجل الإصلاح، بيقعد معه الخبير وانت شو كذا وهيك، بس الخبير اللي عم يقعد عفوا هذا عم ياخد فلوس، هذا بسموه حكم، حكم من أهله وحكم من أهلي، هذا عم يأخذ وبيعود هيك يعني زلمة، خاصة المحاكم الشرعية. أما لما بيكون هالمصلح حاد، نحن الأصل إنه ما نصل للمحاكم، نحن ما ضعنا إلا لما ضاع كبيرنا، كان الكبير هو الجد، الكبير كبير العيلة، شو يقولوا له إنه كذا وياه، لو جيب لي 2 ويجوا لعندي أو يجتمع فيهم كل واحد على حدة، تعال هو انت انسان ادمي وابوك فلان والدنيا رمضان مشاكل ما بدي له حاضر. تذكروا لما المختار بالمسلسلات سموه الزعيم وما زعيم، جيبوا له حاضر مختار اكبر، يعني مثل ما بيقولوا مش كل شيء بيحترم الكبير. ليش كلمته ما بتصير اثنين؟ وين كبيرنا نحن؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لما ضاع الكبير ضاع الاصلاح. افضل الصدقه اصلاح ذات البين. لذلك قال الله عز وجل: وهو يرغب فيها من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. سبحان الله، أنا بفخر بشغلة. جاني أخ قال لي أنا بدي طلق كذا، ويبدي بيعمل لي وكالة بالمكتب، والله أجل عندي شو القصة وكذا. سبحان الله، صلوا متزوج 6 سنين وما في أولاد. انا ما حبيت انه يعني انه منه ولا من زوجته وكذا. قلت له في مجال انه اقعد مع الطرف الاخر؟ قال لي انا اخذ قراري. قلت له اخي اخذ قرارك خلاص، بس انا اسمح لي دستور. قعدنا شو، والله هو منيح وكذا وهي، بس ما عم يجيب اولاد مشان هيك يعني. لا اله الا الله. جبته قلت له اذا انا شفت لك شيء اخ يتحمل نفقه هذا اللي بسموه طفل الانبوب، كان وقتها يعني عم حكيكم شغله بال 2007 يمكن، والله يمكن 2000 ورقه كانت تكلف له، لا مو 2000 شيء 200,000 200,000 ما عاد عرفنا بالارقام. انا كل ما اشوف الالفينات بفكرهم ميات، والله ميتينات كثير ما لنا متعودين على هالأرقام. خليه يلغوها الأصفار وترجع على 5500 وخلصونا عن جد والله. يا رب لا ومدري إيش وكذا. حكيت مع أخي قلت له والله هو الأخ يعني على باب الله موظف اللي بده يطلق. قلت له إذا هي مجرب. بعد هيك جلسة جلستين وصلنا لنتيجة. جاني بعد 3 أشهر قال زوجتي حامل. عم حاكيكم شغلة عندي، ها مو يعني قيل عن قال. مهم بعد فترة قال لي ما بدك تجي تبارك لي؟ لا إله إلا الله. شو قال لي؟ إجاني 3 أولاد. 3 أولاد رحنا بدك تجيب له هدايا لثلاثة، بارك له ضرب 3. 2007 نحن قديش هلا؟ عنده 2 وصبي عمره 18 سنة. الله يبارك له فيهم. شو بس هيك ضربنا فرامل شوي انهم بدنا نصالحهم. نحن هلا ما حدا فاضي يحكي كلمة. يا ريت بيقول له بجهنم ابوه، بيقول له ب60 جهنم. بدي اعرف انا هي 60 من وين جايبينها، لانه هون عندنا 60 وبمصر 60، هون 60 جهنم وبمصر 60 داهية. إلا ما يكون له هذا، يا ريت يعني اللي بيعرف شو هاللي يبعث لي على الخاص. الله يوفقكم. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب. يعني هدول هلا إذا واحد بيناتهم صار داعية من هدول 3 أولاد البنتين أو الصبي، أكيد عند الله لي أجر، والأخ اللي دفع له أجر أبدا، وهن الأب والأم لأنهم صبروا لهم أجر. من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة الحسنة يقول ابن عباس هي الإصلاح بين الناس. لذلك الله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم، الناس نجواهم الحكي، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الحكي كله ما له طعمه إلا من أمر بصدقة دل الناس عن الناس. قلت له واحد تعال اقول لك احمل هالقصة هي، احمل هالطفل الانبوب، اصلاح بين الناس. نروح هي عم شوفك اليوم على فكرة ناس عم تتخاصم، خلق ضيق، اخلاق على قولة اخواننا التراك يوك. هذا واحد كان حاطط اللحمات وفي عنده قط، هذا القط بالظاهر جاف اللحمة أم أكله. هذا كان عم يصلي يدور على اللحمة ما في. دور بقى شافه كبران بطنه للقط. قام قال له أنت زمة يوك. ما في زمة. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. شوفوا الحديث دي أذكركم يا النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو الدرداء قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة. الصيام والصدقة والصلاة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. أنت عارفاني أنه زوجك وأخته زعلانين تقلي لهم لنساوي لهم عزيمة. لا ما بدي. الله يوفقك. أمك تحت التراب بترضى عنك. الله يبعث لكم هيك مرة تلم الشمل. عندك أخين زعلانين من بعض اللي بدي يعزمكم وفي واحد بيحب المصاري. لو إذا بتجي على العزيمة لك مليون بيلك ساويهم مليونين اللي أبشر. ثلاث أربع في حدا ما بيحب المصاري. هلا لما بتصير حاكيكم سياسي. هلا لما القبائل الدول العربية السعودية ولا شوية قبائل شلون بياخذوا الولاءات. الولاءات شلون بياخذوها. بيعطوا لهم عطايا. كان يبعث لهم 100 جمل وهلا سيارات بلا نمر او هن بنمروا لهم اياه وبيعطون له على راسي. سمعنا واطعنا. حبذا المال اصون به عرضي واتقرب به الى ربي. هي قبل ما انه انت تشوف الشغله يعني هيك. هلا دائما بيقولوا لك انه عم يوقعوا. قبل ما يوقعوا شو كان عم يشتغلوا؟ في شيء عم يندفع. هذا بسموه تحت الطاولة. هي الاتفاقيات. أيوة. إلا إليك مني أحلى سوارة بس لك الصالحي الصالحي أمك. لكم زعلي أما شو هاد. وكمان بيجي عند أمه والله خلينا ياكي وكذا وي. أنا حابب حط بين إيديك 10 ملايين ليرة بس بدي ياكي إنه ترضي على فلان. لذلك هلا بيقولوا لك إنه مثلا ليش فلان أمه بترضى عليه أكثر من لك. روح شوف شو طول رمضان عم يجيب لها الأكلة الطيبة. طول رمضان عم يجيب لها أكلة حلو المساء. طول رمضان عم يعني يطمن عليها. سبحان الله. الإنسان عبد الإحسان. الإنسان عبد الإحسان. بشوفه بينتخب فلوس لكن خي يا حبذا المال. لك يعني يا محل المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. بدال الموتور بشتري سيارة صون فيه عرضي. لأنه هي مو ركبة المرعى على الموتور. مو شغلة والله. فألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة. قال بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. وفي الحديث يا أبا أيوب ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله. قلت بلى يا رسول الله. قال تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. هلأ على فكرة 3/4 مو 3/4 90% من الاختلاف أو التباغض هو اختلاف وجهات نظر. هو شايفه من زاوية. هلا مثل انت شايف زلمه من هنيك بيقول لك هذا الشيخ سامر مثلا. هون بيقول لك لا والله هذا الشيخ محدين لانه نفس الطائيه. بتقرب والله يقرب لهم الصوره. جيبه قول له ما هيك انت فهمان غلط عليه الزلمه. وكل ما كنت بعيد بيجي ناس اللي هن بيرشوا فلفل على القصه. دائما في فريقين، يعني مثلا عندهم اربع اخوات اتخانقوا اثنين، واحدة بتصف مع هي واحدة بتصف مع هي، وتجي نحن بنحب الثرثرة الفهمان دائما. والله اخرج كل واحد فوت على قرني كلهم يحبوه، السلام عليكم وعليكم السلام، هذا يفسح لك، هذا يجيب لك هدية، هذا هي لك عم نروح ما ما ما وين ما رحت عم سبحان الله كله متباغض، كله ما بيحب حدا. لك لا لا ننغر انه عم نمشي على رجلينا، بخمس دقائق، ما بدا خمس دقائق، بثانية تضربك سيارة، بثانية تقول اه قلبي احتشاء على كله هذا، كله بيروح، كله بدنا نتحاسب عن بغضائنا وعن تصرفاتنا السيئة. بعدين لما بيخلص العمر واحد فوق واحد تحت، حسب الأحبة أن يفرق بينهم كأس المنية ما لنا نستعجل. شفت ممثل عم في بينه وبين ممثل تاني مشكلة كبيرة، أم مات هذا الممثل عم يقول له شو رأيك، قال له ما عاد إلي رأي، قال له مات ولو عرفانه بده يموت ليجي يبوس ايده ما بغضه. كلام عجبني، لو عرفان هو ما نعرفانين بدنا نموت، خلينا نتصالح، صالحوا لأخوك، سلم عليه، سلم عليه وانت سلم، سلم ايه، كل واحد يسلم على الثاني، لعل واحد من الحاضرين ايه برضا سلم، سلم حجي وانا عم صافحكم، انتو كمان قومي سلمي على زوجك قبلي ابنك وقبلي بنتك، وين بكرة لما الجنة شو اسمها؟ دار السلام، اللهم انت سلام ومنك السلام واليك يعود سلام، ادخلوها بسلام. نحن قبل ما فوت على الجنة بيغبسونا بماء، ما عاد نصير عنا حقد، وهذا ليش لابس وهي ليش لابسة، وهذا خلاص. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. بكرة بنعود بناكل بنشرب بس ما مننام، احذروا ليش تعرف؟ لأنه الجنة ما فيها نوم، لأنه متى ما نمت انقطع النعيم، نوم ما في 24. ودرجة الحرارة بالجنة قديش؟ ما في لا شمس ولا زمهرير. ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله، تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. واللي بدك تصالحه جيب لك هدية، جيب هدية معه. يوم بدي أحكي عن كل ابن آدم خطاء، بدك تروح تعتذر خذ هدية معك. الهدية تذهب وحر الصدر، يكون قلب هيك منفوخ بيفتح هيك جايب له ليرة ذهب، الله يعوض عليه، والله أنا غلطان بحبه الزلمة هذا، غزل ليرتين والله لروح بوس إيده. والله في أخين زعلانين من بعض، هي القصة بالألفين واحد من 24 سنة، وأخ يعني الله عاطي يلي أساء يلي أساء، رحت قلت له بدك تروح تصالحه، قال لي حكى معي مدري إيش، قلت له أنت أصلا الحكي اللي حكي له يا كاسر له خاطره، يعني قد ما ساويت يعني شو قلت له، قام طلع هو نشمي من 2001 2002 شو راح سواله، راح اشترى له سيارة، هي الكيا ريو حقها 750,000 ورقة، كان هداك حالف ما يصالح أخوه، اجوا عندي على الجامع لهون، جايب له مفتاح، شو هاد؟ قال له هاي السيارة برا، سيارة شو؟ قال له هاي السيارة جاي لك ياها، عم تحكي عن جد ولا؟ قال له رؤى جيبيها، طلع شافها نزل باس رجله، لك هين هين هين فلوسك بشان تعز دينك، شو هاد؟ لك هلا عنده يا السيارة ما بدعي له، بدعي لأولاده، ما بيقول له غير سيد راسي. لكن له كل يومين ثلاثة ساعة بشكل كرمال الله. الله يجعلنا من الصالحين. اليوم 24 ليلة، ليلة قدر، ما ظنت ليلة خلص رمضان، خلص يعطيكم العافية. الليلتين هدول ليلة 27 وليلة 29 وختمنا. هيك عضوا عليه بالنواجد هيك كل نص ساعة هيك، قول يا رب خلص رمضان. يعني هلا الطيارة عم تهبط، خلاص الشنتاي زبطها، إذا في شيء السماعات حطون، الشاحن زبط حالك، إذا في شيء دعوات اللي ما طلع زكاة الفطر يطلعها، اللي هيك يعني يشوف حبايبه اللي مقصر بحق الوالدين، وهي يدير بالك اشتريت له الحلو العيد، وهي هالناس الطيبين اللي حول منك اللي نسيان يوزع رمضان، وما بنعرف منضل آخر رمضان احنا ولا بيصلوا علينا برمضان. الله أعلم. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road.

0: لفترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punch Bowl، للاتصال 9759-8855.
1: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب حملتني بجهالتي عبء الأمانة كلها، فحملتها لشقاوتي، وآتي لرحابك خاضعا أطلب محو خطيئتي، فاغفر لي يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يعز إلا أنت، ولا يذل إلا أنت. سبحانك فوق العرش تعاليت، بك آمنت ولك سجدت، فاغفر لي، اغفر لي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من نفسي ومن شر نفسي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت إلهي ولا أعبد إلا إياك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا لطيف يا خبير، ألطف بنا يا أكرم الأكرمين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صدقت يا الله وصدق وعدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 3 يوليو لعام 2026. بيروت. في زيارة رسمية حملت دلالات بالغة الأهمية في مسار ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق، سعى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى لبنان إلى إرسال برقية تطمين سياسية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين. والتقى الشيباني الذي يزور البلاد للمرة الثانية منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 بعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي أعلن عن توقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. بيد أن لقاءه برئيس مجلس النواب نبيه بري انطوى على رسائل جديدة، إذ أعلن الشيباني انفتاحه على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة، في تصريح يجسد بالنسبة لمحللين رغبة سوريا بتغليب الحوار على المواجهة من حيث المبدأ، والسعي إلى فتح قنوات حوار مع البيئة الشيعية. وتندرج الزيارة في سياق محاولة فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية تقوم على التعاون المؤسس واحترام سيادة الدولتين بعد سنوات من التوتر والقطيعة، كما شكلت مناسبة لبحث ملفات الطاقة والتبادل التجاري والتنسيق الأمني، بما يعكس توجها لإعادة بناء العلاقة على أساس المصالح المشتركة. وخلال لقائه الرئيس اللبناني أكد وزير الخارجية السوري أن لا نية لبلاده التدخل عسكريا في لبنان، مشيرا إلى رغبة سوريا في التعامل مع لبنان من دولة إلى دولة، وناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. من جهته أكد الرئيس جوزيف عون أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغه بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وشدد على أن سوريا لن تكون مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. وأورد بيان الرئاسة اللبنانية أن الوفد السوري حرص على توضيح اللغط الذي ساد بالنسبة إلى الحديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان. ووفق البيان عبر عون عن ارتياحه للتنسيق القائم بين البلدين، خاصة في مجال ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، مؤكدا أن الرئيس الشرع أبلغه في أكثر من لقاء واتصال بأن دور سوريا لن يكون كدورها في الماضي. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وجه في مقابلة متلفزة أجراها مع قناة المشهد في يونيو حزيران الماضي رسالة تطمينا للشارع اللبناني قائلا: نمتلك الشجاعة الكافية للإعلان عن أي مواجهة لو أردناها، لكننا لا ننوي إلا الخير والعيش السعيد لأهلنا في لبنان. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مرة إلى إمكانية اطلاع دمشق بدور في لبنان. وقال ترامب الشهر الماضي لقناة فوكس نيوز إنه محبط لأن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حزب الله، مضيفا أنا قريب من تسليم الأمر إلى سوريا، لكن الشرع نفى سعي بلاده إلى التدخل عسكريا. وفي تصريح لافت أعلن الوزير السوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انفتاح سوريا على عقد لقاء مع حزب الله إذا اقتضت المصلحة ذلك، نافيا في الوقت ذاته التطرق إلى هذا الملف خلال اجتماعه مع بري. وسبق للرئيس السوري أن أكد انفتاح دمشق على الحوار مع مختلف الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله،
كما أعرب عن ترحيبه بالجلوس معه إذا كان ذلك يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية. وفيما يتعلق باتفاق الإطار مع إسرائيل الذي وقعته لبنان في 26 من يونيو حزيران الماضي برعاية أمريكية، أكد الشيباني أن سوريا ترفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بما في ذلك عمليات القصف والتهجير، وتدعم الدولة اللبنانية في جهودها لتحقيق الاستقرار. وقال إن اتفاق الإطار شأن لبناني، مضيفا نريد أن يكون هناك حوار هادئ بشأنه وندعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره. وبحسب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعد اجتماعه بأسعد الشيباني، فقد جرى بحث مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وموضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور بين حدود البلدين الممتدة على أكثر من 300 كيلومتر، وهي قضايا أشار نواف سلام إلى أنه ناقشها مع الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق في مايو أيار الماضي. واشنطن. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخشون من أن أي محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب أو وزير الخارجية عباس عراقجي سيكون من شأنها أن تعرقل محادثات السلام. وأشارت إلى أن اغتيال كبار القادة الإيرانيين كان جزءا من استراتيجية إسرائيل منذ بداية الحرب، إلا أن المخاوف الأمريكية بشأن استهداف مسؤولين إيرانيين محددين تصاعدت خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة التي بدأت في إبريل نيسان الماضي. ووفقا للمسؤولين الذين تحدثوا لنيويورك تايمز، فإن واشنطن ذهبت إلى حد مطالبة دول أخرى في المنطقة بتحذير إيران من احتمال استهداف إسرائيل لقاليباب وعراقجي، خوفا من أن تؤدي محاولة اغتيالهما إلى إفشال المفاوضات. وأقر مسؤولون أمريكيون بأنه خلال المرحلة المكثفة من الحرب كان كل من قاليباب وعراقجي بصفتهما مسؤولين حكوميين كبيرين يعدان أهدافا مشروعة لإسرائيل التي كانت تسعى إلى إسقاط الحكومة الإيرانية. جنوب لبنان. أصيب جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في حين واصلت تل أبيب عملياتها العسكرية هناك رغم اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجنود الإسرائيليين أصيبوا في حدث أمني جنوبي لبنان دون مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك شنت القوات الإسرائيلية غارتين جويتين على جنوب لبنان، إحداهما من طائرة مسيرة استهدفت محيط مستشفى غندور ببلدة النبطية الفوقة، فيما شن الطيران الحربي غارة أخرى على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. ولم يتضح على الفور ما إن كانت قد نجمت عن الغارتين خسائر بشرية وأضرار مادية. وبالتزامن مع ذلك نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل، إضافة إلى عملية تفجير كبيرة في محيط بلدتي كونين والطيري بالقضاء ذاته. وفي قضاء صور جرى رصد عملية تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها.

على صعيد متصل أعلن جيش الاحتلال إنهاء مهام لواء غفعاتي في جنوب لبنان بعد 8 أشهر من عمله هناك، إذ تحتل تل أبيب عدة مناطق وتنفذ اعتداءات تصاعدت منذ مارس آذار الماضي. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن لواء غفعاتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان، حيث أقيمت مراسم رسمية في معسكر فيلون شمال احتفاء بذلك بمشاركة قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو. وادعى الجيش أن مهمة لواء غفعاتي شملت عمليات دفاعية على الحدود ثم هجمات داخل مناطق في جنوب لبنان بينها الخيام وبنت جبيل وشمال نهر الليطاني. وأشار إلى أن لواء غفعاتي دمر مئات البنى التحتية التابعة لحزب الله وقضى على مئات من عناصره وعثر على أكثر من 1000 قطعة سلاح. القاهرة. كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قيادة الحركة نجحت عبر اتصالات وتنسيق مع الوسطاء في استبعاد أي صياغات يمكن أن تفسر على أنها استسلام للمقاومة ضمن خارطة الطريق التي طرحها نيكولاي مالادينوف للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الخاصة بغزة. وأضاف المصدر أن رئيس وفد الحركة زاهر جبارين غادر العاصمة المصرية الخميس بعد تسليم رد الفصائل الفلسطينية على التعديلات الأخيرة المقدمة من مالادينو من دون عقد أي جولات تفاوض مع الوسطاء أو مع أي من ممثلي مجلس السلام. وأكد المصدر القيادي أن الوفد الذي سبق أن وصل القاهرة الثلاثاء الماضي لم يكن مخولا له التفاوض، وكان عليه تسليم الرد الذي انتهت إليه الحركة بعد التشاور مع الفصائل وداخل مستوياتها القيادية. كما كشف المصدر عن عقد لقاء غير معلن مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة التركية أنقرة، جمع رئيسي المخابرات التركي إبراهيم كالن والمصري حسن رشاد مع كل من خليل الحي وخالد مشعل عضوي المجلس الرئاسي للحركة. وأوضح المصدر أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة أجندة اجتماع مجلس السلام العالمي الذي انعقد في قبرص على مدار يومين. عمان. أثارت التطورات المتعلقة بطلب استقالة وزير العمل الأردني خالد البكار أمس تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية والشعبية، خاصة مع تزامنها مع نقاشات برلمانية وتشريعية مكثفة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام الجاري 2026 الذي شكل أحد أبرز ملفات الجدل خلال الفترة الماضية. وبحسب مصدر حكومي فإن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان طلب من الوزير البكار تقديم استقالته في 28 من يونيو حزيران الماضي على خلفية تضارب مصالح مرتبط بعطاءات حكومية تقدم بها ابن الوزير، إذ أحيل أحدها ولم تحل بقية العطاءات. وأوضح المصدر أن الحكومة أوقفت تلك العطاءات وفق الأطر القانونية المعتمدة استنادا إلى مدونة السلوك الوزارية التي تلزم الوزراء بالإفصاح وتجنب تضارب المصالح، وهي ما عدت أساس القرار الإداري المتخذ بحق الوزير ليعيد الإجراء الحكومي إلى الواجهة ملف الشفافية في إدارة الشأن العام. وفي سياق متصل قرر وزير الصحة إبراهيم البدور إنشاء عقد شركة خدمات النظافة تعود إلى ابن وزير العمل خالد البكار وشركاه له مع مصدر ووزارة الصحة. وفي ضوء هذه التطورات كلف وزير النقل نضال قطامين بإدارة أعمال وزارة العمل بالنيابة. دمشق. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مقهى قرب القصر العدي في العاصمة السورية دمشق أمس إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين و19 جريحا. وقال نقيب المحامين في سوريا محمد الطويل
المقهى الذي وقع به الانفجار يشكل استراحة المحامين، وبحسب مجموعات تابعة للمحامين على مواقع التواصل فقد تم ذكر أسماء 6 محامين قتلوا وإصابة 8 بجروح من الأشخاص الذين سقطوا في الانفجار. وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية أحمد البكور في تصريح لفضائية الإخبارية الرسمية أن عدد الوفيات استقر عند 9 حالات، فيما نقل 19 مصابا بجروح متفاوتة بين شديدة ومتوسطة وخفيفة إلى المستشفيات القريبة. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن وحداتها باشرت إجراءاتها الميدانية إثر انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، حيث توجهت دوريات قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف إلى مسرح الحادث فور ورود البلاغ للعمل على إخلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، وبادرت إلى فرض طوق أمني لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل. واشنطن. ألقت شرطة مبنى كونغرس الأمريكي الكابيتول القبض على الرائد في القوات الجوية الأمريكية جيسون واتسون بعدما دعا علنا إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي بانس خلال وقفة احتجاجية على درجات مبنى كونغرس. وكان واتسون يقف في البداية إلى جانب عضو مجلس النواب آل جرين، إلا أن الأخير غادر المكان لتطلب منه شرطة الكابيتول مغادرة الدرج وفقا للوائح المنظمة للتظاهر في الموقع. وبعد رفضه الامتثال أوقفته الشرطة بتهم تتعلق بعرقلة الحركة وإحداث انزعاج. وخلال كلمته اتهم الضابط الإدارة الأمريكية بانتهاك الدستور من خلال اتخاذ قرارات عسكرية دون تفويض من الكونغرس، وانتقد سياسات الإدارة في ملفات الأمن الداخلي والهجرة معتبرا أنها تمثل انتهاكات للحقوق الدستورية، ودعا إلى عزل الرئيس ونائبه وإدانتهما وإبعادهما من منصبيهما. من جانبه أشاد النائب الديمقراطي آل جرين بموقف واتسون، واعتبر أن ما قام به يجسد الشجاعة اللازمة للدفاع عن الحرية والعدالة. طهران. حذرت إيران أمس الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم مع بدء الاستعدادات الرسمية لتشييع مرشدها الراحل علي خامنئي، وقالت إن قواتها سترد بقوة على أي تهديد أو عدوان يستهدف البلاد أو قيادتها. وقال الجنرال علي عبد الله قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة إن على واشنطن وتل أبيب تجنب أي سوء تقدير، في حين شددت الإجراءات الأمنية وفرضت قيودا مؤقتة على المجال الجوي فوق طهران ومشهد وسط ترقب لاحتمال ظهور مرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي. وفي بيان منفصل هددت هيئة الأركان الإيرانية ناقلات النفط التي تخالف المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، وقالت إن أي انحراف عن المسار أو تجاهل بروتوكولات الملاحة الإيرانية سيقابل برد فوري وقوي، كما عدت استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق المضيق سببا لانعدام الأمن وتهديدا للسيادة الإيرانية. بغداد. كشفت مصادر عراقية عن أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات العراقية الأحد الماضي تضمنت مسارا سريا استهدف فصل التوأم بين شخصيات مرتبطة بطهران ومؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة علي الزيدي ناقش الخطة قبل أسبوعين من ساعة الصفر بشكل سري مع دائرة محدودة من الضباط من دون إطلاع الإطار التنسيقي على مجرياتها. ووصف مسؤول أمريكي سابق العملية السرية في بغداد بأنها جراحة كبرى، من المبكر الحكم على نجاحها لكنها جريئة بالنسبة لرئيس حكومة شاب جاء من المجهول، محذرا من أن رد فعل إيران لم يسمع بعد.
وبينما تركزت الخطة على أهداف داخل المنطقة الخضراء، كانت قوات خاصة تتحرك

تذكر بين أكثرية مؤيدة له وتتمسك به وتدافع عنه وتقف خلف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خياره الدبلوماسي. والثنائي الشيعي الذي يرى في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أفضل الخيارات للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقفل الباب أمام التوصل إلى تسوية، مبديا استعداده للتعاون من أجل إيجاد مخارج في حال أبدى عون استعداده للتوافق عليها، بخلاف حليفه حزب الله الذي يرفع من سقف مطالبه السياسية بدعوته لإسقاطه. فيما يتمسك رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط باتفاقية الهدنة ويطالب بإدخالها على الاتفاق لتحسينها على نحو تصبح قابلة للتنفيذ. فالخلاف بين الطرفين يتفاعل سياسيا في ضوء إصرار الثنائي الشيعي على رفع السقوف رافضا للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والاستعاضة عنها بمفاوضات غير مباشرة، في إشارة إلى تبنيه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لكن إصرار الثنائي الشيعي على موقفه لا يعني أن لدى رئيس البري كما يقول مصدر سياسي توجها لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لاتفاق الإطار وتدعو لإسقاطه، على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 من مايو أيار، لأن الظروف السياسية الراهنة غير مؤاتية وتختلف عن الظروف المحلية والدولية التي كانت سائدة في حينها وأدت إلى إسقاطه. وإلا لما كان مضطرا لتأكيده في أكثر من موقف على بقاء الوزيرين أو على بقاء الوزراء الذين يدورون في فلكه في الحكومة، رافضا استخدام الشارع لإسقاطها لأنه لا يريد أن يأخذ البلد إلى حائط مسدود، وهذا ما يكمن وراء إصراره على بقاء الحكومة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
7: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.

0: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا ابدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي اغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: حروف ناطقة بكلمات صادقة إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو، نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك. واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبيك.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: شو الفرق بين أنه أنا أمتلك نقد أو أمتلك سلعة؟
2: هو ما يسمى بوهم الثراء.
1: مش كنا حلوين؟ أنا بزرع تمر، أنت بتزرع رز، أنا بدي شوية رز بعطيك شوية تمر وخالصة هيك.
2: الصناعة هي من الدواعي التي دعت الناس إلى التمدن والتجمع، واختلاف توقيت الحاجة ما دعاهم إلى استعمال النقود.
1: لماذا لم تكتفي البشرية بالسلع؟ لماذا احتاجت بالأخير إلى النقود؟
2: العملة تختصر لك قيمة وتيسر لك نقلها. التجارة من الأسباب الكبيرة لسك النقود.
1: احنا مش قاعدين بننتقد فكرة ظهور النقد، يعني قصدي هذا كويس انه البشرية اكتشفت انه بتقدر تعمل نقود بدل المقايضة.
2: الحكم المستنبطة من حديث الأصناف الست انه يعني يدفع الناس الى المرور من النقدين.
1: لكن المشكلة في قصة النقد هاي
2: هو الغش.
3: عندما يتحول المقياس الى غاية تنتهي صلاحيته كمقياس. في الأصل صمم النقد ليكون مقياسا وليس سلعة.
2: هنا نتجاوز قضية الاحتياج، هنا قضية السلطة. لما تجبرك السلطة على الدفع بطريقة معينة هي نوعا ما ترغمك على تبني هذا النقد وإن لم يكن يعجبك.
1: إذا كانت الأمم تعاملت مع النقد بهذه الطريقة، الإسلام كيف نظر إلى المال منذ البداية؟ أداة أم غاية؟
2: أداة خطيرة ومهمة.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصك عملة؟
2: سبحان الله، هذا كأنه يبين أن الصك نفسه وسيلة وليس غاية.
1: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصة المال. تخيل يعني أنك تاجر في قوافل على طريق الحرير قديما، ثروتك كلها هيك عبارة عن 1000 رأس من الأغنام، أنت بهذا رجل غني جدا، لكن هذه الثروة الجميلة قد تمرض، تجوع، تحتاج إلى رعاية، قابلة للموت لأي ظرف كان. الأسوأ من ذلك، إذا أردت أن تشتري سيفا دمشقيا نادرا مثلا، يعني أو مش نادر يا سيدي مش مشكلة، يجب أن تجد حدادا يحتاج فعليا إلى الماشية أو الخراف التي بحوزتك في تلك اللحظة بالذات. من جانب آخر، كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة كسلع. التاجر كان يحمل معه ميزانا صغيرا، وفي كل عملية بيع يضطر لوزن الذهب والتأكد من نقائه ومن هل هو ذهب ولا لا. فشو يعمل؟ يقطع بأسنانه مثلا أو بأدوات حادة. وبالتالي هاي عملية مرهقة جدا وبطيئة جدا، وضيف عليها أنه مع مرور الأيام أصبحت مملوءة بالغش. هذه العملية أطلق عليها بعض الاقتصاديين أنها السجن الاقتصادي. شو يعني سجن اقتصادي؟ يعني مقايضة. طيب لماذا هي سجن؟ لأن ثروتك الثقيلة هذه والبطيئة مرتبطة بالمقايضة بالتبادل بإشي اسمه توافق الرغبات. طيب

0: تحطها في قطعة نقدية واحدة، بتحطها هيك في جيبتك الأمامية وبتضلك ماشي. هذه عبارة عن قطعة معدنية صغيرة لا يتجاوز وزنها بضعة إجرامات. كيف حصل هذا الكلام؟ أيوة، هون خلينا نرجع للتاريخ، كون وإحنا تاريخنا فتحين ملف الاقتصاد من مدخل تاريخي. دعوني أنا وأنتم نذهب إلى القرن السابع قبل الميلاد، أو يعني تقريبا حوالي 600 قبل الميلاد. هناك في منطقة غرب الأناضول، وين غرب الأناضول على الخريطة؟ اللي هي تركيا الحالية تقريبا. كان هناك مملكة اسمها ليديا، تعيش عصرا ذهبيا في ذلك الوقت من حيث التجارة طبعا، وكانت قريبة من نهر اسمه باكتولوس. هذا النهر كان يفيض بخليط طبيعي من الذهب والفضة يسمى الإلكتروم. هنا خطرت للملك ألياتس وابنه كروسيوس فكرة غيرت شكل العالم. شو هي هاي الفكرة؟ ماذا لو قمنا بتذويب هذا المعدن وصنعنا منه قطعا متساوية الوزن؟ ماذا؟ ثم ضربنا عليها خاتم الملك، والذي طبعا في وقتها كان هذا الخاتم على شكل رأس أسد. هذا الختم لم يكن مجرد رسمة فنية، كان بمثابة بيان سياسي يقول أنا ملك ليديا، أضمن لكم أيها الناس، أيها الشعب، أيها التجار، أن هذه القطعة وزنها كذا ونقاؤها كذا. هذا المدخل التاريخي إلى ماذا يقودنا كما تعودنا في هذه السلسلة؟ يقودنا إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن نرحب بضيف السلسلة الدائم الدكتور محمد. أهلا وسهلا دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: والأمر الثاني الذي تدفعنا هذه القصة أن نذهب إليه هو أن نطرح سؤالا أساسيا ومركزيا، وهو لماذا لم تكتفي البشرية دكتور محمد بالمقايضة وحدها لتنظيم حياة الناس كما ذكرنا بالأول دكتور محمد؟ طب مش كنا حلوين؟ أنا بزرع تمر، أنت بتزرع أرز، أنا بدي شوية رز بعطيك شوية تمر وخالصة هيك، ولا لا؟ تفضل سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أنت تذكر السيف دمشقي نادر؟ أذكر لك كاتب دمشقي نادر في كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي، يقول إن الصناعة هي من الدواعي التي دعت الناس إلى التمدن والتجمع، واختلاف توقيت الحاجة ما دعاهم إلى استعمال النقود. استعمال النقد، فمن قبل يعني كانت أمور كثيرة تستعمل كنقود، ومنها السلع يعني كنقود بينية، يعني كأنها كانت مراحل بين المقايضة والنقود الذهبية والفضية. كانت هناك مراحل، منها الملح، منها بعض المواد الأولية الأخرى، منها أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ها يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع، فمثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع، الآخذ والمعطي فيه سواء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فهذا يبين لك أن القمح أو البر والشعير والتمر والملح كانوا أصولا أو نقودا للمقايضة، وهم أصول كذلك يستعملون. يعني اليوم تقول سالري، ياك تقول سالري، هي جاية من سل، أو يعني لسل بالفرنسية أعطانا صالح، فهذا الملح هذا هو أصل كلمة الأجرة بالإنجليزية وبالفرنسية وبلغات لاتينية كثير.
0: لكن هي إيش؟ أعطينا الملح،
1: كلمة الملح مشتق منها الأجرة في اللغات اللاتينية.
0: أيوة.
1: فسالري ولا صالح ولا هذا كلهم جاي من سل، سل هي كلمة الملح. أيوة. أو سولت بالإنجليزية.
0: نعم.
1: هنا كانت عندنا مواد أولية تستعمل لأنها رائجة ومقبولة وتقريبا الجميع يستعملها، فكانت جسر نحو الذهب والفضة. وبعض الفقهاء منهم ابن رشد فهموا من حديث الأصناف الستة أنه يشجع على ما يسمى بالمونيتايزيشن، يعني التنقيد أو دفع الناس إلى استعمال النقود بدل السلع. لماذا؟ لا تنسى أن الإسلام يعني ينهى عن الغرر، الأمور اللي فيها عدم وضوح والغبن، أمور اللي فيها نوع

0: من عدم التبيين والغش إلى غير ذلك. فكون هناك سلع كثيرة يجب أن نرجع إليها يعطيك واحد الميتريكس فيها أنواع كثيرة مع أنواع كثيرة، يعني حالات لا نهاية لها. كم يساوي التمر بالملح؟ كم يساوي التمر بالغنم؟ كم يساوي التمر بالشعير؟ والشعير كم يساوي بالملح؟ وكم يساوي يعني لا نهاية لها لهذه الاختيارات. أما كل شيء كم يساوي بالذهب والفضة، هذا يبسط الأمور، فإمكانية الغش والغبن والغرر تقل، وهذه من مقاصد الشريعة. هذه من الحكم المستنبطة من هذا الحديث، وإلا فهناك تعليلات أخرى أعطيت. كان هناك كذلك في حضارات أخرى الكاكاو. المايا كانوا يستعملون الكاكاو، حبات الكاكاو.
1: أيوة.
0: وكان قيمة الأرنب 10 حبات.
1: يا سلام،
0: قيمة الأرنب في عند المايا كان 10 حبات كاكاو. حضارات أخرى في بعد إندونيسيا، بعض الجزر، كانوا يستعملون الأحجار الضخمة. هذه الأحجار كانت تنحت في وتخرج من أماكن معينة، يعني نادرة، عامل نادر. ف
1: يعني ولا قطعة حجر
0: ضخمة.
1: أنا بدي عشان أشتري شغلة بدي أحمل حجر ضخم هيك وأروح فيه.
0: لماذا؟ هذه لشراء الأشياء الكبيرة. يعني تريد أن تشتري شقة ولا شيء كبير ولا ثمين ولا زواج، مهر زواج.
1: أيوة.
0: أحجار ضخمة. ما معنى هذا؟ معناه هذه العملية تمت وشهد عليها الناس والكل يراها. عرفتي مثل إيش؟ مثل بلوكشين اليوم.
1: أيوة.
0: شهادة ملكية، الكل يراها. الكل يعرف أن هذا الحجر يتبع لعائلة فلان. فهمت؟ فالندرة كانت تلعب كذلك يعني دورها في هذا الجانب. وبالتالي
1: حلو.
0: كون هذه الأمور وتسريع وتيرة الأسواق واحتياج التقريب، ومن الأشياء التي فعلها فعلا يعني في زمن النبوة هذا الحديث، صار على الانتقال إلى النقدين. فاليوم لما نتكلم عن الربا وكذا، نكاد لا نذكر ربا البيوع في السلع. يعني متى آخر مرة سمعت ربا القمح مع القمح ولا الشعير مع الشعير؟ تكاد لا تسمع هذا.
1: ما فيه.
0: لأنه صافي خلاص، تجاوزت البشرية وتجاوز المسلمون هذا الأمر، إلا قليل قد يقع في بعض الأسواق، لكنه هامشي، لم يعد مركزيا بحيث يعني يخص بحديث أو يمثل حياة اقتصادية يعني تدور حول يعني أمر منهي عنه. لكن الذهب والفضة بقي فهما الأصل. الآن لما تذكر الربا، تذكر الربا المتعلق بالنقود التي تقاس على الذهب والفضة أو قامت مكانها بعد 1971. فهذا الذي جعل البشرية تنتقل إلى أمور أيسر وأسرع.
1: طب دكتور، هو شو الفكرة، شو علة أنه افترض أنه فيش نقد؟ لو أنا جبت قمح أو واحد عنده قمح، إحنا بصيرش إيش نتبادل هاي السلع المتشابهة؟
0: إلا مثلا بمثل، يعني تبادل نفس كمية القمح بنفس كمية القمح لأنه نفس الجنس.
1: طب شو استفدنا؟ ممكن استفدنا يكون قمح أحمر أسود أو أبيض أو يعني هيك.
0: هذا
1: يعني
0: استفدنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر جاء عنده بلال أو أحد الصحابة بتمر جنيب جيد وأظن من خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكن أنا أشتري الصاع بالصاعين. قال له: أوه،
1: أيوة،
0: عين ربا، لا تفعل، ولكن بيع التمر بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا. ما معنى هذا؟ يجي واحد يقول لك يعني لماذا نفس العملية نفس النتيجة؟ لا، مش نفس النتيجة، مررت من النقد الذي سيصير مشترك للسلع كلها. فالناس لا تشغل بالهم بكم التمر بالجنيب والجنيب بالمتوسط والمتوسط بالقمح والقمح بالغنم. هذا سجن اقتصادي.
1: طبعا
0: هذا يعرقل الأسواق. لا، خلي الكل يمر من النقود حتى الكل يكون عنده واضح، ولا تستغل غفلة أحدهم أو جهله بثمن سلعة بسلعة. هذه من الحكم التي أعطيت في شرح الحديث.
1: إحنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المجتمع يتعامل بالدراهم أو بالنقود.
0: أكيد
1: يعني.
0: أكيد الدراهم كليد. النقود كانت يعني الدينار الذهبي التابع لبيزنطة.
1: أيوة.
0: قسطنطينية، وكان اسمه السوليديوس، أدخله قسطنطين لما رحل من روما إلى قسطنطينية في القرن الرابع. والدرهم الفضي الفارسي.
1: أيوة.
0: كانت رائجة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسك نقودا،
1: ولاحقا طبعا احنا المسلمين قضينا على هذا الدينار لما سكينا اول دينار
0: إيه عبد الملك بن مروان.
1: الليديون الذين تحدثنا عنهم في بداية الحلقة عندما ابتكروا العملة المعدنية أحدثوا انقلابا جذريا في تاريخ البشرية. شو عملوا؟ فصلوا حجم السلعة الفعلي عن قيمتها، ولحل معضلة المقايضة البطيئة استخرج الليديون مادة الإلكتروم من طمي النهر وأذابوها ليصنعوا منها قطعا معدنية متساوية الوزن، ولضمان قيمتها صكوا عليها ختم الملك. ختم الملك كان عبارة عن شو؟ عن رأس الأسد. فأنت لما تشوف العملة عليها رأس الأسد تثق بها مباشرة. من هذه المادة النهرية ولدت أول عملة معدنية رسمية لتغيير مجرى التاريخ. طيب مشان أنت تفهم إيش أثر اختراع العملة، اختراع البشرية للنقد عليك أنت وعلى ثروتك، على اقتصادك، على نفسيتك، على مجتمعك، على كل شيء في حياتك اقتصاديا، خلينا نوضح إشي اسمه أداة القياس. ثروتك زمان كانت تقاس بحجمها المادي، فامتلاك قطيع من مئات الأغنام على سبيل المثال أو مساحات شاسعة من القمح هي ثروة حقيقية، ما حدا بيقدر يناقش في هذا الموضوع، لكنها ثقيلة تتطلب رعاية ومخازن. مع اختراع العملة ضغطت قيمة هذا القطيع الضخم لتصبح مجرد كيس صغير من القطع المعدنية. لم يعد الحجم المادي للسلعة مهما، بل أصبحت القيمة بأكملها مرتبطة بوزن المعدن المختوم. باختصار السلعة هي ثروة مقيدة بمنفعتها وزمانها، أما النقد فهو ثروة سائلة عابرة للزمان والمكان. هنا تحولت النقود من مجرد وسيلة بريئة لتبادل السلع إلى قوة وسلطة بحد ذاتها عندما انفصلت عن الاقتصاد الحقيقي، وأصبح تكديسها وتوليدها هو الغاية القصوى. لذا بنسمع عن قاعدة ذهبية تقول لك عندما يتحول المقياس إلى غاية تنتهي صلاحيته كمقياس. في الأصل صمم النقد ليكون مقياسا وليس سلعة، وعليه هذا المقياس كان الأصل فيه أن يكون مقياسا دقيقا لقيمة الجهد الإنساني والسلع التي ينتجها. هنا تدخل النظام الإسلامي ليعيد الأمور إلى نصابها. الإسلام لم يرفض فكرة النقد، على العكس، فكرة النقد شيء جيد وحل ذكي من البشرية، حللنا مشاكل كثيرة جدا في النقل والتخزين والتقدير والتقييم وكل هاي الإشكالات. على العكس النظام الإسلامي في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان سكينا أول دينار إسلامي لتحقيق السيادة، إذا بدك السيادة، لكنه جرد النقد من قدرته على الاستعباد. في الإسلام المال هو مقياس للقيمة ولا يجوز أن يباع ويشترى لذاته. لذا إحنا شو اللي عملناه؟ إحنا في الإسلام أرجعنا النقد إلى مكانه الطبيعي أنه أداة للقياس وليست سلعة، ولم نفصله عن السلع أو عن القيم. لو أردت أن ألخص لك بشكل مباشر، للتحرر من سجن الرأسمالية يجب ربط المال بالاقتصاد الحقيقي ومنع توليده من العدم عبر الربا والديون. فمتى جعلنا المال مجرد أداة تخدم الإنتاج تحررنا، ومتى جعلناه غاية نتاجر بها استعبدنا. طب دكتور، لماذا لم تكتفي البشرية بالسلع؟ لماذا احتاجت بالأخير إلى النقود؟ يعني هذا المصطلح اللي حكيناه السجن الاقتصادي، ليش بالأخير احنا احتاجنا اضطرينا؟ ليش ملك ليديا هذا اضطر بالأخير يروح يطبع عملة، يسك عملة؟
0: أولا هذه العملة كما قلنا في البداية تختصر لك قيمة وتيسر لك نقلها. التجارة من الأسباب الكبيرة لسك النقود، التجارة يعني بعيدة المدى مع دول أخرى لا يعرفونك وكذا. فطرق التجارة كلما توسعت كلما احتاج الإنسان لنقل القيمة. كيف سينقل قيم مختلفة وأوزان مختلفة؟ هذا يعرقل. ثم يعني قبل هذا يعني إذا رجعت إلى الفراعنة مثلا كان عندهم الذهب لكن غير مسكوك. يعني كان الفراعنة عندهم مناجم من الذهب بظروف بشرية مرعبة، يعني يقتلون أبنائهم ويستحيون نسائهم، يعني هذا ليس أمر حادث عند الفراعنة، كان يعني قضية الاستغلال البشري والطحن كان عندهم يعني أمر موجود حتى في مناجم النقود الذهبية في يعني ما قد يعبر عنه اليوم بجنوب مصر والسودان، كانت تستخرج في مناجم الذهب وتستعمله كنقد لكن بالوزن بدون صك. لكن دعنا نوعا ما نتجاوز هذه السردية المعروفة لدى الجميع، سردية صك النقود، لأن المقايضة لم تكفي، هناك أشياء أخرى. النقود أداة سياسية بامتياز وإعلامية بامتياز.
1: أيوة.
0: بمعنى انزع ولا مالك، ملك من الملوك في زمن غابر، ما كان لا انترنت لا واي فاي لا شبكات تواصل لا أخبار لا ميديا لا قناة لا جرائد لا شيء، ما هو الشيء الوحيد الذي تجده عند الجميع؟
1: المال،
0: النقود. تحب أن ترسل رسالة؟ أفضل طريقة لإيصالها أن يقرأها الجميع.
1: أيوة.
0: نيرو لما يعني لما تدمرت روما وكذا استغل النقد لطبع بعض الرسائل في النقود، كذلك أوغسطس لما أراد أن يبين أنه ملك يعني يؤمن التجار ويؤمن السكان ومعه يأتي السلام، طبع قضية السلام في النقود مع صورته. فهذه وسيلة إعلامية وكذلك وسيلة يعني تبين أن السلطة قوية وفي نوعا ما تخدم مصلحة التجار والمواطنين وإلى غير ذلك. فالنقود علاوة على قضية المقايضة هي وسيلة إعلامية وسياسية بامتياز
1: لشراء الولاء قبل شراء السلع.
0: أكيد.
1: أليس كذلك؟
0: أكيد.
1: على فكرة اللي حكيته دكتور في ملمح جميل كمان، إنه إحنا بنلاحظ إنه بدايات طبع العملة أو صك العملة جاي من الأعلى إلى الأسفل بالتاريخ، لم يبدأ من الأسفل إلى الأعلى. تصديقا لكلامك أنها أداة سياسية.
0: أكيد.
1: بامتياز.
0: لأن لو إذا نزعت الجانب السياسي والإعلامي ممكن أي شخص يعني يطبع نقود، وهذا يعني بالمناسبة موجود في بعض المدارس الاقتصادية، يعني نقود مسألة خاصة، ممكن أي شخص يطبع نقود، المدرسة النمساوية مثلا تتبنى هذا الأمر، أي إنسان يطبع نقوده النقود الأفضل هي التي ستبقى أو ستتنافس في السوق.
1: طب هدول القياصرة، هذا أغسطس مين؟ أغسطس قيصر اللي هو ملك من الملوك روما؟
0: نعم.
1: طب هدول القياصرة والملوك لما طبعوا العملة وإلى آخره، لما يكونوا حابين يتحكموا بالسوق، هل كانوا يتلاعبون بالعملة؟ هل كانوا مثلا يتحكمون بكمياتها مثلا؟
0: هذا نيرو نفسه.
1: أيوة.
0: فعل هذا، هو الذي سنى، أو لنقول ربما لنقول سنى معني يعني ليس هناك من قبله، لكن أنا لا أعرف من قبل نيرو نقص من قيمة النقد لأغراض خزينة الدولة، نقص 10%.
1: نقص
0: يعني كأن النقد يعني فيه مثلا 5 غرامات هو نصف غرام ومشيها وتركها.
1: مش نقص من الكمية،
0: لا
1: نقص من الوزن.
0: أيوة.
1: ليش هم الناس زمان يعني هم كانوا بيوزنوا العملة هاي؟
0: لا،
1: هاي 10 دراهم فأنا أقعد أوزن 10 دراهم؟
0: لا، توزنها لما تفقد الثقة.
1: فبدأوا الناس يفقدوا الثقة. اكتشفوه طيب لنيرو؟
0: أكيد اكتشفوه.
1: ولا كيف عرفنا صحيح المعلومة إحنا؟
0: أكيد.
1: أيوة. وماذا فعلوا طيب الناس؟
0: هنا عنصر يعني مهم جدا.
1: نعم.
0: لأن لما تفقد الثقة في، شوف الاقتصاد هو الثقة. الاقتصاد هو الثقة، تنقص الثقة تبدأ في تدمير الاقتصاد، تزيد الثقة الناس ينبسطوا يستثمروا على المدى الطويل، فهذا عنصر ثقة إذا قلت يعني قل الانسجام وقل رواج. ويعني نعطيك مسألة بعد روما يعني بعد قضية النقود والفرس والروما وتوحيد النقود وكذا بعدها رجعت أوروبا إلى المكوس بالعين ليس بالنقد يعني بالحب وبالشعير وبالقمح وبالأحيان.
1: أيوة رجعنا مرة ثانية
0: رجعنا لورا.
1: أيوة
0: رجعنا لورا. فهذا يبين لك أن البشرية تنتكس.
1: أيوة
0: ممكن ترجع الحالة كانت أسوأ من الحالة التي كانت فيها.
1: إحنا دكتور بهاي الحلقة إحنا مش قاعدين بننتقد فكرة ظهور النقد لأنه هي فكرة حلت لنا مشكلة. يعني قصدي هذا كويس إنه البشرية اكتشفت إنه بتقدر تعمل نقود أكيد. بدل المقايضة.
0: كما قلت لك يعني من الحكم المستنبطة من حديث الأصناف الست أنه يعني يدفع الناس إلى المرور من النقدين.
1: تمام. لكن المشكلة في قصة النقد هاي
0: هو الغش.
1: الغش. اللي ممكن تتلاعب فيه برضو نفس الشيء الدولة.
0: أكيد.
1: حتى
0: الخواص كانوا يتلاعبون. تعرف ماذا كانوا يفعلون؟
1: ماذا؟
0: يعني مثلا واحد غشاش من غش ليس منا وفي حديث من غشنا ليس منا والآية ويل للمطففين يعني التطفيف هو النقص من الكيل والوزن بشيء يعني قد لا يلاحظه المشتري. كان يأتي كيس من الذهب من قطعة الذهب لنقول مثلا 100 قطعة فيبقى يمخط مدة طويلة ماذا يخرج منه؟ فتات أو حب صغير يا إما إذا كان في الفضة يا إما كان الذهب يجمع الحب الصغير ويرجع الكيس. الكيس بقيت فيه 100 قطعة إلا شوية. ما هو شوية؟ هو الغبار.
1: غبار الذهب.
0: الغبار يجمعه ويصنع منه نقود جديدة ويرجع الكيس ويتعامل به ويعطيه التاجر الآخر والآخر والآخر. هذا غشاش.
1: أوف أوف أوف أوف أوف. هذول الغشاشين بيخلصوش في الكون موجودين في كل الأزمان
0: إبداع.
1: سبحان الله.
0: الشيطان
1: بيبتكروا كيف يضحكوا على الناس. طب دكتور افترض أنه أنا كنت عايش في زمن الإمبراطورية الرومانية على هاي المساحة الشاسعة طالما أنني أتعامل مع هذه العملة معناته أنا وحدت هاي الجغرافيا صح؟ إذا أنا أخذت هاي العملة أنا تاجر وسحبت حالي ورحت على بلاد فارس. بلاد فارس كانوا بتعاملوا بعملة ثانية أكيد يعني. هل كانت الإمبراطوريات تتبادل؟ على علمك يعني
0: أكيد. والدليل الدولة الإسلامية كان فيها النقد الفارسي والنقد البيزنطي.
1: في هيك يعني. ما عندناش مشاكل يعني.
0: ما عندناش مشاكل
1: يعني حتى الأمم والشعوب تثق بعملات بعضها البعض.
0: وهنا نعطيه قانون كذلك في إطار تغريب العلوم ينسب لغريشام. ما هو؟ ولما قال لهم شوف النقد الرديء يطرد النقد الجيد. بمعنى عندك لنقل دنانير ذهبية ملعوب فيها بأيدي الغشاشين والحكام وكذا ودراهم فضية خالصة نقية الناس ستبتعد من العملة المغشوش فيها بدفعها للتجار والشراء بها وستكنز العملة الجيدة النقية الصفية. وهذا ذكره المقريزي.
1: أيوة.
0: قال غريشام.
1: نعم.
0: تقريبا بالعبارة لكن ينسب لغريشام.
1: طب في كمان شغلة قرأتها بالتاريخ مهمة دكتور. في شيء اسمه الداريك الذهبي. الداريك الذهبي هو عملة يبدو لي أنها فارسية. كانوا ملوك فرس يجبروا الإمبراطورية الولايات اللي تابعة لهم أنهم يدفعوا الضريبة أو الجزية أو المطلوب منهم ذهبا لأنه زمان كان لازم كل قبيلة بتربي مواشي. أنا من وين أجيب لك ذهب؟ أنا عندي مثلا 4 خراف السنة الجاي بيصيروا 8 فبدك منهم خروف نعطيك إياه فأنقلوا من الولاية هاي للعاصمة. كيف تنقلي يا دولة؟ أنا ماليش علاقة. فجاء ملك من ملوكهم أعتقد اسمه داريوس وقام بفرض أن تدفع هذه القبائل كلها أو الولايات ذهبا للدولة. هاي العملية جعلت إنه النقد يتجمع مرة أخرى في يد الدولة. إلها إفكت إلها تأثير على العملية الاقتصادية.
0: أكيد، لأن هذا شوف إذا انتشر نفس النقد كما قلنا يعني تنتشر الثقة، إذا لم يكن مغشوشا تنتشر الثقة وتنتشر التبادلات. لأن شوف خذها بسيطة، تصور يعني نقد غير منسجم، هل كم من الوقت سيضيع التجار في تدقيق النقد ومراقبة أنه يعني خالص وغير مغشوش؟ وقت كبير. والوقت هو القيمة، يعني وقت طبعا. الوقت عنده قيمة، فبالتالي أنت تضيع جهد ومال في شيء لا نفع منه. فإذا أمن لك أن هذا النقد خالص، يعني تبادل لأعمال أخرى، تزرع تصنع كذا، يعني تزيد في الناتج. فبالتالي كون النقود يعني مضبوطة وغير مغشوشة ومنتشرة، هذا يوفر على التجار جهد كبير فيزيد في العمل وفي الإنتاج. وهذا بالمناسبة أنت قلت دراكم، أنا اللي أعرفه دراكم، وهي قريبة غالبا نفس الكلمة دراكم، ومنها الدرهم.
1: ممكن نعم،
0: الدراكم هذا هو النقد اللي كان عند الفرس، ومنه يعني كلمة الدرهم. فبالتالي هذا يوفر ويزيد في الثقة والتبادلات في الأسواق.
1: طب دكتور، لماذا يعني قطعة صغيرة نقدية تختصر يعني قيمة أشياء كبيرة جدا؟ أنا ليش سألتك هذا السؤال قبل شوية؟ لأنه هو بالأخير أنا تاجر ماشية أو قماش أو أيا كان، وأنا كمان أحتاج إلى النقد لأنني عندي حاجات أخرى بدي أشتريها من السوق. فلما الدولة تفرض علي في ذاك الوقت يعني بدها مني نقد، ممكن أنا يصل ميعاد الدفع يعني وأنا ما عندي سيولة، لكن عندي بضاعة أنتجتها ولم أبعها أصلا. فيا دولة بدك قماش، أنا بعطيكي، بس نقد أنا من وين أجيب؟ فبتشعر أنه في قطعة صغيرة اختصرت، عارف، أشياء كبيرة جدا جدا جدا. ومن جانب آخر يعني هناك سؤال أنه ليش أصبحت النقود يعني اللي هي أسهل في الادخار والنقل والهيمنة من السلع؟
0: هنا نتجاوز قضية الاحتياج، يعني احتياج التجار لعملة موحدة، هنا قضية السلطة. لما تجبرك السلطة على الدفع بطريقة معينة، هي نوعا ما، وهذا الواقع اليوم حتى، يعني هي نوعا ما ترغمك على تبني هذا النقد وإن لم يكن يعجبك، ترغمك. مثلا المغول كان هناك يعني فترة في بدايتهم لما سيطروا على طريق الحرير، سميت بالباكس مونغوليكا، يعني السلم المغولي، كونك يعني تاجر، المغول يضمنون لك السلامة في طريق الحرير، حتى يعني الضعيف والذي ليس عنده في القوافل من يحميه كذا، السلم مضمون. لأن المغول أدركوا كذلك أن قوة الدولة يعني بالحماية والأمن والتجارة وليس بالسيوف فقط، ممكن تفتح ومن بعد الناس لا تثق فيك، تبقى الأسواق خاوية، من سيدفع لك؟ الضرائب من أين تأتي؟ فبالتالي هنا المغول أدركوا هذا الأمر وأمنوا وفرضوا وأمنوا. واليوم نفس الشيء، ما الذي يجعل الناس اليوم تقبل ورقة لا قيمة لها؟
1: الثقة،
0: مش الثقة، الإلزام المركزي، والثقة أن غيرك سيقبلها.
1: أيوة.
0: هناك إلزام، هناك قوة قانونية مركزية تفرض عليك النقد، وأنت تثق في أن غيرك كذلك سيقبل هذا فتتعامل بها. ولا لو كان الإلزام فقط، وتعرف أنك لن تستطيع أن تشتري به السلعة، لن تقبلها.
1: الإلزام المركزي يعني أنا جيت أرتشل
0: بدليل اليوم في تركيا. اليوم كثير من الناس تدخر بغير العملة المحلية، الادخارات طويلة المدى تدخر بغير العملة المحلية، هناك إلزام لكن الثقة غير موجودة.
1: مهم هذا المثال.
0: كذلك إذا كانت هناك الثقة بدون إلزام، ممكن الناس تتبنى عملات أخرى. أنا أثق في العملة ألف باء تاء، أتعامل بأي شيء أحببت، لأنه ليس هناك إلزام.
1: أيضا يمكن اللي خلى الناس تثق أكثر بالنقود أنه تخزينها ممكن، مش مثل السلع والبضائع وتخزينها أسهل أيضا من السلع والبضائع، أليس كذلك؟
0: أكيد تخزينها ممكن، والثقة هي مرتبطة بالعرض والطلب كذلك. يعني كما قلنا، إذا لم يكن هناك طلب فالناس لن تأخذ هذه النقود، وإن كانت يعني هناك وإن كان هناك يعني إلزام. والتخزين هذا الذهب والفضة خلاص يعني فك لك مشكل التخزين على المدى الطويل جدا.
1: إذن النقد هذا أعطانا تخزين طويل للأمد، سهولة في النقل، وسيولة نستطيع أن نستخدمها في أي وقت. فامتلاك النقد مسألة أصبحت بالنسبة للناس مسألة أهم من فكرة الاحتفاظ بالسلع أو التعامل فيها أو المقايضة أو التبادل من خلالها. طيب، الكلام هذا يدفعنا أيضا إلى طرح سؤال جدا مهم، إنه شو الفرق بين إنه أنا أمتلك نقد أو أمتلك سلعة؟
0: هو ما يسمى بوهم الثراء، والذي وقعت فيه إسبانيا إذا تذكرت الحلقة الأولى. إسبانيا ماذا وقع لها؟ اكتشفت جبل الذهب
1: وفضة،
0: جبل الفضة والمناجم الذهب، ويعني فاضت عليها المعادن وكانت تأتي بالبواخر، وباقي العالم يعني لا يزال مسكين يشتغل بسنوات كثيرة لكسب بعض الثروة. والإسبان يعني هذا الذي استجلب القراصنة البريطانيين والهولنديين على السفن الإسبانية. فظنت إسبانيا أنها ثرية، لكن هذا وهم، لأن ماذا؟ كانت تشتري السلع وكانت لا تصنع، فالاقتصاد المحلي شبه راكد، شبه راكد. وهذا الذي يقع حتى اليوم في تركيا مثلا، حساب يقول لك عائد 60%، ولكن التضخم 70%، ماذا قضينا؟ خسرنا. هذا وهم. ولهذا لما يصير النقد يعني يا إما يتلاعب فيه أو يفقد الثقة، الناس تنتقل من جديد من النقد إلى السلع. من الإشكاليات الأساسية التي جعلت العقار ثمنه مرتفع اليوم أن الناس تتخذه كوسيلة للادخار، هذا مشكل كبير. رجعت إلى السلع. لماذا؟ لأن لما انفصلوا عن النقود خلاص، يعني كأنها رسالة غير مباشرة للناس، ممكن النقود تصلح للأمور اليومية لكن المدى الطويل لا تصلح.
1: لكن أنا لماذا سألت عن سؤال أنه ما الفرق أنه أنت تمتلك نقد أو سلعة؟ هو دكتور، واحدة من نعم النقد يعني أو إيجابياته أنه زمان في روما كانت الثروة الحقيقية امتلاك الماشية مثلا يعني. فتخيل أنه أنت بدك رغيفين خبز وعندك أنت بقرة، فمستحيل أنت تذبح البقرة مشان تطلع منها كيلو لحمة تبيعه عشان تأخذ شوي رغيفين خبز وتترك باقي اللحوم تبعت البقرة، ولا شو لك تعمل فيها. وبالتالي امتلاك القطع الصغيرة النقدية الصغيرة بتوفر عليك انك تفقد قيمة سلع كبيرة قد تكون رأس مال. واحد. اثنين، ممكن بعض السلع مع طول الأمد تتلف تخرب، وبالتالي وجود النقد أصبح أهم من امتلاك السلع عند الناس، أليس كذلك؟
0: هذا مشكل إذا إذا إذا تحول يعني النقد إلى شيء أهم من السلع. هنا صرنا في مشكل قيمي وفلسفي وربما عقدي. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. يعني الـ ربما نخلط بين الوضعية المتعلقة بالثقة في النقد ولا الغش فيه، وجعل النقد أولوية، يعني جعل النقد هدف الحياة. ف هنا ربما هذا يفسد علينا أمور كثيرة، لأنه النقد يبقى مقياس وسيط، فإذا صار المقياس أو المقياس نفسه غاية لم يعد مقياسا، هذا أصبح غاية لم يعد وسيلة. فالنقد وسيلة، النقد وسيلة، إذا صار غاية هذا يفسد عليه دور النقد والاقتصاد، لأن الناس تبدأ تكدسه. والنقود يجب أن تبقى كوسائل تبادل وكمقياس للقيم، لا أن يكنز الذين يكنزون الذهب والفضة، راه عندنا آية في القرآن ولا ينفقونها. فهنا عندنا يعني مشكل لما تصير النقود مقياس حد ذاته، هذا مشكل فلسفي وعقدي وحتى اقتصادي إذا روج هذا الدمشقي ينقل عن بعض الحكماء قولهم كان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحبه. دخلت بين طبعا الأولوية،
1: رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده ذهبوا،
0: هذا هو،
1: ورأيت الناس منفضة لمن ليس عنده فضة. طبعا هو على فكرة اللي حكيته الدكتور هذا أشار له أرسطو أيضا. هو بيحكي أنه الأصل في امتلاك السلع الاستعمال،
0: أكيد.
1: يعني أن تمتلك أنت حذاء، الهدف منه والغاية منه الاستعمال. أما امتلاك النقد والسيولة عندما تتغير الغاية من امتلاكه ويصبح معيار النجاح والفشل هو التكديس، هون بتصير في كارثة، وهنا تتحول نعمة النقد هاي إلى نقمة يعني. أو
0: ذكرها في تقسيمه للاقتصاد نفسه ك ك ك ك كميدان. الهدف الأول للاقتصاد هو تنظيم السلع والثروات، أما الهدف اللي هو تكثير الثروة هذا كان يكرهه، كان لا يحب.
1: طب دكتور، هذا على فكرة اللي حكيناه إحنا كلام مناسب لطرح سؤال جدا مهم عاد نيجي عنا. هلا إحنا الإسلام والمسلمين شو كيف شايفين الموضوع؟ يعني الإسلام كي يعني إذا كانت الأمم تعاملت مع النقد بهذه الطريقة أو هذه النماذج اللي حكيناها، الإسلام كيف نظر إلى المال منذ البداية؟ أداة أم غاية؟
0: أداة خطيرة ومهمة، مهمة لتقليل مخاطر الغرر والغش والغبن والربا والميسر، مهمة وخطيرة إذا صارت يعني غاية أو صار الإنسان يخدمها، كما قلنا الحديث الذي ذكرناه من قبل، وكلام ابن القيم هو كذلك ذكر هذه المسألة أنه إذا صارت الأثمان مقصودة لأعيانها فسد أمر الناس. بكل بساطة فسد أمر الناس، وهذا إذا صرنا هكذا صرنا رأسماليين في الحقيقة، كل ما نعيب على رأسمالية صار فينا. فالإسلام وضع يعني ضوابط، هذه وسيلة، طيب هي وسيلة، هذه أطرها، وبالمناسبة وضع لها سياجا يعني وهو حرمة مال المسلم وحرمة الربا وحرمة مال المسلم. يعني كان موضوع خطبة الوداع، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وكل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، والآيات في الباب كثيرة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فيعني الأصل فيما المسلم الحرمة، يعني وضع حماية شديدة على ممتلكات الناس، وليست رأسمالية، هذه ضوابط ليست رأسمالية، ربما تتقاسم بعض المشتركات لكن ليست رأسمالية، ولهذا هذه الأصل. والإنسان يعني هناك أحاديث كثيرة حتى يعني آيات قرآنية في قضية قارون، فخرج على قومه في زينته الذين يكنزون الذهب والفضة، يعني الأمور المال، فتنة المال من أكبر الفتن. ولهذا يعني تذكرنا دائما الآيات والأحاديث في الباب بخطورة هذه المسألة.
2: وإذا كنا هنا نتحدث عن قوة العملات في التاريخ الإسلامي، فدعوني أخذكم في رحلة غريبة ومدهشة بنفس الوقت، لكن هذه الرحلة ليست إلى مكة أو دمشق أو بغداد، بل إلى الجليد والصقيع في أقاصي شمال أوروبا، وتحديدا إلى موطن محاربي الفايكنج. تخيلوا أن علماء الآثار في السويد والنرويج وأثناء تنقيبهم في مقابر وكنوز الفايكنج القديمة عثروا على اكتشاف أذهل خبراء الاقتصاد والتاريخ. هناك ماذا وجدوا؟ لم يجدوا طبعا عملات أوروبية أو رومانية، لكنهم وجدوا مئات آلاف من القطع الفضية، وعندما نظفوا هذه القطع وفحصوها اكتشفوا أنها دراهم فضية إسلامية تعود للعصر العباسي والساماني، ومنقوش عليها بالخط الكوفي لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال هنا، ما الذي أوصل أموال بغداد وسمرقند إلى جيوب قراصنة وتجار الفايكنج هناك في السويد قبل 1000 عام تقريبا. الإجابة الاقتصادية تتلخص في كلمة واحدة: الثقة. في القرن 9 والـ10 الميلادي كان الاقتصاد الإسلامي هو الأضخم والأكثر استقرارا، وكان الدرهم الإسلامي يصك بمعايير صارمة جدا من حيث الوزن ونقاء الفضة، لا تتغير ولا تغش أبدا، فكانت الثقة فيها شو عالية جدا جدا جدا. الفايكينج بيعرفوا هذا الكلام، ولكنهم لا يتحدثون العربية ولا يقرؤونها، لكنهم أدركوا بحسهم التجاري البراغماتي أن هذه القطعة الفضية المدموغة بالخط العربي هي العملة الأكثر أمانا وموثوقية على وجه الأرض، لذا اعتمدوا الدرهم الإسلامي كمعيار دولي لتقييم ثرواتهم وإتمام صفقاتهم التجارية، تماما كما يعتمد العالم اليوم على الدولار في التجارة الدولية. هذا الاكتشاف يثبت لنا قاعدة اقتصادية خالدة، هي أن العملة لا تكتسب قوتها من السيف فقط، بل من استقرار قيمتها والثقة فيها. وعندما يثق العالم في اقتصادك، فإن عملتك ستعبر المحيطات وتخترق الجليد لتصبح لغة العالم بلا منازع. والفايكينج لم يكونوا تجارا فقط، بل كانوا قراصنة وقطاع طرق، فجزء من ثرواتهم كان تجارة، وجزء من ثرواتهم كان نهبا وسرقة.
1: طب دكتور، عندي سؤال مهم. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصك عملة؟ طب ما هي الأمم وهي الإمبراطوريات وهي كل الدنيا طبعوا عملات، إحنا أول ما طلعنا هيك ليش ما عملناش عملة؟ شو ما هي الحكمة النبوية؟
0: سبحان الله، هذا كأنه يبين أن الصك نفسه، أن الصك نفسه وسيلة وليس غاية، وسيلة لإثبات النقاء. فإذا كانت النقاء ثابتا لماذا الصك؟ احنا ليست عندنا يعني هذه الدعاية السياسية الإعلامية التي سنحتاج الصك لأجلها، لا لا، نقود فارس، نقود روم تشتغل، نقود بلد آخر تشتغل، ما في مشكلة، مرحبا. الملح والتمر والبر والشعير نقود محلية كذلك، كانت تظهر محليا، فلماذا؟ هي وسيلة، هي وسيلة لوسيلة.
1: على فكرة هو حتى لما الأمويين صكوا العملة هو ما كانش القرار هذا يعني سياسي بقدر ما العلمي، يعني على علمي صحيحني إذا غلط، ما كانش قرار سياسي بقدر ما كان قرار اقتصادي. ليش؟ لأنه هو اكتشفوا أنه الدينار البيزنطي هذا قيمته قلت، وزنه قل، نقاوه بسبب كثرة التعامل فيه صار وزنه خفيف،
0: صار فيه غش،
1: فصار فيه غش، فانتبهوا خلفاء بني أمية أنه لا، مدام هيك نطبع الآن الدينار تبعنا اللي هو يزن الوزن الطبيعي الحقيقي ونتعامل فيه، وبرضو هيك بنفرض سيادتنا، وبصير فيه قرار سياسي في الموضوع
0: هذا. يعني الهدف هو الشفافية وعدم الغش.
1: طيب، الإسلام كسؤال أخير في هذه الحلقة، كيف منع أن تتحول النقود إلى وسيلة ظلم وربا؟
0: الحقيقة هذا نقاش كبير، لأنه يقودنا إلى التوسع النقدي والنقود الائتمانية اليوم والمنظومة الربوية، لكن كون هناك يعني فك بين ربا والنقود، هذه طريقة أولية لمنع أن تصير النقود وسيلة إلى يعني ظلم أو بخس الناس أشياءهم إلى غير ذلك، لأن هذا التوسع النقدي نوع من المكوس في الحقيقة، لأنه يمتص قيم الناس وقيمة نقود الناس ببطء. ثم كذلك بأحاديث مهمة مثل لا تبع ما ليس عندك، وانا كنت مع احد اساتذتي في الاقتصاد والاقتصاد الاسلامي، قال لي لا تبع ما ليس عندك، من باب او من نفس الباب لا تقرض ما ليس عندك. بالتالي لا يمكن ان ندخل في هذه القضيه ديال ما السبب الذي له وجد البيتكوين، اللي هو دبل سبيندينغ، يعني النقود موجوده عند شخص الف والشخص ياء، هي نقود شخص ألف أقرضت لشخص ياء وممكن الشخص ألف وياء أن يدفعها. نتفادى هذا المشكل. ولهذا من المحزن اليوم أن تسمع بعض من يشتغل في الاقتصاد الإسلامي يقول لك لا، يعني ليست هناك مشكلة في التوسع النقدي، وهو نوع من الفيء، يعني نوع من الأرباح للدولة بدون تعب. كيف بدون تعب؟ التوسع النقدي مقابله أنك تأخذ من الناس أمتعتهم ومالهم بكل بساطة، 1%، 2%، 3%، أنت تأخذ أموال الناس بدون مقابل.
1: أيوة.
0: فبالتالي هذا يعني مع الأسف أنا بالنسبة لي غريب جدا أن تسمع من رجل اقتصادي أن هناك شيء يعني وصل بالهيكلة الاقتصادية بدون مقابل. لا، ما كانش بدون مقابل. أحد الاقتصاديين فريدمان عنده عبارة شهيرة: There is no free lunch. ليس هناك يعني الغداء المجاني، هناك شيء وراء الغداء اللي حصلت عليه، هناك شيء ربما لم تره لم تعرف، لكن هناك شيء، هناك قيمة من مكان ما أخذت. أما تقول لي هذا أن الوالد حفظه الله دائما يعني كبير معه حول قضية يعني ليس هناك المجاني، وهذه طبقها في الأسواق. شوف الأسواق وعالم المالية ليس فيه المجاني، يعني هذه قاعدة ذهبية. وبالتالي ربما العالم الخيري والعالم اللي فيه الأجر والإنسان يشتغل في سبيل الله، هذا ممكن يكون أشياء مجانية، لا مشكلة. لكن الأسواق تعمل مع واحد دارس اقتصاد ولا علوم ولا المالية ولا تقول ليش مجاني.
1: جميل. هو دكتور أيضا من مظاهر إنه الإسلام كيف حمانا وحمى المجتمع من أن تتحول النقود إلى وسيلة، إنه مثلا في ملف الزكاة هو يجبرك أن إذا حال الحول وبلغ النصاب، هذا على المال العاطل تحديدا المتجمد الواقف، هذا في عليه زكاة كل سنة. فإحنا لأن القصة عندنا مش وسيلة، يعني ما مش غاية عفوا، فأنت إذا بتكاش تشغل هاي الفلوس وتحركها، الزكاة ستأكل من أموالك.
0: هي الزكاة مثلا، ليس هناك زكاة على وسائل الإنتاج، يعني مثلا هذا ميكروفون تشتغل به ما ليس عليه زكاة، لأنك يعني فيه إنتاج، فيه قيمة مضافة تنشأ منه. أما تصير تاجر ميكروفونات ولا تدخر ميكروفونات، هذا على المخزون ولا على تدخر على الادخار إذا كان تنوي فيه البيع، هذا فيه زكاة، والمال الذي تضعه للاكتناز أو للادخار عليه زكاة.
1: وبالتالي الإسلام
0: يشجع الحركة،
1: يشجع الحركة
0: أكيد.
1: وأنت تكتنز تكدس الأموال،
0: هذا فيه زكاة،
1: هذا عليها زكاة. وبالتالي لا، روح اشتغل فيها نميها وكذا، مشان برضو تدفع زكاة. أنت هتدفع زكاة
0: أكيد أكيد.
1: قول لا
0: أكيد. وإذا شغلتها غالبا ستدفع زكاة أكثر، وربحك سيكون أكثر.
1: على فكرة، على سيرة الأمويين وصكهم للعملة أيضا، فكرة التنافس والعملات هاي، أي نعم، كانت الفكرة عندنا هو أنه اكتشفنا الدينار البيزنطي هذا أو الروماني هو في مشكلة، وبالتالي طبعنا عملتنا إحنا، لكن هو في حادثة، يعني في سبب للأشياء.
0: أكيد.
1: يعني هو حصلت أزمة سياسية بين عبد الملك بن مروان وبين ملك الروم، وملك الروم هدد أنه سيطبع أو يسق عملة فيها شتائم أو سب على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أكيد.
1: فقال له طيب، ولا شيء سهل، هاتوا الذهبات شباب، سيحوهم وطرقوا عليها شعارات نعاد، وكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبدأ الدينار الذهبي طبعا. وطبعا هذا في إعلانات ورسائل عدة، يعني أي نعم. أحببت بس أن أوضحها هذه قبل أن نختم هذه الحلقة. إذن دكتور محمد، أن البشرية اخترعت النقد، المال أو النقود، يعني الذهب، الفضة، الورق إلى آخره، هذه فكرة بحد ذاتها جيدة تخدم البشرية. اللي مش جيد في الموضوع هو أن تتحول هذه الأموال من وسيلة
0: إلى غاية
1: باختصار شديد. جزاكم الله خيرا دكتورنا الفاضل. ولكن إخواني الأعزاء، يجب أن ندرك أن النقود بدأت كفكرة عبقرية لتحرير الإنسان من سجن المقايضة كما ذكرنا في بداية الحلقة، لكنها مع مرور الزمن وتغول الأنظمة الربوية تحولت إلى سيد يستعبد صانعه. أصبحت النقود تخلق من العدم وتتولد من الربا دون جهد حقيقي لتجعل القلة القليلة تتحكم في مصائر الكثرة. هنا تتجلى عظمة التصور الإسلامي اللي أعاد الأمور إلى نصابها. الإسلام لم يرفض المال بل طهره، جعل العملة أداة لقياس القيمة لا سلعة تباع وتشترى لذاتها، لذلك حرم الربا ليمنع المال من التوحش. عارف لما أصفن فيها سترى قديش هذا الإسلام يرتقي بالإنسانية مش بس بالإنسان المسلم. وعليه حرم الكنز وفرض الزكاة ليضمن جريان هذا الدم في عروق الاقتصاد فينتعش المجتمع بأسره. وعليه متى ما جعلنا المال أداة لعمارة الأرض عشنا أحرارا، ومتى ما جعلناه غاية تحولنا لتروس ولكن في آلة لا ترحم. اليوم هل نملك شجاعة إعادة المال لحجمه الطبيعي؟ ما هو حجمه الطبيعي؟ خادما للإنسان لا سيدا عليه ولا إلها له. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إخواني من قصة المال، دمتم في رعاية الله، ولا تنسوا أن تشاركوا هذه الحلقة مع إخوانكم وأحبابكم حتى يعم الخير على الجميع. إلى اللقاء.
3: تاريخنا به نعيد تشكيل وعينا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل. نستنطق التاريخ.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها أي أصلحه، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا. فرضي بذلك وسألني شهيدا، فقلت: كفى بالله شهيدا. فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له، فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 3 يوليو تموز لعام 2026. بيروت. في زيارة رسمية حملت دلالات بالغة الأهمية في مسار ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق، سعى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى لبنان إلى إرسال برقية تطمين سياسية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين. والتقى الشيباني الذي يزور البلاد للمرة الثانية منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 بعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي أعلن عن توقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. بيد أن لقاءه برئيس مجلس النواب نبيه بري انطوى على رسائل جديدة، إذ أعلن الشيباني انفتاحه على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة، في تصريح يجسد بالنسبة لمحللين رغبة سوريا بتغليب الحوار على المواجهة من حيث المبدأ، والسعي إلى فتح قنوات حوار مع البيئة الشيعية. وتندرج الزيارة في سياق محاولة فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية تقوم على التعاون المؤسسي واحترام سيادة الدولتين بعد سنوات من التوتر والقطيعة، كما شكلت مناسبة لبحث ملفات الطاقة والتبادل التجاري والتنسيق الأمني، بما يعكس توجها لإعادة بناء العلاقة على أساس المصالح المشتركة. وخلال لقائه الرئيس اللبناني أكد وزير الخارجية السوري أن لا نية لبلاده التدخل عسكريا في لبنان، مشيرا إلى رغبة سوريا في التعامل مع لبنان من دولة إلى دولة، وناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. من جهته أكد الرئيس جوزيف عون أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغه بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وشدد على أن سوريا لن تكون مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. وأورد بيان الرئاسة اللبنانية أن الوفد السوري حرص على توضيح اللغط الذي ساد بالنسبة إلى الحديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان. ووفق البيان عبر عون عن ارتياحه للتنسيق القائم بين البلدين، خاصة في مجال ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، مؤكدا أن الرئيس الشرع أبلغه في أكثر من لقاء واتصال بأن دور سوريا لن يكون كدورها في الماضي. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وجه في مقابلة متلفزة أجراها مع قناة المشهد في يونيو حزيران الماضي رسالة تطمينا للشارع اللبناني قائلا: نمتلك الشجاعة الكافية للإعلان عن أي مواجهة لو أردناها، لكننا لا ننوي إلا الخير والعيش السعيد لأهلنا في لبنان. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مرة إلى إمكانية اطلاع دمشق بدور في لبنان. وقال ترامب الشهر الماضي لقناة فوكس نيوز إنه محبط لأن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حزب الله، مضيفا: أنا قريب من تسليم الأمر إلى سوريا، لكن الشرع نفى سعي بلاده إلى التدخل عسكريا. وفي تصريح لافت أعلن الوزير السوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انفتاح سوريا على عقد لقاء مع حزب الله إذا اقتضت المصلحة ذلك، نافيا في الوقت ذاته التطرق إلى هذا الملف خلال اجتماعه مع بري. وسبق للرئيس السوري أن أكد انفتاح دمشق على الحوار مع مختلف الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله،
كما أعرب عن ترحيبه بالجلوس معه إذا كان ذلك يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية. وفيما يتعلق باتفاق الإطار مع إسرائيل الذي وقعته لبنان في 26 من يونيو حزيران الماضي برعاية أمريكية، أكد الشيباني أن سوريا ترفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بما في ذلك عمليات القصف والتهجير، وتدعم الدولة اللبنانية في جهودها لتحقيق الاستقرار. وقال إن اتفاق الإطار شأن لبناني، مضيفا نريد أن يكون هناك حوار هادئ بشأنه، وندعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره. وبحسب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعد اجتماعه بأسعد الشيباني، فقد جرى بحث مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وموضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور بين حدود البلدين الممتدة على أكثر من 300 كيلومتر، وهي قضايا أشار نواف سلام إلى أنه ناقشها مع الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق في مايو أيار الماضي. واشنطن. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخشون من أن أي محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب أو وزير الخارجية عباس عراقجي سيكون من شأنها أن تعرقل محادثات السلام. وأشارت إلى أن اغتيال كبار القادة الإيرانيين كان جزءا من استراتيجية إسرائيل منذ بداية الحرب، إلا أن المخاوف الأمريكية بشأن استهداف مسؤولين إيرانيين محددين تصاعدت خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة التي بدأت في إبريل نيسان الماضي. ووفقا للمسؤولين الذين تحدثوا لنيويورك تايمز، فإن واشنطن ذهبت إلى حد مطالبة دول أخرى في المنطقة

أصيب جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في حين واصلت تل أبيب عملياتها العسكرية هناك رغم اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجنود الإسرائيليين أصيبوا في حدث أمني جنوبي لبنان دون مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك شنت القوات الإسرائيلية غارتين جويتين على جنوب لبنان، إحداهما من طائرة مسيرة استهدفت محيط مستشفى غندور ببلدة النبطية الفوقة، فيما شن الطيران الحربي غارة أخرى على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. ولم يتضح على الفور ما إن كانت قد نجمت عن الغارتين خسائر بشرية وأضرار مادية. وبالتزامن مع ذلك نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل، إضافة إلى عملية تفجير كبيرة في محيط بلدتي كونين والطيري بالقضاء ذاته. وفي قضاء صور جرى رصد عملية تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها. على صعيد متصل أعلن جيش الاحتلال إنهاء مهام لواء غفعاتي في جنوب لبنان بعد 8 أشهر من عمله هناك، إذ تحتل تل أبيب عدة مناطق وتنفذ اعتداءات تصاعدت منذ مارس آذار الماضي. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن لواء جفعاتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان، حيث أقيمت مراسم رسمية في معسكر بيلون شمال احتفاء بذلك بمشاركة قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو. وادعى الجيش أن مهمة لواء جفعاتي شملت عمليات دفاعية على الحدود ثم هجمات داخل مناطق في جنوب لبنان بينها الخيام وبنت جبيل وشمال نهر الليطاني. وأشار إلى أن لواء جفعاتي دمر مئات البنى التحتية التابعة لحزب الله وقضى على مئات من عناصره وعثر على أكثر من 1000 قطعة سلاح. القاهرة. كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قيادة الحركة نجحت عبر اتصالات وتنسيق مع الوسطاء في استبعاد أي صياغات يمكن أن تفسر على أنها استسلام للمقاومة ضمن خارطة الطريق التي طرحها نيكولاي مالادينوف للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الخاصة بغزة. وأضاف المصدر أن رئيس وفد الحركة زاهر جبارين غادر العاصمة المصرية الخميس بعد تسليم رد الفصائل الفلسطينية على التعديلات الأخيرة المقدمة من مالادينوف من دون عقد أي جولات تفاوض مع الوسطاء أو مع أي من ممثلي مجلس السلام. وأكد المصدر القيادي أن الوفد الذي سبق أن وصل القاهرة الثلاثاء الماضي لم يكن مخولا له التفاوض، وكان عليه تسليم الرد الذي انتهت إليه الحركة بعد التشاور مع الفصائل وداخل مستوياتها القيادية. كما كشف المصدر عن عقد لقاء غير معلن مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة التركية أنقرة جمع رئيسي المخابرات التركي إبراهيم كالن والمصري حسن رشاد مع كل من خليل الحي وخالد مشعل عضوي المجلس الرئاسي للحركة. وأوضح المصدر أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة أجندة اجتماع مجلس السلام العالمي الذي انعقد في قبرص على مدار يومين. عمان. أثارت التطورات المتعلقة بطلب استقالة وزير العمل الأردني خالد البكار أمس تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية والشعبية، خاصة مع تزامنها مع نقاشات برلمانية وتشريعية مكثفة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام الجاري 2026 الذي شكل أحد أبرز ملفات الجدل خلال الفترة الماضية. وبحسب مصدر حكومي فإن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان طلب من الوزير البكار تقديم استقالته في 28 من يونيو حزيران الماضي على خلفية تضارب مصالح مرتبط بعطاءات حكومية.

مية تقدم بها ابن الوزير إذ أحيل أحدها ولم تحل بقية العطاءات. وأوضح المصدر أن الحكومة أوقفت تلك العطاءات وفق الأطر القانونية المعتمدة استنادا إلى مدونة السلوك الوزارية التي تلزم الوزراء بالإفصاح وتجنب تضارب المصالح، وهي ما عدت أساس القرار الإداري المتخذ بحق الوزير ليعيد الإجراء الحكومي إلى الواجهة ملف الشفافية في إدارة الشأن العام. وفي سياق متصل، قرر وزير الصحة إبراهيم البدور إنشاء عقد شركة خدمات النظافة تعود إلى ابن وزير العمل خالد البكار وشركاه له مع مصلحة ووزارة الصحة. وفي ضوء هذه التطورات كلف وزير النقل نضال قطامين بإدارة أعمال وزارة العمل بالنيابة. دمشق. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق أمس إلى 9 قتلى، بينهم 6 محامين و19 جريحا. وقال نقيب المحامين في سوريا محمد الطويل: المقهى الذي وقع به الانفجار يشكل استراحة المحامين، وبحسب مجموعات تابعة للمحامين على مواقع التواصل فقد تم ذكر أسماء 6 محامين قتلوا وإصابة 8 بجروح من الأشخاص الذين سقطوا في الانفجار. وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية أحمد البكور في تصريح لفضائية الإخبارية الرسمية أن عدد الوفيات استقر عند 9 حالات، فيما نقل 19 مصابا بجروح متفاوتة بين شديدة ومتوسطة وخفيفة إلى المستشفيات القريبة. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن وحداتها باشرت إجراءاتها الميدانية إثر انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، حيث توجهت دوريات قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف إلى مسرح الحادث فور ورود البلاغ للعمل على إخلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، وبادرت إلى فرض طوق أمني لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل. واشنطن. ألقت شرطة مبنى كونغرس الأمريكي الكابيتول القبض على الرائد في القوات الجوية الأمريكية جيسون واتسون بعدما دعا علنا إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس خلال وقفة احتجاجية على درجات مبنى كونغرس. وكان واتسون يقف في البداية إلى جانب عضو مجلس النواب آل جرين، إلا أن الأخير غادر المكان لتطلب منه شرطة الكابيتول مغادرة الدرج وفقا للوائح المنظمة للتظاهر في الموقع. وبعد رفضه الامتثال أوقفته الشرطة بتهم تتعلق بعرقلة الحركة وإحداث انزعاج. وخلال كلمته اتهم الضابط الإدارة الأمريكية بانتهاك الدستور من خلال اتخاذ قرارات عسكرية دون تفويض من الكونغرس، وانتقد سياسات الإدارة في ملفات الأمن الداخلي والهجرة معتبرا أنها تمثل انتهاكات للحقوق الدستورية، ودعا إلى عزل الرئيس ونائبه وإدانتهما وإبعادهما من منصبيهما. من جانبه، أشاد النائب الديمقراطي آل جرين بموقف واتسون واعتبر أن ما قام به يجسد الشجاعة اللازمة للدفاع عن الحرية والعدالة. طهران. حذرت إيران أمس الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم مع بدء الاستعدادات الرسمية لتشييع مرشدها الراحل علي خامنئي، وقالت إن قواتها سترد بقوة على أي تهديد أو عدوان يستهدف البلاد أو قيادتها. وقال الجنرال علي عبد الله قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة إن على واشنطن وتل أبيب تجنب أي سوء تقدير، في حين شددت الإجراءات الأمنية وفرضت قيودا مؤقتة على المجال الجوي فوق طهران ومشهد وسط ترقب لاحتمال ظهور مرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي. وفي بيان منفصل، هددت هيئة الأركان الإيرانية ناقلات النفط
التي تخالف المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، وقالت إن أي انحراف عن المسار أو تجاهل بروتوكولات الملاحة الإيرانية سيقابل برد فوري وقوي. كما عدت استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق المضيق سببا لانعدام الأمن وتهديدا للسيادة الإيرانية. بغداد. كشفت مصادر عراقية عن أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات العراقية الأحد الماضي تضمنت مسارا سريا استهدف فصل التوأم بين شخصيات مرتبطة بطهران ومؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة علي الزيدي ناقش الخطة قبل أسبوعين من ساعة الصفر بشكل سري مع دائرة محدودة من الضباط من دون إطلاع الإطار التنسيقي على مجرياتها. ووصف مسؤول أمريكي سابق العملية السرية في بغداد بأنها جراحة كبرى، من المبكر الحكم على نجاحها، لكنها جريئة بالنسبة لرئيس حكومة شاب جاء من المجهول، محذرا من أن رد فعل إيران لم يسمع بعد. وبينما تركزت الخطة على أهداف داخل المنطقة الخضراء، كانت قوات خاصة تتحرك بالتزامن في مناطق بعيدة لاستهداف مقرات تابعة لشخصيات على صلة بالنفوذ الإيراني. وأفاد مصدر بأن عناصر الفصائل سمعوا كلمة انقلاب تتردد في أجهزة النداء الخاصة بهم لوقت محدود قبل أن تتضح الصورة. بيروت. يدخل لبنان في اشتباك سياسي حول اتفاق الإطار الذي وقعه مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ويدور بين أكثرية مؤيدة له وتتمسك به وتدافع عنه وتقف خلف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خياره الدبلوماسي، والثنائي الشيعي الذي يرى في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أفضل الخيارات للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقفل الباب أمام التوصل إلى تسوية، مبديا استعداده للتعاون من أجل إيجاد مخارج في حال أبدى عون استعداده للتوافق عليها، بخلاف حليفه حزب الله الذي يرفع من سقف مطالبه السياسية بدعوته لإسقاطه. فيما يتمسك رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط باتفاقية الهدنة ويطالب بإدخالها على الاتفاق لتحسينها على نحو تصبح قابلة للتنفيذ. فالخلاف بين الطرفين يتفاعل سياسيا في ضوء إصرار الثنائي الشيعي على رفع السقوف رافضا للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والاستعاضة عنها بمفاوضات غير مباشرة، في إشارة إلى تبنيه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لكن إصرار الثنائي الشيعي على موقفه لا يعني أن لدى رئيس البري كما يقول مصدر سياسي توجها لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لاتفاق الإطار وتدعو لإسقاطه، على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 من مايو أيار، لأن الظروف السياسية الراهنة غير مؤاتية وتختلف عن الظروف المحلية والدولية التي كانت سائدة في حينها وأدت إلى إسقاطه. وإلا لما كان مضطرا لتأكيده في أكثر من موقف على بقاء الوزيرين أو على بقاء الوزراء الذين يدورون في فلكه في الحكومة، رافضا استخدام الشارع لإسقاطها لأنه لا يريد أن يأخذ البلد إلى حائط مسدود، وهذا ما يكمن وراء إصراره على بقاء الحكومة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لم يبلغني، وقسمتي لم تزل، والموت يطلبني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في الذنب ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا قسمة كتبت، يا دمعة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عذلي يا من كنت تعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت ترحمني. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. مرحبا بكم.
0: كل عام وانتم بخير.
1: بارك الله فيكم. أهلا وسهلا.
0: اتفقنا في الحلقة الماضية بأن ندلف إلى الموضوع مباشرة.
1: الوعد الحق.
0: بارك الله فيك. وربما أول ما يعتري الإنسان مسألة المرض.
1: نعم.
0: عافانا الله جميعا.
1: أمين يا رب.
0: نعم. مسألة مرض الموت تحديدا.
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم. نعم.
0: فهل توافقنا أن نبدأ بهذا الموضوع؟
1: توكل على الله.
0: في تلك الرحلة.
1: توكل على الله.
0: بارك الله فيك. إذا المشاهدين الكرام، مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحلقة الوعد الحق بعنوان مرض الموت. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم، ومع نرحب مرة أخرى بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم مرة أخرى. وكل عام وحضرتكم بخير، وجميع السادة المشاهدين بالخير والإمن والبركات بهذا الشهر العظيم
1: إن شاء الله. كل عام هذه لا تأتي علينا، كل عام بخصوص الوعد الحق سوف يأتي عام لن يكون هناك كل، فنقول أفضل تقبل الله منا ومنكم.
0: تقبل الله منا،
1: لأن كل عام وأنتم لن يأتي كل عام، كل هذه تفيد التكرار. فسوف يأتي علينا عام في الموضوع الذي نتحدث فيه. هناك أناس كانوا معنا في العام الماضي ولم يصوموا معنا اليوم، وسوف إما نغيب نحن أو يغيب أحبابنا.
0: الله،
1: هكذا هو قانون الحياة.
0: نعم.
1: نعم.
0: فنقول
1: تقبل الله منا ومنكم.
0: تقبل الله منا ومنكم ومن جميع السادة المشاهدين صالح الأعمال والطاعات إن شاء الله رب العالمين.
1: آمين.
0: فضيلة الشيخ، والله أنا ترتعد فرائسي قبل الحديث في هذا الموضوع. سبحان الله، يعني ربما كانت على أعين المرء غشاوة وغمة في هذه الحياة فلا يكاد يذكر تلك الساعات الأخيرة، خصوصا ساعة المرض الموت. ولكن أحاول أن أستجمع شتات عقلي بداية كبداية لهذا الحديث. الموت يأتي فجأة، وأحيانا يأتي بمرض وتعب، وأحيانا يقول نسمع عن فلان كان معنا منذ ساعة وتوفي. فما هذه الملابسات التي تحيط بتلك الساعة ومواقيت الموت فضيلتكم؟
1: أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا يا محمد ابني، الأجل أقرب للإنسان من الأمل. هذه قاعدة. الإنسان يأمل أن يعيش، ويأمل أن يربي، ويأمل أن يصل، ويأمل أن يحوز المناصب ويحوز المال. والحرص أهلك أهله، وأسوأ الناس من عنده طول الأمل. طول الأمل هذا يقتضي من العبد أن يراجع حساباته. لابد. من كرم الله سبحانه وتعالى أنه لم يترك الإنسان سدى، وإنما أعطاه المنهج واضحا. وجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلمنا أننا نازلين، يعني موجودين في هذه موجودون في هذه الدنيا ثم نرحل. يعني ما أنا في هذه الدنيا إلا كعابر سبيل.
0: نعم.
1: استراح تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا قانون المسلم الحق.
0: نعم.
1: يعني أنا الدنيا دي ممر، معبر، جسر كبري، وليست مقر.
0: نعم.
1: ليست مقرا. لو رأيت أنت إنسانا فوق جسر يأتي بمهندسين وشركة مقاولات ويبني بيتا له فوق الجسر، ماذا يقال له أو ماذا يقال عنه؟
0: مجنون
3: هذا غير عقل.
0: صحيح.
3: هذا غير عقل.
0: نعم.
3: وكلمة المجنون هذه تقال للبعيد عن رحمة الله وليس للذي ستر عقله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لا تقول مجنون، قول مصاب، إنما المجنون من حبس عن رحمة الله.
0: مصاب.
3: مصاب. لأنه زي مصاب في عينه، مصاب في أذنه، مصاب في عقله. أما المجنون الذي ستر عقله هو وسلك طريق الانحراف وابتعد عن طريق الخير.
0: نعم.
3: نعم. أو سار في طريق أهل النار وابتعد عن طريق أهل الجنة. دعنا نتحاور في هذه الحلقات في هذا المحور فقط.
0: نعم.
3: فأنت تقول أنني لو رأيت أنا وأنت هذا الذي يبني فوق الجسر نقول هذا رجل غير عقل، هذا إنسان غير عقل. هؤلاء الناس الذين يعني يعتبرون الدنيا هي نهاية المطاف، هي الغاية، أضاعوا حياتهم، والحياة بالنسبة لهم ضاعت هباء منثورا، وما أخذ منها إلا ما كتب له.
0: نعم.
3: ويظل الحساب يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل.
0: يا سلام.
3: نحن نريد أن نعطي ركائز للوعد الحق.
0: نعم.
3: هذه أحد الركائز. الدنيا عرض، لو يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولذلك للأسف لما تختبر الناس في كلامهم تجد أن مسألة الدين مغيبة عندهم.
0: صحيح.
3: لو قلت أنت لجار لك إن فلان فتح له ورزق رزق كبير، لا يخطر بالي أن يسألك يقول هل حفظ القرآن؟
0: لا.
3: هل حفظ ابنه القرآن؟
0: لا.
3: هل تحجبت ابنته المتأبية عن الحجاب؟
0: لا.
3: هل يقوم هو وزوجته الليل؟
0: لا.
3: هل عفى عن جيرانه وعن أقاربه ووصل رحمه؟
0: لا.
3: وإنما يسأل عن ماذا؟ عن الدنيا. لأن الدنيا مليئة في قلبه، فتخرج فلتات لسانه معبرة عن ما في داخله، هكذا.
0: نعم.
3: ولذلك ابن القيم رضي الله عنه لما يقول ايه، طرقت الأبواب إلى الله عز وجل كي أجد أقربها بابا، فوجدت على الأبواب كلها كظيظا، ازدحام يعني.
0: نعم.
3: لأن الرجل قلبه مليء بالخير فرأى أن الناس كلها واقفة في الخير.
0: نعم.
3: نحن لا نرى هذه الصورة الطيبة. وجدت أقرب باب إلى الله وباب الذل إليه سبحانه وتعالى، أن أذل. فالدنيا عرض حاضر. طيب. فرب العباد عز وجل جعلها ممر وتركني أنا وأنت كما نصف جماعة ركبوا سفينة أرفأت بهم إلى جزيرة، أراد قبطان السفينة أن يستريح ركابها فقال اهبطوا على أرض الجزيرة وتعالوا سريعا كي يلحق كل إنسان منكم مكانه. انقسم الركاب إلى أقسام ثلاثة بعد نزول الجزيرة.
0: نعم.
3: قسم سامع كلام الربان أو القبطان. نعم. نزل وعاد فوجد مكانه سليم جلس. الثاني والله هذه الجزيرة جميلة، فيها أحجار غريبة وفيها فراشات جميلة وفيها نباتات عجيبة، أخذ من هنا وأخذ من هنا. وجاء متأخرا محملا بأثقال، فقال له الربان أين تضع هذه؟ ليس لك إلا المقعد الذي تقعد تجلس عليه، اجلس ووضع هذه الأحمال عليك. القسم الثالث لما رأى جمال الجزيرة قال الله ما هذا الجمال، أطيار وأشجار وأنهار ومياه محيطة ونباتات وأزهار، لا لا لا، وزحمة المدينة، أنا أستقر. ونسي نفسه ورحل الربان وتركه. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أنزلنا إلى هذه الأرض كهذه الجزيرة، فمنا من اعتبرها ممر، ومنها من اعتبر أنه يغتنم ويهتبل بالحلال وبالحرام منها، ومنها من نسي نفسه
0: واعتبرها مقر.
3: مقر. وهنا للأسف نزل إلى يعني للمستقر للأسف. فالكارثة كلها كالذي جاء بعمال ليعملوا له في البيت عملا، ووزع عليهم أعمالهم، ثم غادرهم وقال ساعة المغرب سوف آتي لأعطي كل واحد منكم حسابه. انقسموا أيضا أقسام ثلاثة، منهم من قال لابد من العمل، ومنهم من قال أنا سوف أخذ حساب، لأن الرجل هذا رجل لطيف ظريف خفيف رحيم، فينام ساعة ويعمل ساعة. النوع الثاني قال أنا كده كده أنا سوف أقبض، إيه اللي يتعبني، إيه اللي يخليني أشتغل طول اليوم، أنا أنام والمغرب أروح أخذ في الطابور لأخذ. عند المغرب جاءوا للحساب وصاحب العمل يجلس، اكتشفوا أنه ما غادر البيت وإنما كان يراقبهم من قوة من حجرة، حجرة مراقبة، كيف حال من قصر وكيف حال من نام. ولله المثل الأعلى، أنزلنا في أرضنا وتركنا نعمل وكل على قدر ما هدى رب العباد وقدر ما فرق هو باب الأعمال. فالله عز وجل من رحمته لما أنزلنا إلى الدنيا أعلمنا أننا لسنا هنا إنك ميت وإنهم ميتون.
4: نعم.
3: كل نفس ذائقة الموت.
4: كل من عليها فان.
3: كل من عليها فان. حتى الكافر إذا سألته أين إلى أين الرحيل هنا موت. نعم. قد نختلف معه في إلى أين نذهب لكن هو موقن
4: بمقر بهذا.
3: مقر بمسألة الموت. طيب. نأتي إلى مسألة الله عز وجل من رحمته قد يميت إنسانا فجأة وقد يعني يقتص من إنسان بأن يميته فجأة.
4: نعم.
3: إن موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر.
4: راحة للمؤمن
3: وحسرة على الفاجر.
4: نعم.
3: ليه؟ المؤمن بيعمل الأعمال اللي ربنا أمره بها أولا بأول.
4: صحيح.
3: وذلك للأسف بعض الناس وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا يقول لك أبوك لما مات نطق بالشهادتين وللأسف ما نطق يحزن ويقول يا أبي مات على غير التوحيد يقول لي أخي الإسلام أبوك كان يصلي والحمد لله بس. الموت متى يحدث؟ إما بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب. صحيح. أو بعد العشاء.
4: صحيح.
3: في الصلاة ماذا قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هو آخر كلامه ماذا؟
4: شهادة توحيد.
3: فاطمئن يا عبد الله أن أباك قد مات على كلمة التوحيد
4: إذا كان يصلي.
3: أما المصيبة إذا كان لا يصلي لأن محمد ابن أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في أمرين في الدماء وفي الصلاة.
4: الدماء بمعنى
3: القتل.
4: القتل.
3: أول ما يقضى فيها. ولذلك الأول ما يسأل العبد يوم القيامة وربما في قبره يسأل عن صلاته فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هنا المصيبة.
4: سبحان الله.
3: في ناس إذا دخلوا رمضان يصلون يصومون ولا يصلون.
4: أو يصلون في رمضان ولا يصلون في غيره.
3: وهذا عبد لرمضان يعني يولي مع ما خلاص هذا إنسان يعني صلى وصام. فالموت الفجأة يريح المؤمن. لماذا؟ لأن الله من رحمته ربما لو عاش هذا العبد ربما خف التزامه. ربما الدنيا ضغط عليه فلم يصبر. ربما ابتلي فلم ينجح. فمن كرم الله أن يموت فجأة. الآخر ماذا يصنع؟ لم يتب، لم يصلي، لم يرجع الحقوق لأصحابها. لأن المؤمن يحاسب نفسه كل ليلة، بل على العكس.
4: صحيح.
3: أنا أطالب المشاهدين والمشاهدات وأطالب نفسي وأطالبك أن نحاسب أنفسنا عقب كل صلاة، لأن الإنسان بطبيعته ينسى. يعني أجلس في الماء في الصلاة، والله أنا عندي يعني لا أقول يترك التسبيح، لكن أقول محاسبة النفس في هذه الدقائق أولى من النوافل. يعني ماذا صنعت من صلاة الصبح إلى الآن؟ ماذا صنعت من الظهر إلى العصر؟ ماذا صنعت من العصر إلى المغرب؟ النصف ساعة التي ينتهك كل الأهل والناس الآن وفي المطابخ وفي التعب وفي الوقوف وتقف المرأة في المطبخ 4 ساعات وتأتي في ركعتين تقول الله أنا ركبتي تؤلمني أصلي جالسة. فهذه اللحظة هذه الساعات يجلس الإنسان ليعيد حساباته ماذا صنعت من أبواب الشر من أبواب المساوئ من أبواب العيوب. هذا الحساب أولا بأول يمحو أولا بأول كما شبهنا التشبيه من قبل آنية أو طبق يعني غسلناه بعد الأكل مباشرة سهل تركناه أياما جاف فيه الطعام.
4: صحيح.
3: فموت الفجأة راح للمؤمن حصر على الفاجر. طيب نأتي للمرض. أولا الإنسان لا يحب المرض، لا أحد يحب المرض.
4: صحيح. ولا الموت
3: ولا الموت
4: كما سنأتي
3: يعني
4: الموت.
3: سبحان الله. لكن أبا ذر كان له فقه آخر كان يقول أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت وهذه أشياء لا يحبها أحد.
4: صحيح. الجوع والمرض والموت.
3: قال أنا إن جعت رق قلبي. انظر إلى رقة الصائم في رمضان.
4: نعم.
3: انظر إلى إيمانياته.
4: نعم.
3: المرض إذا مرضت خف ذنبي لأنه كفارة للذنوب
4: المرض.
3: المرض. نعم. كفارة للذنوب سبحان الله. وإذا مت لقيت ربي لأننا ندعي محمد ندعي محبة الله كلنا تحب الله طبعا تحب. يعني مثلا لو أن ابني يدرس في بلاد خارج بلادنا وغاب عني سنة أو سنتين تحب أن تلقى ابنك؟ نعم. لماذا؟ هذا ولدي هذا حبيبي هذا فلذة كبدي تحب أن تراه؟ نعم. تحب أن ترى أخاك؟ أنا من مدة ما رأيته أنا أريد أن أخاك. طيب أنت تحب الله؟ نعم. تريد أن تلقاه؟ يقول نعم. يعني تحب أن تموت؟ يقول لا.
4: الله فغفر الله ولا فالك حشد الله يا أخي.
3: إذن القضية أن قضية الـ سبحان الله قضية الموت هذه ترعب من؟ ترعب من لم يحب لقاء الله، وترعب مدعي محبة الله. من أحب الله أحب الله لقاء الله. هل قال الله قال لك إيه؟ هو من كرم الله أن الدنيا جعل الله لنا كمسلمين لقاء الله في كل وقت وكل حين. صحيح. يعني عند الصلاة الخمس، عند رمضان، عند الجمعة، عند قراءة القرآن، عند الذكر. نعم. هذا لقاء. لكن أن ألقى الله عز وجل وأتفرغ وأترك الدنيا، لا، هذه كلام عند الناس. فيأتي المرض. مريض، المريض سواء كان المرض قليلا أم كثيرا، عايز أعطي ركيزة ثانية في موضوع الوعد الحق.
4: نعم.
3: الركيزة الثانية نقول فيها: ليس ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح.
4: بمعنى؟
3: يعني مش معنى فلان مريض ومريض ممكن يموت والصحيح سبحان الله.
4: صحيح.
3: خلاص. وليس ملك الموت أقرب إلى كبير السن منه إلى صغير السن.
4: صحيح.
3: ولذلك من جهل الناس يقول فلان مات
4: عنده كم سنة؟
3: هو كان عنده كم سنة؟ يقول 90 سنة. سبحان هذا السبب. لا مش سبب. أما إذا مات الطفل الصغير ماذا نقول؟
4: صحيح. أو كان تعبان
3: أو كان مريض. طب والسليم؟ يعني سبحان الله. فإذا القضية أن إحنا يجب أن نوقن أن ليس المريض هو المحكوم عليه بالموت. لا. وليس الصحيح محكوم عليه بطول العمر.
4: الموت لا يحتاج إلى علة من علل الدنيا.
3: بس عشان الله يرضى عنك. وهذه ركيزة أطلقتها أنت ما شاء الله. هذه ركيزة طيبة.
4: طيب علمكم.
3: الله يرضى عنك. فإذا القضية أن الموت ليس له أسباب. مات لأنه مات.
4: لابد أن نقتنع بهذا.
3: ما فيش حديث مثلا يقول اصل لو لم يعبر الطريق فدهسته السياره. الكلام ده كلام انسان قليل الايمان.
4: سبحان الله. الله
3: اكبر. علي وضحها مشينا والكتب يحفظها مشينا خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بارض
4: فليس يموت في ارض سواها.
3: ما ينفعش يموت في حته ثانيه. ما لا يعني هذه اقدار الله. لان من ضمن ما كتب لي في الموت وانا في رحم امي ها المكان والزمان والطريقه.
4: هذه طريقة
3: يعني إنسان سبحان الله العظيم يعني
4: كما حدث لعبد سليمان.
3: الله يرضى عليك. الله يرضى عنك.
4: نريد القصة من فضلك.
3: يعني يقال أنا أعطيك قصة واقعية.
4: تفضل.
3: ليست في بني إسرائيل.
4: جميل.
3: إنما يعني رأيتها أنا رأي العين.
4: شخصية.
3: شخصية.
4: تفضل.
3: من 30 عام.
4: ما شاء الله. أتي ما عندك.
3: سلام. في عند القطار الذي يأتي من الصعيد إلى القاهرة.
4: نعم.
3: في قطار يسمى قطار النوم لا يقف في محطة الجيزة قبل القاهرة بمدة.
4: نعم.
3: وواقع القصص الواقعية أكثر تأثيرا. رجل عند العبور المشاة والسيارات على يسمى بالمزلقان أو غيره.
4: نعم. شارع السكة
3: الحديث. توقف الجميع إلى أن يعبر القطار. رجل تهور معه سيارة نقل نصف نقل هكذا عليها بضائع. عبر
4: دخل
3: وتعطلت السيارة فجأة فوق قضبان القطار.
4: سبحان الله.
3: والقطار آتي لا يقف
4: طبعا. الله.
3: فبسرعة الناس أنزل الرجل حصل له ارتباك والقطار على مقربة. الناس أنزلوا الرجل سريعا وأوقفوه بينهم وهو يبكي لأن يعني رأس ماله ضاع.
4: صحيح.
3: القطار جاء خبط ضرب
4: أخذ السيارة.
3: سبحان الله. يطير إطار السيارة أحد أطرها يطير.
4: نعم.
3: ويقع على رأس السيارة فيموت فورا.
4: الله.
3: فيموت فورا.
4: الله.
3: هو كان هيموت وهو في السيارة لكن ملك الموت لم يكتب عنده أنه سوف يموت وهو ماسك بمقود السيارة لكن في نفس المكان. في نفس المكان.
4: وبهذه الكيفية.
3: وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون.
4: نعم.
3: لا فيها تأخير ساعة. ولا تقديم ساعة. ما فيش. هذا يعني هذا قضاء الله. قضاء الله المبرم في قضاء معلق وقضاء لا. مبرم. هذا قضاء مبرم أبرم الله عز وجل هذا القضاء في أن هذا يموت في هذه اللحظة
4: ليس فيه كلام
3: ولا بدعاء ولا غيره. انتهى قضي الأمر. فهذه مسألة المرض نأتي إليه لنقول مرض الموت أو المرض عامة بما يشعر الإنسان بذلته إلى الله.
4: نعم.
3: والذليل،
4: ولكن معذرة، هل لنا أن نعلم أن هذا هو مرض الموت أو مرض عابر أم مرض كبقية الأمراض ونشفى منه ونقوم ونعافى بإذن الله؟
3: هو المرض، المرض
4: أم ليس هذا هو حال المسلم؟
3: لا لا لا لا لا، المرض، المرض يأتي لينبه الغافل، لأن في ناس في العمل أراها كالترس في الآلة،
4: صحيح،
3: كالثورة في الساقية، يعني الأيام تأخذه،
4: شغلتنا أموالنا وأهلنا
3: بالضبط كده، يطلع من الصباح. ولذلك قال علي لا يكن أحدكم قطرب نهار جيفة ليل. قطرب اللي هو ذكر يعسوب النحل، النحل ذكر النحل ليطير يلقح الملكة، فده نشيط سبحان الله. فلا يكن أحدكم قطرب نهار جيفة ليل، ينام بالليل طول الليل، لكن بالنهار لا قوة إلا بالله، حركة دؤوب سبحان الله. فالمرض يجي إيه يقول لك لا أنا ما عندي موعدك، أنا مجهول، أنا عندي اجتماع جمعية يومية الساعة الرابعة والربع، وعندي اجتماع مش عارف الساعة السادسة. يا عم يمرض ويترك كل هذا العمل،
4: هنالك بدلات وأموال تصرف
3: عظيم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يحب هذا العبد.
4: يقولون العمل عبادة،
3: خير وبركة، العمل عبادة إذا كان في مرضات الله ماشي ما فيش مشكلة. لكن لما يهدأ بالمرض يكتشف أنه إيه يستطيع أن إيه أن يترك العمل، خلاص مرض نقلوا على المستشفى تدي يقول الله والجمعية العمومية لا لا لا لا المهم أشفى. يقولوا طيب والمناقصة، يقولوا ما في عمل مناقصة
4: حتى وبدل الأموال لا يحتاج.
3: طب ده البورصة أو البورصة إيه ما تجيب لي سيرة البورصة. سبحان الله،
4: صحيح،
3: سبحان الله. يبدأ المرض إيه في إيقاظ الغافل، يقول آه ده أنا كان تيجي الاجتماع وصلاة المغرب يؤذن وأنا لا أقوم، أستغفر الله، يبتدي يذل إلى الله، يبتدي أمله أن يشفى، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، هكذا دعاء الإنسان الإيه العابد بالقطعة الذي يعبد الله على حرف،
4: نعم،
3: يعبد بالتقسيط، يعبد مرة كده. فهذا الإنسان لما يمرض ينقسم قسمين، قسم يرى أنه صنع ذنوبا كثيرة فرب العباد يريد أن يطهره منها، وهذا خير.
4: هذا هو الدرس الأول المستفاد من المرض، تمام. التطهير،
3: تطهير، نعم. نعم نعم. الأمر الثاني، الله عز وجل يريدني أن أكون ذليلا لعزته سبحانه، لأن الإنسان لما يكون في صحة وفي عنده المال وعنده السطوة وعنده الجاه بالله عليك، يعني ماذا يريد من الآخرين؟ لا شيء،
4: يشعر
3: بقوة سبحانه، إنما أتيته على علم، إنما هذا
4: هم مصر. يحتاجون إليه،
3: الله يرضى عليه. فلما يمرض نفسه تجد هذا الجبار الذي صوته مرتفع وفي المؤسسة وفي الوزارة
4: لا أحد
3: بسيط، يقول سبحان الله، أول والموظف الذي ظلمه يذهب لزيارته، ادعو لي أن تريه صالح، سامحني. الله يريد من عبد هذا أن يذل، لابد أن يذل،
4: وهذه محبة من الله للعبد،
3: وكرم من الله، وكرم من الله سبحان الله. الله. وبعدين في أمر ثالث بالنسبة لنا، شوف المرض نعمة له ولنا، لماذا؟ لأن أول ما أشوفه هو مبتلى أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من قرق، هذا أمر
4: صحيح.
3: الأمر الثاني، جعل الله له حقا عندي أن أعوده
4: لرؤية الله، يعني
3: لأن حق المسلم على المسلم ست،
4: نعم،
3: إذا لقيت فسلم عليه، إن رأيته في خير إن أصابه خير هنئ، إن أصابته مصيبة فعزه، إن عطس فحمد الله فشمت، إن مرض فعد، إن مات فشيع جنازته. يتعلق في رقبتك يوم القيامة، ما شيعت جنازتي
4: لو علم،
3: يعلم ما سوف ناتي،
4: سبحان الله،
3: يعلم. أنت تريد أن تستبق الأحداث،
4: نعم.
3: فالمريض عبدي، جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسني، فقول أو لو أطعمت أو لو سقيت أو لو كسوت وجدت ذلك عندي، سبحان الله، عبدي مرضت فلم تعودني، يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين، أولم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض، أولو عدته وجدتني أنا عنده. فمن زار المريض فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، وصلى عليه 70 ملكا إلى أن يعود. كلها خير. إحنا للأسف، تريد أن تقول شيئا؟
4: لا لا، معك يا مولانا، تفضل.
3: يعني ال- ال- ال- عندنا شيء، أنت رايح فين يا فلان؟ قول انا والله رايح اعود فلان المريض. قولوا ليه؟ ليه المسلم يقول ايه؟ هذا حقه يا اخ علي، ده المسلم. المتمسلم ماذا يقول؟ والله ما يترك لنا مريض الا ويجي يزورونا،
4: صحيح،
3: مش لوجه الله، يبقى لن يجد الله عنده، ولن تفيض الرحمه.
4: سبحان الله.
3: رايح بشيء دنيا
4: بنيه اخرى،
3: لانه هو لو لم ياتني في مرضي لن اذهب اليه في مرضه.
4: والله لا يقبل هذا العمل.
3: لا لا، ان الله لا يقبل من العمل الا اخلصه
4: واصوبه.
3: واصوبه، يعني العمل لله قلنا من قبل، يعني انا اغنى الاغنياء عن يعني الشرك، من اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريك. الله لا يريد من العمل له الا 100%.
4: طيب، يعني بعد اذن فضيلتكم ننظر الى الصورة المقابلة.
3: نعم.
4: يمرض العبد يقول لماذا انا تحديدا الذي امرض؟ هنالك فلان وفلان وفلان اصحاء.
3: عظيم عظيم. هذا لا يرى بعين المسلم المؤمن، هذا يرى بعين عبد الدنيا. تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش في رواية.
4: يعني ما معنى عبد الخميصة؟
3: يعني تعس العبد اللي هو كل همه الرداء الثوب. يلبس يشتري، هذا امره في الحياة هكذا.
4: سبحان الله.
3: هذا امره في الحياة. يعني امره في الحياة يقول لك عرض ازياء الرجال، عرض ازياء. يا اخي البس.
4: هذا خطأ.
3: يعني يكون هذا امرك، خليها وسيلة، كل هذه وسيلة.
4: بالمناسبة، من يعمل في هذا المجال تترجني بمن من يقوم بعرض الازياء للرجال والنساء؟
3: للرجال يمكن تمشي شوي، يمكن يعني نتغاضى عنها.
4: للنساء
3: المصيبه، يعني يحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. الله، هو مش من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزار شيئا، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها وزر معه. يعني هو يعرض البنت عشان يلبسها لباس تخرج به على على البتاع
4: الحضور
3: امام الحضور. كل ناظر ياخذ الذنب ويجمع هذا كله في ميزان سيئات المصمم. طب والمنفق والمعلن
4: ونحن
3: لماذا ننظر
4: بالاعلام؟
3: ولماذا ننظر
4: نحن نعمل بالاعلام؟
3: لا، نغض بصرنا. يجب ان يكون الاعلام وفق مرضات الله. ماذا اقول لله يوم القيامه؟ اقول انا يعني بوأتك مكانه اعلاميه، ماذا صنعت؟ هل عريت النساء ام غطيتهم؟ هل قدمت خيرا ام قدمت؟
4: صاحب العمل هذا مسؤول؟
3: لا اله الا الله، هو المسؤول رقم واحد.
4: معه بالريموت كنترول ليقلب القنوات كيف ما شاء.
3: كيف يقلبها يعني؟
4: المشاهد.
3: المشاهد، المشاهد عندما يرى ما لا يرضاه الرسول يغض بصره.
4: هذا دوره.
3: يتقي الله ولا يلقي بهذا بالا.
4: يعني اريد ان اقول نحن لا ناثم بهذا العمل.
3: اذا انكرنا.
4: ايوه.
3: اذا انكرنا ولم نشاهد ولم نبحث.
4: تمام. طيب، الصورة المقابلة في من يذهب لعيادة المريض.
3: جميل.
4: يقول هذا من أعماله سلط عليه، هذا صنع من الذنوب والآثام،
3: هذا
4: أمرضه الله.
3: هذا من سوء أدب العبد.
4: حقا
3: طبعا، لأن
4: الكل يفرح في المريض يقول اللهم لا شماتة، ربنا يديه عمله.
3: لا لا لا، هذا ظلم من المسلم لأخيه المسلم. يعني أخوه المسلم مهما كان فهو مريض، أدعو الله له بالشفاء.
4: الله، برغم ما كان بينهم مثلا
3: لا حول ولا قوة الا بالله. أين الذين يعني سبحان الله العظيم، يعني قال وسارعوا إلى مغفرة العمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أليس هذا كلام ربنا؟ يعني العبد، شوف، أنا أرى أن كل إنسان مبتلى، مبتلى، أن مبتلى البدن هذا، أنا في وجهة نظري هذا ابتلاء بسيط صغير مهما كان الابتلاء، حتى يكون فشل كلوي ربنا يشفي كل مرضى مزمن، يكون من الأمراض المزمنة، هذا ابتلاء بسيط. الابتلاء الكبير ان يبتلى في دينه.
4: هذه المصيبه،
3: هذه المصيبه الحقيقيه.
4: يعني الابتلاء في الدين لا يتحدث عنها احد موجود بين ظهرنا الان، نتحدث في المرض الجسدي. حتى يا شيخ ادع لنا بالشفاء يشفي فلان.
3: لا، قبل
4: ما عندنا صبر على المرض.
3: يعني
4: على
3: تحمل. انا اذا كان المسلم من حقه علي ان اعوده اذا مرض. طب اذا مرض مرضا شرعيا، مرض ديني، يجب ايه؟ ادعو له بالليل في قيام الليل. صحيح. ادعو له وانا صائم، ادعو له وانا مسافر، اجعل اولادي يدعو له، يا رب اهديهم يا رب.
4: ما امارات الابتلاء في الدين شيخ عمر؟
3: ابتلاءات الامارات في الدين ان تغلق في وجهه ابواب الطاعات.
4: اعوذ بالله.
3: وهو سائر نحوها.
4: اعوذ بالله.
3: يقول اروح احضر درس علم، يروح يلاقي الشيخ ما يجي النهارده، لان الله لا يريده.
4: المفروض ان يقف مع نفسه.
3: لا، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. وتفتح له ابواب المعاصي حتى وان لم يذهب اليها. يعني هو قاعد في بيته ساكن امن، يمكن ماسك المصحف، واحد يتصل بيه افتح القناه رقم 7، يفتح القناة رقم 7 هو الاسطورة يعني الذين يبخلون بالعبادة ويأمرون الناس بالبخل.
4: سبحان الله.
3: هو يريد أن يفسق غيره. هو فاسق ويريد أن يشجع.
4: هذا هو المرض الحقيقي في نظر فضيلتك.
3: طبعا.
4: هذا المرض الحقيقي.
3: هذا هو المرض
4: الحقيقي. ليس مرض الجسد والأعضاء.
3: مرض الجسد عارية مسترجعة سوف يصحى. ده ربنا يشفع أحد أمرين. إن مات خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. وإن عاش أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ومشى على الأرض طاهرا تشير الملائكة إليه. هذا هو الطاهر الشريف.
4: طب كيف يستثمر العبد مرضه في التقرب إلى الله عز وجل؟
3: يستعيد الأول حساباته.
4: بمعنى؟
3: يعني يقول أنا العمر اللي فات ده 20 أو 50 أو 70 عام التي مضت ماذا صنعت فيها؟ أنا لو ألقى الله بأي وجه ألقى الله؟ بهكذا مراجعة. لو جاءني ملك الموت الآن هل عندي وجه أقول أنا رجل مؤمن أنا مسلم؟ دعك من الادعاءات ودعك من ضحك الإنسان على نفسه. والذي يشجعه أكثر من يذهب لعيادته. الصحيح يزار والمريض يعاد.
4: صحيح، زيارة الصحيح وعيادة المريض.
3: يعني أنا أزورك وأنت صحيح، نقعد مع بعض ندردش ونقول لكن واحد مريض أروح أزوره وأحكي له والله عمله في المصلحة كذا يا عمي هو ليس في هذا أمر. ربما المريض يريد أن يطبب، لا يريد يا أخي أن ترى شيء من من من, من جزء منه، يريد أن يأخذ إبرة معينة، يريد أن يجلس معه. يعني
4: هنالك آداب عامة لعيادة المريض.
3: لابد.
4: ما هي؟
3: أولا إذا زرتم المريض هكذا قال صلى الله عليه وسلم
4: عليه الصلاة والسلام
3: فنفسوا له في أجله، فإن هذا لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض.
4: نشرح.
3: أنا رحت المريض كيف الحال؟ لا الأطباء تعرف عندنا الأطباء المسلمين ما شاء الله عندهم رحمة. يغطي شوية يقول له ما شاء الله عليك وكذا. الطبيب الغربي أجل. أول ما تروح له يقول لك أنت لك يا 3 شهور ونصف 4 شهور وتموت. الكتاب يقول هذا. ويقول أنا أعمل لك عملية الآن. أنت هتعمل إيه؟ ويروح يجيب لك الأطباء. ده طبيب البنت المخدر التخدير. ده هيعمل لك كذا. وده الطبيب اللي هيقص القفص الصدري بتاعك. كده تحب تشوف شريط فيديو؟ يقول له لا مش عايز أشوف. يقول له ده اللي هيخرج القلب بتاعك. يا اخي مش كده
4: قصوه عجيبه. هذا في الدين منهي عنه.
3: مش بهذا الكلام يعني. انت تميت ميتتين.
4: لا
3: صحيح. يعني هو اصلا مرعوب، هو جاي لك مرعوب.
4: نفس له في اجله.
3: لا فيش له في اجله. يعني يقول له ايه كيف حالك؟ لو اسكت ده المرء. ده شيخ ده انا كان واحد اعرفهم حتى وهذا كذب مباح بهذا المرض وشفاهم الله رب العالمين. هو ده واحد قريب لا قوه الا كان اسوأ من حالتك هذه. مش زي الرجل اللي قال له ايه قال له كيف حالك؟ قال له الحمد لله. في ألم شديد. قال له يجي لك بالليل والنهار؟ قال له نفس المرض اللي مات بيه أبويا السنة اللي فاتت. فده لم ينفس له
4: تموت.
3: بس ده موته قبل أن
4: هذا منهي عنه.
3: هذا منهي عنه. نفسه له في أجل. ادي له إيه؟ وكان في العجيب أستاذ محمد كان من وأنا أقرأ في تاريخ الوقف الإسلامي كان فيه وقف اسمه وقف إيناس المرضى.
4: وقف إيناس المرضى.
3: جماعة أغنياء. يجيبوا ناس من الناس المبشرين والناس اللي يقولوا شعر جميل زي كده وكلام طيب وكلام في المبشرات ويقفوا بعيدا عن المريض في المشفى في المستشفى ويحكوا حكايات عن الامل لان لا في لا كان اذاعه ولا تلفاز ولا حكايات عن الامل في الامل. فالمريض هذا ينفق عليه من الوقف ينظر الى رحمه الاسلام.
4: يا سلام.
3: اذا زرتم المريض اذا عدتم المريض فنفسوا له في اجله فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا. ربما بعض لحظات يعني اهل المريض دايما عينهم على من؟ على وجه الطبيب.
4: صحيح.
3: فالطبيب لو قطب الجبين للحظه بس
4: تجهم هناك شيء.
3: فالاخوه الاطباء لحظه هذه يتبسموا ما شاء الله لو يكون حنون لطيف كده مش قاسي. فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس الطبيب. بعد ما المريض بعد ما اقعد عند المريض ارقيه الرقيه الشرعيه.
4: ما هي؟
3: اول شيء
4: نعم
3: أضع يدي على الجزء المريض بس الرجل للرجل والمرأة للمرأة.
4: لا يعني
3: عشان نوضح المسألة.
4: رجل المرأة.
3: لا لا لا لا إلا إذا كانت من محارم.
4: محرم
3: طبعا مؤبد.
4: أو عن طريق زوجها أو عن طريق المحرم.
3: أو وبعدين يقرأ فاتحة الكتاب لأنها شافية.
4: يضع يمناه على مكان
3: المريض. على مكان المريض ويقرأ الفاتحة.
4: طيب.
3: إذا كانت هذه اليد طاهرة لم تأخذ حراما لم تلمس حرام لم ترتكب حرمات. الفاتحة خارجة من قلب صادق مفعم بالإيمان بإذن الله يحدث الخير كله. دخل عمر مع الصحابة إلى مريض
4: صحيح.
3: وبعدين إيه؟ فقرأ الفاتحة فكأنما نشط الرجل من عقاب. ثم مات عمر استشهد وعاد المرض الرجل، فدخل أحدهم يرقيه فقرأ الفاتحة قال كيف الحال؟ قال والله أنا كما أنا. قال سبحان الله، يعني الصحابي هذا
4: عمر
3: قال الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟
4: صح.
3: إذن قضية مش
4: كلام يرد،
3: حتى المرض حتى الدواء المادي أحيانا يصلح مع فلان ولا يصلح مع فلان.
4: صح.
3: لأن الله وضع السر بالشفاء في هذا وسلب السر بالشفاء من هذا، هو الدواء واحد.
4: سليم.
3: نفسه
4: له في أجله
3: فإن ذلك لا يرد من قضاء لا شيء، ولكنه يطيب نفس المريض. ثم أرقي أيضا بالدعاء المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح. قول
4: مع وضع اليد ايضا
3: لا مش شرط، يعني ممكن تضع اليد
4: وضع اليد مع الفاتحة
3: او ممكن ايضا ممكن تضعها على رأسه او بجوار، يعني جنب يعني التواصل.
4: الله
3: يعني يستشعر الحرارة، يستشعر ان اخوه المسلم جاي يرقي وكذا سبحان الله. وبعدين اللهم اذهب الباس، رب الناس اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم كما رحمتك في السماء انزل رحمتك على الارض، انزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. بهذا التذلل، نعم، بهذا الدعاء، بهذا الاخلاص يحصل الخير كله
4: سبحان الله،
3: والباقي يؤمنه.
4: نعم.
3: سبحان الله. وفي رواية ايضا يقول ان اضع سبابتي على فمي هكذا
4: ثم على الارض،
3: ثم اضعها على الارض، ثم اضعها على الجزء المريض عند الجزء المريض عند واقول بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
4: مرة ثانية
3: بسم الله، تربة
4: نريد الحركة
3: بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
4: يا سلام.
3: أو
4: سلام.
3: أقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات.
4: مرة ثانية
3: بسم الله ثلاث مرات. بسم الله ثلاث مرات.
4: نعم.
3: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. وإذا رقيت أنا نفسي، ما هم يقول أحد يرقي نفسه، ما هم أحد لم يأتي أحد يزور، اشتد المرض بالليل طبعا يرقي الإنسان نفسه، يضع يدي كده أقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
4: يعني لا نجد مريضا يقول هذا الكلام، يقول متعب تعبان ايه طليب الطبيب انا كذا.
3: قد يكون الالم مرحا، ولكن المؤمن الصادق يعقوبي المذهب،
4: بمعنى
3: انما اشكو بثي وحزني الى الله.
4: الله.
3: يعني ياتي في هذه القضيه
4: قال سيدنا يعقوب
3: انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا يا رب سبحان الله، يعني الشافعي في مرض،
4: يعني اقوله فضفض تكلم،
3: لا معلش، يعني يشكو الى الله يقول انا بخير حال، انا في نعمه وفضل
4: سبحان الله.
3: يعني وتجلدي للشامتين اريهم
4: اني لريب الدهر لا اتضع،
3: يعني تخليها كده الله سبحان الله.
4: ابو كبير الهذلي
3: ومن عيون الشعر العرب.
4: نعم.
3: الامام الشافعي في مرض موته

0: أبي أحمد.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله. فعاد الشافعي من عيادة أحمد مريضا.
1: يا الله. تواصل. هذه الروح الجميلة.
0: تواصل يا أخي. تواصل محبة في الله. أرقى شيء الحب في الله. سبحان الله. الحمد لله. فبلغ الإمام أحمد أن الشافعي عاد إلى بيته من عيادتك مريض، فتحامل أحمد وذهب إلى شيخه.
1: الله أكبر.
0: فترجم الإمام الشافعي وقال: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه.
1: يا سلام.
0: هذه المحبة في الله.
1: جميل ونعم.
0: نعم. الحمد لله.
1: مشاهدينا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
1: مشاهدينا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى.
0: مرحبا.
1: شيخنا، ما فائدة ذكر الموت؟
0: أولا، أول ما أذكر الموت أعجل التوبة، لأن الله عز وجل في المسارعة إليه تتحدث عن السرعة.
1: نعم.
0: وسارعوا وسابقوا.
1: صحيح.
0: فانا لما اعلم ان ان ان ان اننا لما اذكر الموت لا بد ان اتوب.
1: نعم.
0: يعني زي بالضبط واحد رايح مسافر فيجهز سريعا حقيبته واغراض سفره. ايضا لما اذكر الموت ارضى بالقليل. احقق احد محاور التقوى الاربعه.
1: محاورها
0: الخوف من الجليل،
1: والعمل
0: بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم الرحيل.
1: القليل هنا نختلف فيه، يعني القليل لك ليس قليلا بالنسبة
0: ما هو الرجل دخل على نسبي. دخل على ابن عمر قال: سمعتك تقول ربما دخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، هل أدخل أنا وأنا رجل فقير الجنة قبل عبد الرحمن بن عوف؟ هذا بدل أعراضي بهذا المنطق يعني. قال لك: ألك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه، ولك بيت تسكنه؟ قال: بلى. قال: أنت من الأغنياء. فالرجل سكت. قال: وإذا كان لي خادما؟ إذا كان لي خادم. قال: أنت من الملوك. طالما شوف.
1: الله أكبر.
0: يا مؤمن، من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها.
1: نعم.
0: لا يعني يا محمد ابن هل في واحد هياكل في ثلاث في معين واحد ولا في سبعة أمعاء؟ في معين واحد.
1: صحيح.
0: ينام في عشرة أسرة ولا في سرير واحد؟ فراش واحد.
1: صحيح.
0: يلبس عشرة ثياب ولا ثياب واحد؟ فيرضى.
1: نعم.
0: ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط.
1: بارك الله.
0: ثم إن ذكر الموت، ودي نقطة أخيرة، إن ذكر الموت يخليني إيه؟ لا أحارب أهل الدنيا في دنياهم.
1: نعم.
0: يعني مع السلامة يا عم، عايز دنيا خدها، وأنا سوف يأتيني ما قدر لي من الدنيا.
1: ولا يحمل هذا على ضعف الشخصية والذل والهوان.
0: ضعف من؟ وأنا متوكل على الكريم سبحانه.
1: ضعف التارك.
0: لا، ضعف التارك. أنا مع الخالق.
1: ما من مات دون حقه فهو شهيد.
0: لا، ولا أنا لا، أنا لا، ليس أنا لا أبحث عن حق، وإنما لا لا لا, لا أتنافس الدنيا حتى يعني ينبت في قلب الغل والحقد نحو إخواني.
1: أترفع.
0: الله يرضى عنك.
1: بارك الله فيك. اتصل هاتف الأخ عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك، تفضل.
3: نهنيكم بقدوم هذا الشهر الفضيل، نسأل الله عز وجل يمن على المسلمين بالنصر والتمكين والرحمات والمغفرة. أولا أنا أريد أن أقول أني أحب الذي أمامك في الله عز وجل، وأسأل الله أن يجمعنا تحت ظل عرشه، إنه ولي ذلك القدر عليه. ثانيا، بعض الناس للأسف يعني يجزع من المرض الموت ويولول ويبدأ يفكر يعني في هذا الأمر يعني بدرجة الهستيريا والخوف الفظيع، فما هي طريقة مناسبة لأجل أن نطبطب على هؤلاء الناس وأن نذكرهم برحمة الله عز وجل؟ النقطة الثانية، يعني الآن المرضى كثر في المستشفيات، فيليت أن نذكرهم بأن رمضان فرصة لتجديد الأمل، وفرصة أن نتذكر الرحمن الرحيم، وأن وأن وأن يعني يتذكروا فضل الصبر، لأن شهر رمضان له يعني له رونق خاص في قلوب المسلمين.
1: صحيح. نعم.
3: واليوم أنا بعد العصر في الرياض أنا إمام مسجد، بعد الصلاة وجدت الناس كلهم يعني يمسكون المصاحف فيقرؤون، فتفكرت في هذا الشهر العظيم كيف أن يعني كيف له القدرة أن يجمع هؤلاء الناس كلهم في مسجد واحد وكلهم يقرؤون هذا الكتاب العظيم. يعني والله لا يستطيع المؤتمرات العالمية ولا التجمعات ولا الأمم المتحدة ولا غيرها أن يفعلوا ما يفعله رمضان الكريم.
1: بارك الله فيك.
3: وفقنا لعمل الخيرات وشفاء تحت فرصة.
1: شكرا لك. بارك الله فيك. الأخ عمر.

0: من دبي. السلام عليكم. الو اخ عمر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك دكتور عمر؟
2: الله يرضى عنك. نعم الحال الحمد لله.
1: الله يخليك. بس صوتكم شويه مو مسمع.
0: نعم صوت الشيخ.
1: شيخ بس حبة تعليق بالنسبة لما يقول أخوي محمد مع الدكتور الكبير، فأتمنى تواضع لله سبحانه وتعالى أنك تقول الله أكبر مني يعني. شيء ثاني أنا
0: لا أسمعك عمر.
1: أنا كنت أمس مريض ولي أسبوع تقريبا مريض، فأمس أفطرت.
0: أمس ماذا؟
1: أمس أنا أفطرت.
0: أفطرت نعم.
1: بسبب مرضي.
2: شرف الله.
1: هذا ليس سؤالي. سؤالي هل مثلا الحين إذا كنت أنا مريض وأخذت الأدوية، أنا في بالي يعني بيني وبين نفسي يعني أن لما أخذ الدواء ما أحط معية الله أن هذا الدواء هو اللي يعني هو اللي يشفي، الدواء هذا هو اللي يشفي، لا أحط معية يعني بيني وبين نفسي أن الله هو اللي يشفي. فهل يعتبر هذا نوع من أنواع الشرك أو أنا مثلا
0: طيب بارك الله فيك
1: ما تعافى؟
0: بارك الله فيك.
1: سؤال واضح؟
0: واضح وصل السؤال. نعم أخ جمال من أبو ظبي. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ جمال.
3: والله بدي أسأل عمن مات بمرض البطن فهو شهيد؟
0: طيب بارك الله فيك.
3: هو سؤال ثاني معلش.
0: تفضل.
3: بالنسبة يعني أي مرض يعني في الجسم هذا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيخفف ذنوب الإنسان عنه.
0: طيب بارك الله فيك. أخ عبد الرحمن من السعودية يقول إن البعض يصرخ ويولول على من عليه مرض الموت، كيف نطمئنهم ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى في هذه الظروف؟
2: أولا لما يعلم المريض أن المبتلي هو الله فهو الرحمن الرحيم وهو أرحم به من أبيه وأمه ومن زوجه وأبنائه، فلما يعلم أن الرحمن الرحيم هو المبتلي فيصبر. هذا أمر. الأمر الثاني أن يحمد الله أن الابتلاء في البدن وليس في الدين، يعني الابتلاء في البدن معوض.
0: صحيح.
2: الأمر الثالث أن الله عز وجل إذا صبر يدخل الجنة بدون حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم
0: بغير حساب.
2: بغير حساب فيفرح.
0: نعم.
2: الأمر الثالث أن الملائكة تؤمن على دعائه وأن الله عنده ولكل زائر آتي. نعم. كل هذه
0: هذا الأمر الرابع.
2: يعني نعم.
0: هذا الأمر الرابع
2: يعني كده إن شاء الله. نعم.
0: كيف نجعل من رمضان فرصة للأمل بالنسبة للمريض حضرتك وأن يتمسكون بكتاب الله عز وجل؟
2: أولا بارك الله في هذه الصورة التي نقلها لنا يعني أولا الأخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا. المسلمين يجب يكون عنده يفعمه الأمل، يعني أمة بهذا المنطق بهذه العبادة في هذا الشهر الكريم بهذا الكتاب العظيم بهذا التواصل والأخوة والتحاب في الله التي افتقدها الغير في كل مناحي الإنسانية إلا بقيت عند المسلمين، فوجدنا أن تثمر هذه أملا كبيرا في مستقبل الأمة كلها وليس عند المريض فحسب.
0: يا رب. نعم. الأخ عمر من دبي. أخي أنا لم أسمع سؤالك الأول. عن ماذا تقول؟
2: نعم حقيقة لم أسمع. كان في صدى. نعم.
0: ولكن هو أفطر. السؤال الثاني أفطر بسبب المرض ويحب أن الله تبارك وتعالى يتم شفائه بدون أدوية.
2: لا، إن الله سبحانه وتعالى خلق أسبابا ولا بد من أن يتطبب الإنسان. نحن تكلمنا عن الرقية الشرعية، هذه بجوارها أيضا العلاج بالأدوية، لأن هذا من ضمن فرق الأسباب عند الله سبحانه وتعالى.
0: لا.
2: قال كريم الله موسى فيما روي في الأثر: يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال: بلى يا كريم. قال: فماذا يصنع الأطباء؟ قال: يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي.
0: يا سلام.
2: انظر إلى هذه الحكمة الجليلة.
0: صورة جميلة.
2: نعم.
0: الأخ جمال من أبو ظبي، من مات بمرض البطن فهو شهيد؟
2: يعني المبطون شهيد إن شاء الله.
0: المبطون
2: نعم.
0: شهيد.
2: نعم.
0: وأي مرض في الجسم يخفف الذنوب؟
2: أي مرض بفضل الله سبحانه وتعالى يخفف إن شاء الله بإذن الله.
0: أي مرض؟
2: أي مرض بفضل الله سبحانه، صغيرا كان أم كبيرا، من باب رحمة الله بالعبد.
0: ونعم بالله.
2: لأن ربما مرض صغير عند فلان يتألم منه أكثر من واحد هناك صبور، ربما فيه أمراض كثيرة، ولكن الصبر يعني هو منهجه في الحياة.
0: صحيح.
2: نعم.
0: صحيح. نعم. شيخ عمر، لماذا نكره الموت؟
2: أولا نحن نكره الموت لأن يعني نفس السؤال سئل فيه أبو حازم رضي الله عنه أحد تابعي تابعي التابعين، دخل على أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين، قال يا أبا حازم لما نكره الموت؟
0: نفس التساؤل،
2: نفس التساؤل الذي سألته الآن، سبحان الله، وقفزت إلى ذهني الآن، سبحان الله. يقول أبو جعفر، يقول أبو حازم: يا أمير المؤمنين، تكرهون الموت لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والمرء بطبيعته لا يحب أن ينتقل من العمران إلى الخراب، لكن الصحابة والصالحين عمروا الآخرة والدنيا أيضا كانت معمرة بهم، فهو لما ينتقل من دنيا إلى عمار فالقضية هكذا. وإبراهيم بن أدهم لما جاء رجل غريب عن الكوفة، وبعدين قال له: أين العمران يا شيخ؟ قال له: تعالوا خلفي. فمشي خلفه لغاية ما وصل المقابر. قال: يا شيخ، أقول لك العمران، تأتي بي إلى هنا؟ قال: كل الذين هناك يأتون إلى هنا، ولا واحد من هنا يعود إلى هنا. هنا العمران الحقيقي، اللي يجي هنا ما يرجع تاني، لأن كله ما فيش رحلة عكسية.
0: صحيح.
2: فنكره الموت لهذا، لأننا نخاف من الغد، نخاف من الحساب، نخاف لأننا مقصرين، وفي نفس الوقت
0: لم نعمر ولم
2: كما
0: نعمل
2: كما قال أحد الصالحين: القول قول خائف، والفعل فعل آمن.
0: صحيح.
2: صح. احنا كلنا والله خايفين، والله مش عارف، ولكن الفعل فعل آمن.
0: صح.
2: هذا
0: نرتع.
2: ان قوما غرتهم الأماني يقولون: نحسن بالله الظن، والله لو احسن الظن لاحسن العمل.
0: والله لو احسن الظن
2: لاحسن العمل.
0: احسن العمل. اذا ما الاشياء التي يجب ان يخاف الانسان منها، الاشياء الحقيقية في هذه الدنيا قبل ان يرحل عنها؟
2: اول شيء سوء الخاتمة، لا حل لها. انا مش اخاف على ابني ان يرسو في الامتحان.
0: سوء الخاتمة.
2: سوء الخاتمة ده اول مصيبة.
0: انت تسود الدنيا امام
2: لا لا لا، نحن نريد ان نبيضها ان شاء الله. يعني نحن ننبه الغافل. سوء الخاتمة طبعا لازم انا اخاف. سوء الخاتمة. حسن الخاتمة يأتي مما من سابقة الاعمال. في شركات الكبرى تقدم سابقة اعمالها.
0: نعم.
2: اين سابقة اعمالنا يا مؤمن؟ اخبرتك من قبل لو ان في مش في كل واحد في دولات صحيفه الحاله الجنائيه.
0: نعم. صحيح.
2: سبحان الله، لو ان واحد له سابقه معينه في صحيفه احوالي هذه، هل يعمل في مؤسسه؟
0: لا.
2: طيب كم من السوابق مكتوبه عند صحيفه الحاله الجنائيه عند ملك السيئات لكل واحد فينا؟
0: كثير.
2: وما زلنا نعمل عبيدا عنده، اليس هو الرحمن الرحيم؟
0: نعم. اذا نخاف من سوء الخاتمه.
2: سوء الخاتمه.
0: ثم
2: اخاف من ان يهجم الغرماء يوم القيامه على حسناتي فياخذونها، ثم اخذ انا سيئاتي. هو المفلس.
0: المفلس. نعم.
2: طب هذه سبحان الله.
0: نعم. لا حسابا.
2: لا لابد اخاف منها. لابد اخاف منها. اخاف منها. انس كان يبكي مره يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت عيناه، فما لك يا انس؟ قال: يا رسول الله، توحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح.
0: يا سلام.
2: فكيف إذا جاء الأجل وأنت في أعلى عليين، فأين أكون أنا؟ هو أنس نبيه، عايز يطمئن شوية. سبحان الله.
0: لا.
2: فقال فنزل قول الله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قال: يا أنس، تجدني يوم القيامة في مواطن ثلاثة: عند الميزان، او عند الحساب، او على جنبتي الصراط ادعو رب العباد: يا رب امتي، يا رب امتي.
0: يا الله.
2: دي ثلاث مواطن تجدني فيها انا. سبحان الله. ويذهل الناس جميعا، سوف ناتي لهذه هذا الموقف الصعب، يذهل الناس عن كل مواقف بعد ذلك، فيخاف الانسان مثل هذه الامور.
0: نعم.
2: نعم.
0: يعني لتكن نصب اعيننا حتى نعمل لها حسابا في الغد ان شاء الله رب العالمين.
2: عسى ان يكون كذا
0: يا رب. وانسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وغدا نلتقي فضيلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن في الساعة الرابعة والربع بتوقيت الإمارات، وليس في الرابعة والنصف.
2: يعني مبكرا عن هذا الموقف بربع ساعة.
0: طيب. وهذا نهب جميع السادة المشاهدين أن برنامجكم برنامج الوعد الحق سوف يأتيكم بمشيئة الله تبارك وتعالى عبر شاشة الشرق الفضائية كل يوم من الغد وحتى نهاية رمضان بمشيئة الله تبارك وتعالى في الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت الإمارات، تعاد إذاعته في الوحدة والنصف بعد منتصف الليل مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى نلقاكم في الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى، نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير.
2: نحو الشمس سير عانق النجمة وطير يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن علة خيرية هذه الأمة التي ذكرت في القرآن الكريم هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا تأمر فيها الأمة بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقدت خيريتها، بل هي أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أيها الإخوة، لمجرد أن ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل، بدليل أن سبب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني قد تأتي فتاة ترتدي ثياباً فاضحة إلى بيت عمها فتستقبل ويرحب بها ولا يذكر لها شيء عن ثيابها ولا عن خروجها، هكذا تفتن الشباب. فالله عز وجل يهلك أمة صالحة لكنها ليست مصلحة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكنه يهلكهم إذا كانوا صالحين. لذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة ليدمروا قرية، فقالوا: يا رب إن فيها رجلا صالحا. قال: به فابدأوا. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لم يكن يتمعر وجهه إذا رأى منكرا. في اللحظة التي ندع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل. لكن أروع ما في الموضوع أنه سمي الأمر بما ينبغي أن يكون معروفا والنهي عما لا ينبغي أن يكون منكرا، أي أن المعروف مركوز في أصل الفطرة. النفوس في الأرض تعرفه بداهة، والمنكر النفوس في الأرض تعرفه بداهة. أنت تمشي في الطريق رأيت حادث وإنسان جريح، فأن تأخذ هذا الجريح إلى المستشفى وأن تسعفه هذا في نظر أهل الأرض معروف، أو أن تدوسه بمركبتك وتولي هاربا هذا في نظر أهل الأرض منكر. هكذا الدين، الدين مركوز في أصل الفطرة. يعني والله أيها الإخوة، ما رأيت بلاغة أعظم من أن الأعمال الصالحة سميت معروفة وأن الأعمال السيئة سميت منكرا. الآيات التي تتحدث عن المعروف تزيد عن 20 آية. من هذه الآيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة، قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، يعني إيمان فقط أم إيمان مع عمل؟ قال: يعطي مما رزقه الله، إنفاق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يعطي؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ماذا تكلفك؟ لا تملك قرش، ألا تملك لسان؟ ألا تستطيع أن تنهى أخاك، جارك، صديقك، زميلك، زوجتك، ابنتك، ابنك؟ قال: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يعطيه؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عليا، يعني معه حبسة بلسانه، ما بيقدر، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يعين الأخرق، يعين إنسان ضعيف يعني. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان أخرق، نعم، أن يصنع شيئا، يعني هو نفسه أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ أما النبي غضب، قال: أما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ لا بيقدر ينفق، ولا يستطيع أن يأمر بالمعروف، ولا أن ينهى عن المنكر، ولا أن يعين أخرقا. قال: ما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس. قلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني الإنسان بالتعبير المعاصر ديناميتي، إذا امتنع عن إيذاء الناس هذه الخطوة قادته إلى خطوة أفضل، وهكذا. فالسيئة تجر إلى سيئة، والعمل الطيب يجر إلى عمل أطيب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تعالى. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز عين مرافق له اسمه أبو حازم، قال: كن معي، فإن رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. كل إنسان إذا أقدم على عمل تجد من ينهاه عن عمل طيب، وتجد من يأمره بفعل سيء، هذه البطانة السيئة. لذلك الذي يصغي للناس يشقى. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تستحي من الله، إذا كان عملك طيب، يعني إن عملت عمل هناك من يخيفك، هناك من يخطئك، فأنت ابحث عن ما يرضي الله وانطلق إلى عملك ولا تعبأ بأحد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله. ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا تعريف جامع مانع للدين. الدين النصيحة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، وألا نخاف في الله لومة لائم. الآن كمثل تطبيقي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. نزع الخاتم وألقاه، فقيل للرجل بعدما ذهب النبي الكريم: خذ خاتمك وانتفع به. فقال: لا، والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله. أيها الإخوة، بقي بعض أقوال العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالت أم الدرداء: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. إن من وعظه سرا نصحه، ومن وعظه علانية فضحه. هذه واحدة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم، والزكاة سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والإسلام سهم، وقد خاب من لا سهم له. وقال ميمون بن مهران لصاحب له: قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. يعني بالتعبير المعاصر، وطن نفسك على أن تصغي إلى كلام المعارضين، فمن ألغى المعارضة انتهى هو. لا تفرح لمن يمدحك، الذي يمدحك يغرقك، الذي يمدحك يثبطك. افرح لمن ينصحك، لا تصغي إلى كلام المادحين، بل احثوا في وجوههم التراب، ولكن أصغي إلى كلام الناصحين، أصغي إلى كلام المنتقدين. المنتقد هو الذي يرفعك، المنتقد هو الذي يمنعك عن الزلل. وكل إنسان إذا كان قوياً وبقوته ألغى المعارضة ينتهي هو. الآن صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، في لطف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، قمة البشر، معه وحي ومعه قرآن وكلامه وحي، وهناك معجزات حسية أجراها الله على يديه، وكان فصيحا وكان أخلاقيا، ومع كل هذه الخصال التي انفرد بها من بين الخلق، قال له: أنت يا محمد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هلأ داعية، لا له سيد الخلق، ولا حبيب الحق، ولا سيد ولد آدم، ولا معه قرآن، ولا معه وحي، ولا معه معجزات، ولا عنده فصاحة، ولا عنده جمال بالشكل، وغليظ. ليش هيك غلط؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم فيما يأمر، عالم فيما ينهى. عالم وعدل ورفيق. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. أما إذا أمرت بالمنكر قويت المنافق، وإذا نهيت عن المعروف ضعفت المؤمن. يعني أيام بيكون بجلسة بينطرح موضوع الربا، المؤمن بينكره، الكل هاجموه، فإذا أنت ناصرته بتكون شددت ظهره، وإذا خذلته بتكون قويت المنافق. الآن نماذج حية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السلف الصالح. قال سفيان الثوري رحمه الله: دخلت على أبي جعفر المنصور بمنى، يعني الحاكم هو الحاكم في كل عصور. كبار العلماء ماتوا في السجن، أبو حنيفة مات في السجن، علماء كبار، الحاكم هو الحاكم، مخيف الحاكم. فدخل على أبي جعفر المنصور بمنى فقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت له: اتق الله، فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت: إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعا، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت: حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لخازنه: كم أنفقت؟ خليفة المسلمين حج. قال له لخادمه: كم أنفقت؟ قال: بضع عشر درهما، وأرى هاهنا أموالا لا تطيقها الجبال. ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال: إنك قد اكتفيت رجالا ابتاعوا دنياك بدينهم، فلا تأمنهم على ما أتمنك الله عليه، فإنك مسؤول عما اجترحوا، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك. فقال له سليمان: لقد سللت لسانك، فقال: هو لك لا عليك. وأوصى بعض السلف بنيه فقال: إن أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر، وليثق بالثواب من الله تعالى، فمن وثق بالثواب لم يجد مس الأذى، ولقد كان الله تعالى يحفظ أكثرهم من بأس الظالمين ببركة إخلاصهم وحسن مقصدهم وقوة توكلهم وابتغائهم بكلامهم وجه الله تعالى. أنا قبل أسابيع ألقيت خطبة عن العز بن عبد السلام، والله لولا أن الأخبار عنه موثوقة ومتواترة لا تصدق. سمي بائع الملوك بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتوكله على الله. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كيف ينبغي أن يأمر، قال: يأمر بالرفق والخضوع. ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. وقال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل بطن، وذلك بمكة المكرمة في وقت حجه في خلافته، فلما نظر إليه قام إليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد، ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، هم الذين فتحوا هذه البلاد، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور على الحدود، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك، فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم. فقال له: أفعل إن شاء الله. ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك فقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج فقال عبد الملك: هذا والله هو الشرف، هذا والله هو الشرف. يعني العالم الصادق إذا كان التقى بالأمير ينبغي أن يرفع إليه حوائج المسلمين. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة، أحيانا يعني إنسان يعمل في الحقل الديني يلتقي بأمير يسأله حاجته فقط، له ابن يريد له مكان في الخدمة الإلزامية قريب من دمشق فقط، يدخل عالم على أمير ما له هم إلا حل مشكلة ابنه فقط. أما هؤلاء الملايين من المسلمين لا يعنيه أمرهم. أما السلف الصالح لا يتكلم العالم كلمة في شأنه الشخصي أبدا، يتكلم في شأن المسلمين. يعني إذا التقى عالم بأمير لا يحدثه إلا عن شؤون المسلمين. أيها الإخوة، علة خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي اللحظة التي لا نأمر بها بالمعروف ولا ننهى عن المنكر يعم البلاء. والله مرة العبد الفقير دخلت على إنسان له شأن محسوب على المسلمين بالضبط، وجدت عنده يعني موظفة مديرة مكتبه بوضع لا يليق به ولا بإنسان محسوب على العلماء، فنبهته إلى ذلك. قال لي: والله دخل علي عشرات ما أحد نبهني. واستجاب الإنسان وغير. أنت لا تزهد كلمة، يعني أنت أدي الذي عليك، أنا ما بهمني النتيجة، أنا بهمني أنه أنا ذكرت هالشيء أوصلته لمن بيده القرار، استجاب لم يستجب شيء آخر. أنا ما عم كلفكم تقاتلوا، بس أوصل هذه الرسالة لمن بيده الأمر، أنت انتهيت مسؤوليتك. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما لم نأمر بالمعروف وما لم ننهى عن المنكر فإن البلاء سيعم بنا، وعندئذ ندعو فلا يستجاب لنا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: أنت عارفاني إنه زوجك وأخته زعلانين، تقولي لهم نسوي لهم عزيمة؟ لا ما بدي. الله يوفقك. أمك تحت التراب بترضى عنك. الله يبعث لكم هيك مرة تلم الشمل. اليوم هدية النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. بين يعني بين فلان وفلان، إصلاح. أسعد إنسان هو الإنسان المسلم، لأنه يتعامل مع الله في صباحه ومسائه، مع جاره، مع زوجته، عم تعامل الله دائما. غلب جانب الله وانت بتربح. اصلاح ذات البين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين واصلح بين اثنين. امشي ميلين، الميل 1.6.5 يعني 1650 أو يزيد، 1.7 كيلومتر إلا. ميلين قديش بيطلعوا؟ 3 كيلو وشوي. امشي من هون لباب صغير أو قبل، بس بشان تصلح بين اثنين، كون هني وجهات نظر. كيف إذا كان صهرك وبنتك؟ كيف إذا كان أخين كثير غاليين عليك؟ أجمل عبادة جمع القلوب. لو بدنا فرة صعبة هلا بالعيد، بدهم يروحوا لعند أمهم، ما بيحسن يروح إلا يعني يقدم يعني واجب المحبة، وشاف أخوه تلاقي عبوس، مين بده يحلها هاي؟ شوفوا، في شيء بتحلوه بالعطية. قال له: إذا بتصالح أخوك لك مني هذا المبلغ. في شيء بينتخب الفلوس، وفي شيء بده ناموس. شو الناموس؟ الناموس يعني الأخلاق. قال له: باخذك معي

الحج باخذك عمره على حسابي او باخذك عمره على حسابي، والله اذا بتصلح بيناتهم لك اضعاف مضاعفه مما بذلت. قال ان المكارم كلها لو حصلتها رجعت كلها الى شيئين: تعظيم امر الله جل جلاله والسعي في اصلاح ذات البين. كل العبادات يا رضاء الله يا اصلاح ذات البين. الله اختصر بكلمتين، كلام الله ادب خير الكلام والصلح خير. لذلك بيقولوا بالقانون صلح خاسر احسن من حكم رابح. صلح خاسر شو يعني اخي؟ تعال نتصالح، انا يعني بتنازل عن نص حقي بس هلا بتعطيني اياهم خلص وتصالحنا وانا مسامحك من قلبي. صلح خاسر ليش؟ لانه ضغائن القلوب بتميت الانسان. يعني هلا اللي بيوكل دعوة شو بصير فيه؟ سنة وسنتين وهي وبيرتفع ضغطه، وكل ما يأجلوها بصير معه مشكلة، بقول لك مرتفع ضغطي أجلوها ل27/7، لك دعنا نتصالح. لذلك سيدنا أبو حدرة رضي الله عنه وأرضاه لما شافه النبي عليه الصلاة والسلام عم يتلاحى هو ورجل جاب مبلغ مدينه إياه وما عم يدفع، قال له الشطر، قال له سامحه بالنص وخذ النص وخلص خلص والصلح. لذلك هلا لما بيكون في مثلا شغلة طلاق بده خصومة، مش بيعطوهم شهر للمصالحة وبعدين بيسمع الأقوال القاضي ايه وبدها تروح تدقيق واكمال تدقيق وسنه ما بتخلص القصه. في بالطلاق صلح يلي هو شو بسموها؟ مخالعه. ايه اسمها مخالعه بالتراضي، هذا هو حقيقته طلاق لكن بالتراضي. يعني صلح تدفع له بيدفع لها، بتنازل عن نص المهر بتتنازل هي عن المهر، المهم انه نخلص. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة اصلاح ذات البين. في الصدقات كثير، هلا برمضان عم نتصدق عم تدفع صدقة لله عز وجل، اعظم منها شو؟ اصلاح ذات البين. شوف مو كل انسان يجيد هذا الموضوع، يعني بالاذن منكم تجي تبدك، يعني هلا اذا كان في شغله كهرباء بالبيت وانت بدك تساعد اهلك او كذا وهي بدك تمشي بخدمه ابوك وامك، بس اذا ما بتفهم فيها تخربها، اعطي الخباز خبزه. الاصلاح بده اهله او سال، تسالوا اهلك شلون انا بدي انه اصلح بيناتهم، لانه اذا ما يكون في خصومه بدك تسمع له اللي شو كذا. بدها واحد عاقل. مرة عملت 3 خطب فن إصلاح ذات البين، هذا فن مو كل إنسان. هلا نحن برمضان كم واحد ببيع معروك بالشام بسوريا؟ كم؟ ولا من فوق 5000 واحد. أنا بتحداكم إذا في 10 محلات بيعرفوا يساووا معروك، بتحداكم تحدي، عم تاكلوا طحين وسكر، ما في في ناس اختصاص اختصاص اختصاص. أيام الشوب بيبيعوا عرق سوس، كم بيع عرق سوس؟ ما بينشرها غير من 1 أو 2. يلي بده يأصلح بده يشوف يكون يعرف يكون معلم. أنت بتعرف 20 دكتور أسنان بتروح لعند واحد، بدك تسأل قل لهم أنا هيك هيك هيك صاير معي، اسألوا عم تجوا على الجامع أنتوا، عود اسأل الأستاذ الشيخ واسألوا الكبير.
لأنه بتعرفوا أنه الواحد بيجوز أنه يكذب من أجل أن يصلح. والله بيحبك هو, بيحبك هو يعني المحبة, بس مو بنفس الحرارة اللي عم يحكي له إياها. وهو كثير خجلان, هو لا له خجلان ولا محزن. ليس بكذاب من أصلح. يعني تروح كذاب تحكي كلمة حلوة لذلك هلأ بتشوفوا أنه أنتوا بالسياسة دائما في وسيط ده بيروح وبيجي بيكون دبلوماسي. لذلك اللي هدول اللي بيشتغلوا بالمحاكم قلوا بدنا يعني نستعين بخبراء من أجل الإصلاح. بيقعد معه الخبير وانت شو كذا وهيك, بس الخبير اللي عم يقعد عفوا هذا عم ياخذ فلوس, هذا يسموه حكم, حكم من أهله وحكم من أهله, هذا عم ياخذ وبيقعد هيك يعني زلمة, خاصة المحاكم الشرعية. أما لما بيكون هالمصلح حاد, نحن الأصل إنه ما نصل للمحاكم. نحن ما ضعنا إلا لما ضاع كبيرنا, كان الكبير هو الجد, الكبير كبير العيلة. شو قالوا لهم إنه كذا وياه؟ لو جيب لي اثنين ويجوا لعندي, أو يجتمع فيهم كل واحد على حدة. تعال هو, أنت إنسان آدمي وأبوك فلان والدنيا رمضان مشاكل ما بدي, بقول له حاضر. تذكروا لما المختار بالمسلسلات بسموه الزعيم وما زعيم, جيبوا له حاضر مختار أكبر يعني مثل ما بيقولوا مشكل شيء بيحترم الكبير. ليش كلمته ما بتصير اثنين؟ وين كبيرنا نحن؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لما ضاع الكبير ضاع الإصلاح. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. لذلك قال الله عز وجل, وهو يرغب فيها من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. سبحان الله, أنا بفخر بشغلة. جاني أخ قال لي أنا بدي طلق كذا, ويبدأ بيعمل لي وكالة بالمكتب. والله أجل عندي شو القصة وكذا. سبحان الله, صلوا متزوج 6 سنين وما في أولاد. أنا ما حبيت إنه يعني إنه منه ولا من زوجته وكذا. قلت له في مجال إنه أقعد مع الطرف الآخر؟ قال لي أنا أخذ قراري. قلت له أخي أخذ قرارك خلاص, بس أنا اسمح لي دستور قعدنا شو. والله هو منيح وكذا وهي, بس ما عم يجيب أولاد مشان هيك يعني. لا إله إلا الله. جبته قلت له إذا أنا شفت لك شي أخ يتحمل نفقة هذا اللي بسموه طفل الأنبوب, كان وقتها يعني عم حكيكم شغلة بال2007 يمكن, والله يمكن 2000 ورقة كانت تكلف له, لا مو 2000 شي 200 ألف, 200 ألف ما عاد عرفنا بالأرقام. أنا كل ما أشوف الألفينات أفكرهم ميات, والله ميتينات كتير. ما أنا متعودين على هالأرقام القليل, الغوة الأصفار وترجع على 5500 وخلصونا عن جد. والله يا رب لا ومدري إيش وكذا. حكيت مع أخ قلت له والله هو الأخ يعني على باب الله موظف اللي بده يطلق. قلت له إذا هي مجرب. بعد هيك جلسة جلستين وصلنا لنتيجة, جاني بعد 3 أشهر قال زوجتي حامل. عم حاكيكم شغلة عنديها مو يعني قيل عن قال. مهم بعد فترة قال لي ما بدك تجي تبارك لي؟ لا إله إلا الله. شو قال لي؟ إجاني 3 أولاد. ثلاث أولاد رحنا بدك تجيب له هدايا لثلاثة, بارك له ضرب 3.
2007 نحن قديش هلها؟ عنده بنتين وصبي عمره 18 سنة. الله يبارك له فيهم. شو بس هيك ضربنا فرامل شوي انه بدنا نصالحهم. نحن هلا ما حدا فاضي يحكي كلمة. يا ريت بيقول له بجهنم ابوه، بيقول له بستين جهنم. بدي اعرف انا هي 60 من وين جايبينها، لانه هون عندنا 60 وبمصر 60، هون 60 جهنم وبمصر 60 داهية. الا ما يكون له هذا، يا ريت يعني اللي بيعرف شو هلا هي بعث لي على الخاص. الله يوفقكم. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب. يعني هدول هلا اذا واحد بيناتهم صار داعية من هدول الثلاث اولاد البنتين او الصبي، اكيد عند الله لي اجر، والاخ اللي دفع له اجر ابدا، وهن الاب والام لانهم صبروا لهم اجر. من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة الحسنة يقول ابن عباس هي الإصلاح بين الناس. لذلك الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم، الناس نجواهم الحكي، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الحكي كله ما له طعمه إلا من أمر بصدقة. دل الناس عن الناس، قلت له واحد تعال أقول لك احمل هالقصة، هي حميلها للطفل الأنبوب، إصلاح بين الناس. نروح هي عم شوفك اليوم على فكرة، ناس عم تتخاصم، خلق ضيق، أخلاق على قولة إخواننا التراك يوك. هذا واحد كان حاطط اللحمات وفي عنده قط، هذا القط بالظاهر شاف اللحمة قام أكله. هذا كان عم يصلي يدور على اللحمة ما في، دور بعد شافه كبران بطنه للقط، قام قال له أنت زمة يوك، ما في زمة. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. شوفوا الحديث بدي أذكركم يا النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو الدرداء قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ الصيام والصدقة والصلاة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. أنت عارفاني أنه زوجك وأخته زعلانين، تقلي لهم نساوي لهم عزيمة؟ لا ما بدي. الله يوفقك. أمك تحت التراب بترضى عنك، الله يبعث لكم هيك مرة تلم الشمل. عندك أخين زعلانين من بعض، قل له بدي يعزمكم، وفي واحد بيحب المصاري، لو إذا بتجي على العزيمة لك مليون بيلك ساويهم مليونين، قل له أبشر. ثلاثة أربعة في حدا ما بيحب المصاري؟ هلا لما بتصير حاكيكم سياسي، هلا لما القبائل الدول العربية السعودية ولا شو هي قبائل، شلون بياخذوا الولاءات؟ الولاءات شلون بياخذوها؟ بيبعثوا لهم عطايا، كان يبعث لهم 100 جمل وهلا سيارات بلا نمر، او هن بينمروا لهم اياه وبيعطون له على راسي سمعنا واطعنا. حبذا المال اصون به عرضي واتقرب به الى ربي. هي قبل ما انه انت تشوف الشغلة يعني هيك، هلا دائما بيقولوا لك انه عم يوقعوا، قبل ما يوقعوا شو كان عم يشتغلوا؟ في شيء عم يندفع، هذا بيسموه تحت الطاولة، هي الاتفاقيات. ايوه الا اليك مني احلى سوارة، بس لك تصالحي تصالحي امك، لك مزعلة امها شو هاد؟ وكمان بيجي لعند امه والله خلينا ياكي وكذا، وياه انا حابب احط بين ايديك 10 ملايين ليره،
بس بدي اياك انه ترضي على فلان. لذلك هلا بيقولوا لك انه مثلا ليش فلان امه بترضى عليه اكثر من لك. روح شوف شو طول رمضان عم يجيب لها الاكل الطيبه، طول رمضان عم يجيب لها اكله حلو المساء، طول رمضان عم يعني يطمن عليها. سبحان الله، الانسان عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان. بشوفه بينتخب فلوس لكن خي يا حبذا المال لك، يعني يا محلى المال، اصون به عرضي واتقرب به الى ربي. بدال الموتور بيشتري سياره صون في عرضي، لانه هي مو ركبه المرعى على الموتور، مو شغله والله. فألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة؟ قال بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. وفي الحديث يا أبا أيوب ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. هلأ على فكرة ثلاثة ارباع، مو ثلاثة ارباع، 90% من الاختلاف او التباغض هو اختلاف وجهات نظر. هو شايفها من زاوية هلأ مثل انت شايف زلمة من هنيك بيقول لك هذا الشيخ سامر مثلا، هون بيقول لك لا والله هذا الشيخ محدين، لانه نفس الطائية. بتقرب والله يقرب لهم الصورة، جيبه وقول له ما هيك انت فهمان غلط عليه للزلمة. وكل ما كنت بعيد بيجي ناس يلي هن بيرشوا فلفل على القصة. دائما في فريقين، يعني مثلا عندهم اربع اخوات اتخانقوا اثنين، واحدة بتصف مع هي واحدة بتصف مع هي، وتجي نحن بنحب الثرثرة. هم بالفهمان دائما والله اخرجه كل واحد فوت على قرنه كلهم يحبوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا يفسح لك، هذا يجيب لك هدية، هذا هي لك عم نروح وين ما رحت عم من. سبحان الله، كله متباغض، كله ما بيحب حدا. لك لا ننغر انه عم نمشي على رجلينا. بخمس دقائق، ما بدأ خمس دقائق، بثانية تضربك سيارة، بثانية تقول اه قلبي احتشاء على كله هذا، كله بيروح. كله بدنا نتحاسب عن بغضائنا وعن تصرفاتنا السيئه. بعدين لما بيخلص العمر واحد فوق واحد تحت. حسب الاحبه ان يفرق بينهم كاس المنيه، ما لنا نستعجل. شفت ممثل في بينه وبين ممثل تاني مشكله كبيره، مات هذا الممثل، عم يقول له شو رأيك؟ قال له ما عاد إلي رأي. قال له مات، ولو عرفانه بده يموت ليجي يبوس إيده، ما بباغضه. كلام عجبني، لو عرفان هو ما نعرفاني بدنا نموت، خلينا نتصالح. صالحوا لأخوك، سلم عليه، سلم عليه، وأنت سلم، سلم، إيه؟ كل واحد يسلم على الثاني، لعل واحد من الحاضرين ايه برضا سلم، سلم حجي. وانا عم صافحكم، انتو كمان قومي سلمي على زوجك، قبلي ابنك وقبلي بنتك. وين بكرة لما الجنة شو اسمها؟ دار السلام. اللهم انت سلام ومنك السلام واليك يعود سلام. ادخلوها بسلام. نحن قبل ما فوت على الجنة بغبسونا بماء، ما عاد نصير عنا حقد، وهذا ليش لابس، وهي ليش لابسة، وهذا خلاص. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. بكرة بنعود بناكل بنشرب بس ما مننام. احذروا ليش؟ تعرف؟ لأنه الجنة ما فيها نوم، لأنه متى ما نمت انقطع النعيم. نوم ما في 24، ودرجة الحرارة بالجنة قديش؟ ما في لا شمس ولا زمهرير،
ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. واللي بدك تصالحه جيب لك هدية، جيب هدية معك. يوم بدي أحكي عن كل ابن آدم خطاء، بدك تروح تعتذر خذ هدية معك. الهدية تذهب وحر الصدر، يكون قلب هيك منفوخ بيفتح هيك جايب له ليرة دهب، الله يعوض عليه، والله أنا غلطان بحقه الزلمة هذا، مثلا ليرتين والله لا روح بوس إيده. والله في أخين زعلانين من بعض، هي القصة بالألفين واحد من 24 سنة، وأخ يعني الله عاطيه يلي أساء يلي أساء، رحت قلت له بدك تروح تصالحه. قال لي حكى معي مدري إيش، قلت له أنت أصلا الحكي اللي حكي له يا كاسر له خاطره، يعني قد ما ساويت يعني شو قلت له. قام طلع هو نشمي بال 2001 2002 شو راح سواله؟ راح اشترى له سيارة، هي الكيا ريو حقها 750 ألف ورع. كان هداك حالف ما يصالح أخوه، اجوا لعندي على الجامع لهون. جايب له مفتاح، شو هاد؟ قال له هاي السيارة برا. سيارة شو؟ قال له هاي السيارة جاي لك ياها. تحكي عن جد ولا؟ قال له رؤى الجينية. طلع شافها نزل باس رجله. لك هين هين هين فلوسك بشان تعز دينك. شو هاد؟ لك هلا عنده يا السيارة، بدعي له بدعي لأولاده، ما بيقول له غير سيد راسي. لك قال له كل يومين ثلاثة زاوية بشكل كرمال الله. الله يجعلنا من الصالحين. اليوم 24 ليلة قدر، ما ظنت ليلة خلص رمضان، خلص يعطيكم العافية. الليلتين هدول ليلة 27 وليلة 29 وختمنا هيك، عضوا عليه بالنواجد هيك كل نص ساعة هيك، قول يا رب خلص رمضان. يعني هلا الطيارة عم تهبط خلاص، يعني الشنتاي زبطها، إذا في شيء السماعات حطون، الشاحن زبط حالك، إذا في شيء دعوات اللي ما طلع زكاة الفطر يطلعها، اللي هيك يعني يشوف حبايبه اللي مقصر بحق الوالدين، وهي يدير بالك اشتريت له الحلو العيد، وهي هالناس الطيبين اللي حول منك اللي نسيان يوزع رمضان، وما بنعرف منضل آخر رمضان احنا ولا بيصلوا علينا برمضان. الله أعلم. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخل هذه الجنة لن يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ هي الطاعة، جنة الطاعة، جنة الذكر، جنة التلذذ بالعبادة. كثير جدا منا بيعمل طاعات كثير، لكن العبادات انتقلت لديه إلى عادات. أهو بيصلي خلاص، أهو بيصوم، بيقرأ قرآن لأن الناس بتقرأ قرآن. لا، في أسرار للعبادة إذا فعلها المرء واستحضرها تذوق حلاوة الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة، حلاوة الإيمان. شوف سبحان الله، يعني الإيمان له حلاوة. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضي، ده الرضا، ده رضا في القلب وفي عمل يدل على هذا الرضا. إذا قدر الله عليك شيئا يظهر من سلوكك العملي هل أنت راض أم غير راضي. الراضي على ربنا والراضي على شرع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون راضي، يقول يا أنا مبسوط جدا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحديث ده والإرشادات دي، فيكون حابب الكلام ده ويكون راضي من جوه قلبه. ده ذاق حلاوة الإيمان. محتاجين في الأيام اللي باقية دي، تكلمنا عن معاصي كتير وتكلمنا عن الروح وتكلمنا على لذة الطاعة، عايزين نتكلم على أشياء طاعات خفيفة وبنعملها كل يوم وسهل جدا لينا، زي ما تكلمنا عن الإخلاص. يعني الإخلاص ده ما فيهوش جهد، ما فيهوش تعب، هو مجرد نية. النهاردة هنتكلم عن طاعة سهلة جدا كلنا نحققها خاصة في الأيام الفاضلة دي ونكسر منها، لكن محتاجين نتذوقها حتى نقبل عليها بقلوبنا قبل ألسنتنا. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: حدثني بعض أخواني ممن أثق فيهم، هذا صحابي، قال: رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام. أهل الحديث اللي بيكتبوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث اللي احنا بنقولها دي وصحيح البخاري ومسند الإمام أحمد، والأحاديث دي في ناس كانوا كتبوها من الصحابة ودونوها في كتب احنا دلوقتي بقينا عارفينها عشان تعرفوا فضل هؤلاء. المهم بيقول له: أنا رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام، فقلت: ماذا فعل الله بك؟ قال: رحمني، أو قال: غفر لي. هو مش فاكر بيقول هو قال لي، بس معناه قال لي يعني لما الرحمة ومغفرة. قلت: بما عملت إيه؟ قال: كنت إذا أتيت على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأكتبه كتبت صلى الله عليه وسلم. فالله أكبر. ده يدل عليه، يدل ان هو في قلبه حب لهذا المنقذ من الظلمات الى النور. ربنا بعثه ليخرج الناس من الظلمات الى النور. حاول تستشعر كده، انت بدون محمد وبدون تعاليم محمد كنت فين دلوقتي؟ كنت اسمك ايه اصلا؟ كنت متربي فين؟ وبتصلي فين؟ كنت هتصلي النار ولا هتصلي لثالوث ولا هتصلي للشمس ولا كنت بتعبد بقرة؟ كان اسمك ايه ولا كنت فين عشان تعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منا مجرد ما بيسمع اسم الرسول يقول صلى الله عليه وسلم. الكلمة ديت عبادة هتفرح بيها يوم القيامة عم تلاقيها في ميزانك يوم القيامة. لكن احنا عاوزين نفرح بيها في الدنيا كمان. ازاي نفرح بيها بهذه العبادة؟ سبحان الله. هي يعني ايه الصلاة على صلى الله عليه وسلم؟ يعني الكلمة دي الصلاة من الله على العبد اي الثناء عليه والرحمة. فانت عم بتقول اللهم صل على محمد يعني انت بتطلب من ربنا ان الله يثني عليه ويرحمه. الله اكبر. فشوف حلاوة الصلاة اللي انت بتقولها دي عم تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي بيحصل في السماء؟ الذي يحدث في السماء عم مجرد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن الله عز وجل يصلي عليك يثني عليك 10 مرات إذا أثنيت على محمد. يثني عليك من؟ الله. وأين؟ في السماء. وأمام من؟ الملأ الأعلى الملائكة. عشان تستحضر محمود فؤاد عم يدخل المسجد خطيب الجمعة واقف على المنبر فيقول وتحاول تتخيل المشهد دوت اول ما يدخل يروح قايل اللهم صل على محمود فؤاد. وده راجل مشهور جدا يجي في التلفزيون وحاجة عالم كبير الناس كلها يروح قايلين امين. شعوره ايه؟ شعوره ايه يا عم اللي بيقول كده بس واحد من كبار الامه وهو داخل كده الله عز وجل يثني عليك وامام الملأ الاعلى من السماء كلها مجرد ما تقول صلى الله على محمد. صلي سنة صلاة واحدة تاخد 10. أين تجد مثل هذا الرب الكريم؟ ولذلك الله لما أراد أن يحفزنا لهذه العبادة قال لنا إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. قبل ما يقول لك صلي قال لك أنا وملائكتي بنصلي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله أكبر. يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. الحاو خذوا من هذا النعيم وهذا الكرم الرباني من الله عز وجل يعطي إليك هذا الجود ويدلك عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعلنها محمد البخيل بخيل جدا من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نسأل الله السلامة. ولذلك قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. سبحان الله. ويقول من نسي الصلاة عليه خطئ طريق الجنة ماشي غلط. سبحان الله. ده عجب من كده. خطأ طريق الجنة يعني الصراط اللي في الدنيا ماشي فيه ماشي غلط. اللي أعجب من كده الصراط يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط. عارفين الصراط ده عبارة عن ايه؟ أدق من الشعر وأحد من السيف. واحد قاعد يزحف عليه يا رب سلم سلم. رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا خلاص هيقع ويتعلق أحيانا يروح ماسك في حاجة بيمسك فيه بيمسك حاجة بتقطع في جسمه بس لو نزل هينزل في جهنم. وجهنم دي مش حاجة يعني مش هينزل من الدور الثالث ده جهنم عشان واحد يترمي ويوصل القعر بياخد 70 سنة أعلى ناطحة سحاب. لو واحد اترمى منها ينزل الأرض في كام دقيقة؟ دقايق معدودة أقصاها دقيقة دقيقتين يروح نازل ويوصل الأرض. في يوم من الايام ابو هريره يقول كنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه ضخمه لبه كده شديده جدا ففزعنا فقال تدرون ما هذا؟ قالوا لا. قال هذا حجر القي في جهنم منذ 70 خريفا من 70 سنة وصل الان قعرها لسه واصل دلوقتي. عشان كده الصحابه كانوا فايقين ليه؟ كانوا يسمعوا حاجة يقول لهم دي ايه، عشان كده يمروا على الآية فيعتبرون بها. الراجل قاعد يحبو على الصراط فبيتعلق خايف يقع، فقال النبي وهو في الموقف ده: فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه. تيجي توقفه، عشان كده وانت ماشي وانت مستني الإمام بين التراويح بين الركعتين شغل لسانك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انت خسران ايه؟ الله عز وجل يصلي عليك وملائكته يصلون عليك، فما فيش حاجة. شوف البشارة، جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يغطي السماء بأكملها حتى الشمس ما تشوفهاش. هذا الملك ملك ملك ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الرحمن بن عوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت المسجد، استحضر بس جبريل اللي انا حكيت لك عنه دلوقتي وشوف القصة دي. يقول عبد الرحمن: دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى تعود بقى انك احنا بنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما تسمع اسمه على طول هي قلبك. قال: رأيته خارجا من المسجد فاتبعته امشي وراءه ولا يشعر بي. شو واخد باله؟ حتى دخل نخلا، جه ناحية نخل كده، فاستقبل القبلة فسجد، راح جاي كده راح جاي راح ساجد كده، فأطال السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن الله توفاه. طول أول درجة قلت مات، فأقبلت وأمشي حتى جئته، قربت جدا منه، فطأطأت رأسي قربت كده أشوف حتى أنظر إلى وجهي، فرفع رأسه، انتبه إن في حد واخد باله. فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ إيه في عبد الرحمن؟ قال: قلت لما أطلت السجود يا رسول الله خشيت أن يكون الله قد توفى نفسك فجئت أنظر. فقال: إني لما رأيتني دخلت النخلة لقيت جبريل. وأنا ماشي في المكان ده شفنا جبريل، فاكرين جبريل اللي نتكلم عليه بالحجم ده؟ قال: أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه، صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد، في محدش يقول أصلا أنا مذنب وأنا بعيد عن ربنا، يقول لك أي عبد، ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. فبيقول لك إيه؟ فليقل العبد أو يكسر براحته بقى، عاوز تطول طول، عاوز تقلل تقلل. هذين أنا قلت لك اللي بيحصل لك لما بتصلي علي. ويقول: أكثر من الصلاة علي. شوف عم يقول لك كده، يعني من هو بيحب كده. فأنت ما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة يا رسول الله، تحب كده؟ طب أنا هصلي عليك، عشان لما يجي معنا في مواطن من المواطن يوم الجمعة، أنت بتحب اللي احنا نصلي عليكم الجمعة؟ خلاص أنا يوم الجمعة فاضل الطاعة دي، مش ورايا إلا هي، مش أنت بتحبها؟ أنا أحب ما تحب. سبحان الله. قال: أكثروا من الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، في ملك عند قبري، إذا صلى علي أحدكم قال: يا محمد إن فلانا ابن فلان يصلي عليك الساعة. حاول تصحى كده انت دلوقتي وانت بتصلي على النبي، انك باسمك واسم ابيك تتقال عند قبر النبي، يتقال ان فلان بيصلي عليك دلوقتي صلى الله عليه وسلم. عبادة محتاجين نحركها في قلوبنا، مش واحد يقول لك يكون بيتخانقوا على بعض طب صلي على النبي، وهو ما بيصليش على النبي على فكرة، بقول لك انت صلي عشان تصلي يروح واخد ليه الكلام منك. طب انت مش هتصلي ولا ايه؟ لا انا كنت بقولها بس عشان اسكتك. فاذا بنستعملها فين؟ في حاجات ما فيهاش الطاعة، أو نقول سوسوسة، إيه سوسوسة ده؟ فين صلى الله، فين صلى الله عليه وسلم؟ عشان إحنا مش دايين، في ناس ما بتدقش. لو استحضرنا هذه المعاني دخلنا جنة الدنيا بقى، ودي علامة إن شاء الله إن إحنا ندخل جنة الإيه؟ الآخرة. إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض، قاعدين يسيحوا في الأرض، ماشيين في الأرض، يبلغونني من أمتي الصلاة والسلام. أي واحد بيسلم عليه ويصلي يجي يبلغوني على طول. واتفقنا بقى ان اللي يصلي على النبي الله بيصلي ايه؟ ربنا يذكر اسمك يا جماعة، عشان تعرفوا الفرق بيننا وبين الصحابة. في يوم من الايام راح النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي يسمى أبي، يسمى ايه؟ أبي. فراح له فقال ان الله امرني ان اقرأ عليك القرآن. قال أبي ايه اللي شغله؟ عارف لو احنا طيب يا رسول الله عاوز سورة ايه؟ هفضل امراجع الزمر كويس اقولها؟ لا. قال ايه؟ وسماني لك، قال كده الف به يا أبي، قال الاسم ده. فقال النبي سماك لي. فجعل أبي يبكي. طب بتبكي ليه؟ انه ذكر في الملأ الأعلى، ان الله عز وجل يذكره. مجرد بس شعور هذا الامر بكى. طب احنا هو بنقول لك ان الله عز وجل يصلي عليك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يثني عليك في السماء السابعة. ولذلك لما أتى إليه أحد أصحابه وقال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني من الدعاء، الصلاة هي أصلها الدعاء. أي يا رسول الله أنا بدعي لك كثير. فبدعي لك وقت الدين، يعني انا مثلا ما اقول يا رب انا عاوز تيصلي امري وتوسع رزقي، ده دعاء لي انا. الدعاء بعمل حاجة اللي انا بصلي عليك، فكم اصلي عليك في دعائي؟ فقال النبي لما قال له ذلك قال ما شئت براحتك. فقال يا رسول الله الربع، يعني مثلا لو هصلي او هدعي ساعة عديك ربع ساعة صلاة؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل لك النصف؟ طب لو أنا هدعي ساعة أخليهم نصهم صلاة عليك؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. الله أكبر. فقال الثلثين، طب أديك التلتين. فقال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال والله يا رسول الله لأجعلن صلاتي كلها لك. نسي نفسه، أنا بقى من هنا رايح مش هعمل أي حاجة لأصلي عليك. قال إذن لو وصلت الدرجة دي إذن تكفى همك، همك ربنا يكفيك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ذنبك يتغفر لك وهمك ربنا عز وجل يرفعه عنك. عشان كده سبحان الله ذكره يطيب المجالس من النتن الذي فيها. احيانا احنا قاعدين كده نقول كلام فيه لغو، ايه اللي طهر اللغو اللي اتقال؟ شوفوا الحديث اللي جاي. ما اجتمع قوم ثم تفرقوا، بعد ما اجتمعوا كده قاعدين قاعدة بيتغدوا مع بعض، بيتسحروا مع بعض، بيتناقشوا مع بعض. ما اجتمع قوم ثم تفرقوا على غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على غير ذكر الله وعلى صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا قاموا على أنتن من جيفة. الله أكبر. تقوم وما تذكرش ربنا وما تصليش على النبي وكأنك كنت قاعد على إيه؟ على جيفة. ربنا يعافينا وإياكم من هذا الزلل. أما تستحضر إن ربنا بيذكرك ويصلي عليك تحس بالحياء، إن أنت سبحان الله الآن الآن ربي يذكرني على طول، يجي لك الحياء. والحياء نفسه عبادة من عبادات اللي من عبادات القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأوقات بقى اللي احنا ايه ينبغي اللي احنا نكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أكثر علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ليلة الجمعة اللي هو يوم الخميس بعد المغرب. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، صلي ربنا عز وجل يصلي له عشرا. وفين برضو تاني في الدعاء؟ قال علي رضي الله عنه ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء بتاعك، ما ينفعش تدعي تدعي تدعي ما فيش صلاة على النبي، بل هو أمرنا بكده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يسأل الله واحد عاوز يدعي ربنا يعمل ايه؟ قال فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو اهله، ثم يصلي على النبي، ثم يسأل بعد. طب ليه يا رسول الله اللي احنا نعمل الحاجتين دول، نثنى على الله ونحوه ونصلي عليه؟ قال فانه اجدر ان يصيب، ده ايسر ان هو ايه يصل وان الانسان يصيب. نعمل ايه لو عرفت ان ربنا بيصلي عليك؟ اما تصلي على النبي فالله يثني عليك في الملأ الاعلى. واحد اذا كان هو سبحانه يثني عليك، فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فانت تمدح الله كما اثنى عليك، فان ربك يحب المدح، ربنا بيحب انك تمدحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما احد احب اليه المدح من الله. فاثني على الله، بل استغل المجالس، قاعد في اي مجلس خطط له، اتكلم على نعمة من نعم ربنا عشان الناس تحب ربنا. والله يا جماعة من اشرف الاستعمال ان الله يستعملك ان تحبب خلقه اليه، تحببهم في ربنا. من اشرف الاعمال ان يستعملك لتدل الناس الى الله عز وجل، تحببهم في ربنا، تشكر ربنا وتمدح ربنا، الناس تحبه. فده من واجب وشكر انك تستحضر ربنا بيصلي عليك. اخر حاجة، ايه المشكلة انك تقول لواحد الكلمتين اللي انا قلتهم لك دول؟ تقول له الحديث ده بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عم يصلي، لو انت هتصلي مرة ربنا هيصلي عليك كام؟ 10. طب لو زميلك صلى عشان انت قلت له، من دل على خير فله مثل ايه؟ اجر. فيتصلى عليك 20. الله اكبر. فهي كده لا تستقل هذه المعاني، بسيطة جدا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هتكلفك ايه؟ ما انت ماشي في الشارع صلى على النبي، وانت طالع داخل المسجد صلى على النبي، وانت ماشي بتكلم في العربية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مش حاجة الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس اللي هيشجعك استحضار المعاني دي، ان الله وهو مستوى على عرشه يثني عليك الساعة. نسأل الله عز وجل أن يحببنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويشغلنا بهذه الطاعة. أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن خاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال فضوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشريك والشبيه والنظير والمثيل، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، خير من قام لله وركع وسجد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عنوان الحلقة: شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، عالم من أكابر العلماء. وأنتم تعرفون أن الله رفع قدر العلماء وشرفهم وعدلهم وزكاهم وأعطاهم من المنح والمواهب والعطايا ما لم يعطه لأحد بعدهم. العلم شرف، العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة. كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. قالوا: كيف ذلك يا إمام؟ قال: الواحد يأكل في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاثة، ويحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فكن أخي، كن أخي، كوني يا أختاه، كونوا أيها المسلمون علماء، معلمون أو متعلمون، وإياكم والثالثة فتهلكون. إياكم أن تعيشوا في عماية الجهل، سيما وقد يسر الله تعالى الأسباب الكثيرة لتحصيل العلم. يمكنك أن تتعلم وأنت في بيتك وبضغطة زر، يأتيك تفسير فلان وفلان وفلان على الإنترنت بضغطة زر. يمكنك أن تتفقه في دينك، ترى برنامج الفتوى، برنامج في الفقه، برنامج في التفسير، وأنت في بيتك ترتشف القهوة وتشرب الماء البارد. فالحمد لله رب العالمين، علم أن فينا ضعفا فيسر لنا أسباب العلم، لكن هذه الأسباب حجة الله عليكم، فخذوا بها واهتبلوا هذه الفرص ولا تضيعوها يا عباد الله. يكفي العلماء من الشرف والسؤدد والمكانة أن الله جعلهم شهود على أجل مشهود، فقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن شهادتهم بشهادة الملائكة وبشهادته، وقبل شهادتهم عليه جل جلاله فعدلهم وزكاهم ورفعهم سبحانه وتعالى. يكفي أن الله تعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله فرق بالعلم يا سادة حتى بين الكلاب. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. لو خرجت أصطاد رأيت غزالة أو أرنبا فحرضت الكلب، كلب الصيد المعلم، على الغزالة ليأتي بها، وأطلقته وأنا أقول بسم الله لأنه جرى مجرى السكين فجاء بالغزالة وقد فاضت روحها، هل يحل أن نأكل منها؟ نعم بالإجماع. يا عم دي ماتت في إيد الكلب. أيوة ده كلب معلم، كلب صيد متعلم. طب لو جاء بالغزالة كلب آخر فماتت في يده تبقى ميتة. يا سبحان الله، هذا كلب ابن كلب وهذا كلب ابن كلب، بس ده كلب متعلم الأولاني، ده كلب مع شهادات، كلب متعلم. الله فرق بالعلم حتى بين الكلاب. هل سجدت الملائكة لآدم بأمر الله إلا بعدما بين الله لهم علم آدم؟ سيدنا يوسف جماله أدخله السجن، فكيف خرج؟ بفضل العلم. لما رأى الملك الرؤيا وعجز المعبرون عن تأويلها ودله ساق الملك على هذا الذي عنده علم التأويل، فخرج بفضل الله ثم بعلمه، ودخل السجن بسبب الوسامة والقسامة والملاحة والجمال. ما الذي أنقذ الهدهد من سكين سليمان وقد توعد؟ العلم. قال أحط بما لم تحط به، العلم العالم. يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في الجحور، يقولون اللهم اغفر لمعلم الناس الخير. تبقى أنت نايم، ومن في السماوات والأرض، الملائكة والحجر والشجر والحصى والدواب والجبال والعصافير والنمل والأسماك، يستغفرون لك. فأي كرامة؟ العالم يعبد ربه بعبادته وعبادة كل الذين تعلموا منه. فانت علمت 100، كلما أطاعوا الله أخذوا ثوابا وأخذت مثله. قال رسول الله: الدال على الخير فله مثل أجر فاعله. يعني لو تكلمنا عن شرف العلم عايزين حلقات. العالم إذا مات لا ينقطع عمله، بل في كل يوم يبعث إليه ربما آلاف أو ملايين الحسنات، لأنه ترك علما ينتفع به. شوفوا، اللي يتعلم دينه يبقى ربنا بيحبه. هكذا قال النبي فيما رواه مسلم، قال: من يرد الله به خيرا، ها، من يرد الله به خيرا يعمل فيه ايه؟ يجوزه واحدة حلوة، ها، يخليه وزير، يبعث له سيارة تويوتا، يبعث له سيارة جاكوار، يبعث له 1,000,000 جنيه. مين؟ من يرد الله به خيرا يخليه رئيس الجمهورية. من يرد الله به خيرا يعمل فيه ايه يا رسول الله؟ قال: يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صاحبنا وسيدنا الذي سنتكلم عنه في هذه الليلة كان فقيها وعالما مفسرا ولغويا ومحدثا كل ما شئت فيه، ابن تيمية. نشأ ابن تيمية رحمه الله في دمشق، ولد في دمشق في عام 661 هجرية. ولد شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق في عام 661 هجرية، ونشأ وتربى وترعرع في بيت فقه وخلق ودين وعلم. فجده عبد السلام كان إمام الفقه في زمانه، وكان علماء عصره يقولون عن جده: لقد أولين له الفقه كما أولين لداود الحديد. سئل جده في مسألة في الفقه فأجاب عليها من 60 وجه. ده جده جمعة. وجده الثاني عم جده الأول هو المفتي والمفسر والخطيب البارع وعالم حران، وخطيبها محمد بن الخضر. وجدته تيمية، دي واحدة ست، ابن تيمية، تيمية دي جدته. وجدته تيمية كانت واعظة وكانت على علم، وأبوه عبد الحليم كان من أكابر العلماء. هذا هو البيت الذي ترعرع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، بيت علم وفقه وعبادة وخلق ودين. وعلى ذلك فقد نشأ شيخ الإسلام في بيت العلم والدين، فشرب العلم شربا، وأرضعته أمه مع الحليب. قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن في سن صغير وهو دون العاشرة. ثم أخذ ينهل من أصول العلم ومن فروعه رحمه الله. والدرس هنا: أي والد يريد أن يخرج من صلبه عالم لابد أن يهيئ له البيئة الصالحة التي تنبت عالما، فيختار له الأم الصالحة حتى يجمع له بين عامل الوراثة وبين عامل التربية. والدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. هذا الشبل ابن تيمية خرج من ظهور هذه الأسد أو هذه الأسود، هذا الشبل خرج من ظهر هذه الأسود رحمه الله تعالى. ربوه على القرآن والسنة، فعلى أي أمر ربينا أبناءنا؟ على الأتاري، على الفيديو جيم، على الكرتون اللي خرب عقول الكبار والصغار، على التمثيليات والأفلام والأغاني. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، ابن تيمية نشأ نشأة مباركة، فكان الطفل المبارك. النهاردة بنسمي العيل الصغير، يبقى عيل كده عنده 4 سنين بيرقص ويغني ويقلد الممثلين، يقول لك الطفل المعجزة، الطفل المعجزة. معجزة ليه؟ أصله بيرقص بيغني. ما الطفل التلفان الخيبان الصدمان العدمان الذي جنى عليه أبوه وجنت عليه أمه. إنما اللي نشأ كده منذ نعومة الأظافير على حفظ القرآن على حفظ السنة، هو ده الطفل المبارك مش المعجزة، لأن المعجزات ماتت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. تسمعون عجيبة عجيبة، أسلم يهودي على يد ابن تيمية وهو ما زال من الصبيان. ابن تيمية هو صغير كده 7-8 سنين، رايح الكتاب جاي من الكتاب، رايح الكتاب جاي من الكتاب، ومعاه الدفاتر بتاعته. في واحد يهودي في الطريق كان يستوقفه ويسأله فيجيبه، تاني يوم يستوقفه ويسأله فيجيبه، ولبيانه سحر علم، يسأله أيام إلى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم على يد ابن تيمية يهودي، وابن تيمية وقتها ابن 7 أو 8 سنين. فالله أكبر، أي بركة. علمه كان يفتي رحمه الله وهو دون 20 من عمره، بدأ يفتي وهو دون 20 من عمره. وما أفتى إلا بعدما أمره علماء زمانه من الفقهاء والعلماء والكبار أن يفتي ويعلم. يا ابن تيمية قد آن لك والله أن تفتي يا بني. علماء زمانه أمروه أن يفتي الناس وهو دون 20 من عمره. الله أكبر. ومن عام 698 هجرية، وعند أول محنة وهو مثار لجدل عريض إلى الآن رحمه الله، ترك علما عظيما جدا. كتب بإصبعيه 300 مجلدة تفنى الأعمار في كتابتها، فضلا عن جمع العلم الذي فيها. تقول لي مش مشكلة، ما عندنا الشيخ فلان عنده 100 كتاب والشيخ ترتان مألف 200 كتاب. هو ده تأليف؟ تقص ولزق يا ابني، ده كله بيقص ويلزق يا حبيبي إلا من رحم الله. هل هذا تصنيف؟ أخذ فصل من كتاب الشيخ فلان وفصلين من كتاب الشيخ فلان وجمع جمع جمع جمع وترتيب جمع وترتيب، قص ولزق. ده أي عيل صغير يعرف يعمله، أي عيل صغير يعرف يعمله. أنا أتكلم عن التصنيف. صنف بإصبعي، كتب بإصبعي 300 مجلدة تفنى الأعمار في كتابتها، فضلا عن جمع العلم الذي فيها. هذا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام. النهاردة تقول الشيخ فلان عالم في الحديث، اسأله في التفسير تلاقي على قده. الشيخ فلان أستاذ في الفقه، اسألوا في الحديث، قد يكون حاطب ليل. الشيخ فلان أسطورة في الأصول، اسألوا في التاريخ تلاقيه على قده. لا، ابن تيمية بقى اسمع الذهبي قال في ايه عشان تعرف انه شيخ الإسلام. لو فكناه كده يعمل 3-4 آلاف شيخ من الموجودين الآن. بيقول الذهبي رحمه الله: وكان رحمة الله عليه عجبا في انتزاع الآيات، حتى لكأن القرآن وضع بين يديه، وكان الكبراء يقلبون أياديهم في دهشة لما يأتي به من المعاني. لما يقعد في درس كده سأله سؤال يقول لك قال الله تعالى كذا كذا كذا، يقول لك آيات آيات آيات آيات بالـ20-30 آية كأن المصحف في إيديه. كان عجبا في انتزاع الآيات، لأن ذهنه حاضر وحافظته أمينة. كان عجبا في انتزاع الآيات حتى لكأن القرآن وضع بين يديه، وكان الكبراء يعني من العلماء يقلبون أياديهم في عجب ودهشة لما يأتي به من المعاني. فإذا عد الفقهاء فهو فقيههم ومجتهدهم المطلق، فإذا عد الفقهاء فهو فقيههم ومجتهدهم المطلق، وإذا حضر الحفاظ نطق وخرسوا وتكلم وأفلسوا وصرد وأبلسوا. إذا جه الحفاظ حفاظ السنة وقعدوا مع ابن تيمية ينطق ويخرسوا، يسرد يبلسوا يتحيرون، يستغني ويفلس، فإنه كان رباني الأمة. ده كلام الذهبي في ابن تيمية. فإنه كان رباني الأمة وفريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين، ويصدق أن يقال عليه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. اكتملت ابن تيمية كل آيات الاجتهاد، انتهى كلام الذهبي. حتى خصومه أعداؤه اللي حسدوه من الفقهاء والعلماء، الله الله، هو ممكن عالم يحسد؟ ده يحسد قوي. ده مالك ابن دينار بيقول: القراء أشد تنافسا من التيوس. يا شيخ، واسم يضرب به الطب ويحقد على إخوانه، حسد. شمعنا أنت ربنا وضع لك قبول وانا لا؟ اشمعنى انت لما بتروح تخطب جمعة بيحضر لك بـ100,000 وانا بيحضر لي 50 واحد بالعافية؟ ده انت هادي ابن امبارح واعظ ولا حاجة، وانا معايا دكتوراه مثلا. في حسد. وفقهاء زماني حسدوه ووشوا به عند السلطان فسجن. لكن بعض الخصوم زي ابن الزملكاني قال: اكتملت في ابن تيمية كل آيات الاجتهاد، وكان إذا تكلم في فن ظننته لا يتقن غيره من شدة إجادته. تسأله في الفقه يقعد يجاوب يجاوب يجاوب، تقول الراجل ده ما يعرفش حاجة في الدنيا غير الفقه من شدة الإتقان. تسأله في التفسير، ابن تيمية فسر آية في مدة 4 سنين، يبقى احنا مفسرين. هذا جامعة سبحان الملك. تسأله في التفسير آية، في الفقه آية، في اللغة آية، في الأصول آية، في العقيدة آية، في الأدب والشعر آية، في التاريخ آية. بقولك شيخ الإسلام جامعة رحمه الله تعالى. انتوا عارفين مين تلاميذه؟ ابن قيم الجوزية. ابن القيم تلميذه ابن كثير كمان من تلاميذه. الذهبي يعد أيضا من تلاميذه. ده كل واحد في دول محتاج دروس. ونجابة التلميذ علامة على قوة علم الأستاذ. ألف 300 مجلدة بأصابعه. جاب وقت منين؟ ده بيناظر الخصوم وبيقيم الحج على المبتدعة وبيقيم الليل وذكار لله ويعلم ويدرس ويصنف ويكتب بركة الوقت. بركة الوقت. انتوا عارفين يا شباب الإمام النووي مات وعنده 32 سنة. النووي الأسطورة ده مات وعنده كم؟ 32 سنة. ما تجوزش النووي، وابن تيمية برضو ما تجوزش. فقال بعضهم للنووي في آخر حياته: لماذا لم تزوج يا إمام؟ قال: ها ها، لو تذكرت لفعلت. نسي النساء. وانت ما تجوزش يا عم الشيخ ليه؟ قال له: ها، لو تزوجت لفعلت. طبعا لو تجوز كان يبقى أحسن. قالوا مرة لأحمد ابن حنبل: إن بشر لم يتزوج. قال: أواه، سقطت في بنيات الطريق، لو تزوج بشر لكمل أمره. الزواج من الدين ومن سنن المرسلين. روى ابن حبان والحديث صحيح، قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين، النكاح والتعطر والسواك والحياء. بركة الوقت. حزن الفقراء جدا على موت ابن تيمية. ليه؟ لأنه كان يجالسهم ويسمع إلى شكاتهم ويهتم بهمومهم ومشكلاتهم. وقلما وجد ابن تيمية في مجالس الأغنياء أو الأمراء أو الوزراء. أما الآن فإن بعض العلماء يكتفي أحدهم بمحاضرة تحت التكييف وينقبض عن الفقراء والمساكين. لا، ابن تيمية كان إمام عامة، لم يكن من نوع العلماء الذين يحبسون أنفسهم بين الدفاتر وتحت المكيفات. بعض الناس، بعض العلماء هكذا، وإذا جاءته ريقة أو تليفون من مسؤول يركب الهوى، هيقابل فلان باشا، هيقابل فلان بيك. ابن تيمية ما كانش كده، بل قال سعيد بن المسيب كلاما عجبا، قال: إذا رأيتم العلماء يغشون مجالس الأمراء فاتهموهم في دينهم. ليه كده؟ قال: لأن الأمير يأخذ من دين العالم على قدر ما يعطيه من دنياه. يبقى الشيخ قاعد ومجلس الرجل الغني فيه منكرات ما ينكرش عليه، بالراحة شوية، بس بالراحة. طب انكر بالراحة، ما بيتكلمش خالص، فيخسر ويألف المعاصي. إذا رأيتم العلماء يغشون مجالس الأمراء فاتهموهم في دينهم. ده كلام سعيد المسيب مش كلامي. قالوا: ليه يا مولانا؟ قال: لأن الأمير لا يعطي العالم من دنياه إلا على قدر ما يأخذ من دينه. يطلع بقى فتاوي كده ويجي يترخص ويدور على شبهة هنا أو سقط لفلان أو كلام يمشي الحال. ولذلك بنسمع عن الفتاوي ذوات البلاوي كتير في اليومين دول. فتاوي ذوات البلاوي، واللي ايه؟ الفتوى بتتفصل على قد الباشا، تترسم على قد البيك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إمام مالك هارون الرشيد بعت له قال له: عايزك تيجي القصر تعلمني وتعلم عيالي. فكتب له هارون: يا أمير المؤمنين، اعلم أن العلم يؤتى له ولا يؤتى به، وإذا جئت إلى المسجد فاجلس حيث انتهى بك الصف. أنت مش فوق الناس، كنت متأخر أقف في الصف الورا. هكذا كان العلماء زمان. ولا شك أن في علمائنا خير وفيهم من على هذا النهج إن شاء الله. قلت كتير ولازم أكرر: الدنيا لا تخرب إلا إذا ابتلينا بحاكم جائر وعالم فاجر، وغالبا لا يفجر الحاكم إلا إذا فجر العلماء. ما يلقاش كده حد كده أسد يقفله وينكر عليه بالمعروف. إذا وجد ناس بتقوله تمام يا فندم وتحلله الحرام وتطلع الفتاوى وهي تعلم أنها حرام، وبعضهم كان يفتي بعكسها فلما جلس على الكرسي أحل الحرام، دي مصيبة كبيرة. الدنيا خرابها على يد حاكم جائر وعالم فاجر، والعالم لا يفجر إلا إذا مال إلى الدنيا. ابن تيمية كان رجل عامة، كان إمام عامة، كان يخالط الناس، يعيش قضايا الناس، يسمع شكات الناس، وكان يخرج مع تلاميذه إلى السوق يأمرون الناس بالمعروف، بمعروف مش بالجنازير ولا بالخرزان زي ما الضلالية بيقولوا، يخرج إلى السوق يأمر الناس بالمعروف، بمعروف بالكلمة الطيبة اللينة، وينهى عن المنكر من غير منكر. ومن أجل ذلك أحبه الناس وتربع على سويداء سويداء قلوب الناس. ولم لا، هو الذي يحبهم ويحمل همومهم ويحاول أن يجد الحلول لمشكلاتهم. ولذلك كما قال بعض المؤرخين لما خرج ابن تيمية من دمشق إلى مصر، راح لمصر للسلطان قلاوون، لما خرج من الشام من دمشق إلى مصر خرج إليه، خرج خلفه كل أهل دمشق، العلماء والتجار والفقهاء والنساء والشباب والأطفال يبكون: لا تخرج يا إمام، امكث معنا في بلدنا يا إمام. فقال: إن المصلحة تقتضي أن أذهب من دمشق إلى مصر. قل بربك كيف كان له كل هذا الرصيد من الحب في قلوب الناس، عشان عايش معهم مش منقبض عنهم، مش عايش في برج عاجي. لا، العالم العاقل لا ينبسط إلى الناس كل البسط فتذهب هيبته، ولا ينقبض عنهم كل القبض فيرمونه بالكبر والغرور. في بعض الدعاء كل ما تتصل بيه ما يردش أبدا أبدا. أمال شايل تليفون ليه؟ بتدين رقمك ليه؟ اعمل كل يوم ساعة يا أخي، قول كده: أنا كل يوم لمدة ساعة هستقبل الاتصالات. أو قول الناس: ما باخدش اتصالات، أنا مريض، أنا عيان، أنا ظروفي كذا، أنا كذا. قول. إنما تنقبض على الناس كل الانقباض ما ينفعش، تنبسط كل الانبساط ما ينفعش، يعني ابتغي بين ذلك قواما. إن الأمة بحاجة بحق إلى علماء يحملون همومها، والعالم الذي يحمل هموم الأمة ويكون له رصيد في قلوب الأمة يستطيع أن يؤدب السلطان، لأن العامة معه. فالحاكم يفكر مليون مرة قبل أن يمسه بأذى. العز بن عبد السلام لما قال إن المماليك ليسوا أحرار بل هم ملك لبيت مال المسلمين، وأفتى ببيعهم، غضبوا نائب السلطنة منهم، فذهبوا لنجم الدين أيوب وقال: أيبيعنا في سوق الرقيق ونحن ملوك الأرض؟ فبعث نجم الدين للعز بن عبد السلام ووبخه، فقال العز: أقلت نفسي من القضاء وسأرجع إلى بلد الشام. فحمل امرأته على حمار، وحمل أثاث بيته على حمير، وخرج من مصر إلى الشام، فخرج خلفه كل علماء مصر وكل تجار مصر وكل فقهاء مصر. فقال بعضهم لنجم الدين: لو خرج العز من مصر لذهب ملكك. فجرى العز من قصره إليه يسترضيه السلطان، سلطان العلماء العز راكب، ونجم الدين أيوب الملك مشي على رجله يسترضي: يا مولانا ارجع يا سيدي، سأفعل ما تريد يا سيدي. هو ده العالم، إذا كان عالم عام سيكون له رصيد في قلوب الناس ويستطيع أن يؤدب السلطان، لأن السلطان سيفكر ألف مرة قبل أن يؤذيه، لأنه لو أذهبه ذهب معه الملك. عبادته وجهاده وحربه على المبتدعة وعلى الضلال. قال تلاميذه: كان إذا صلى الفجر لا يجرؤ أحد أن يتكلم معه أو يسأله. ليه يا عم؟ لاستغراقه في ذكر الله عز وجل. من الفجر إلى الضحى ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، وكان يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لذهبت قواي. ده غذاء الروح. هذه غدوتي، لو لم أتغدى لذهبت قواي. وكانت إذا وقفت أمامه معضلة في العلم ذهب إلى أي مسجد قريب خالي من الناس ويمرغ وجهه في التراب ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، وهو شيخ الإسلام. هكذا كانوا: صوام النهار، قوام الليل، من الذكارين، الشكارين، المخبتين، الأواهين، المنيبين، التوابين، رحمه الله تعالى. جهاده عجب العجاب. قدم التتار من ناحية إيران إلى بلاد الشام، جيش الجيوش، وخرج قازان يقودهم لاحتلال بلاد الشام، فلقيهم المسلمون فانكسر المسلمون وفر الأمراء، وولى السلطان هاربا، وخرج التجار من الشام، واضطرب الخلق، وقال بعض الناس: علينا أن نفر إلى مصر، وقال بعضهم: مصر قريبة، نفر إلى اليمن. ابن تيمية فين بقى؟ ابن تيمية جلس في مجلسه في المسجد يحرض الناس على الجهاد ويذكرهم بغزوة الأحزاب وبأيام الله عز وجل، ويرغبهم في الشهادة في سبيل الله عز وجل، وجيش الجيش وأعد المتاريس وحصن البلد وأخذ بكل الأسباب. ثم بعث قازان: نريد أن نلتقي بقائدكم. فذهب ابن تيمية مع بعض القادة للقاء ملك التتار قازان، ده حفيد هولاكو. فلما دخل عليه وقابله دارت بينهما مناقشة عنيفة. قال ابن تيمية لملك التتار قازان: تزعم أنك مسلم؟ كان مسلم، التتار أسلموا. قال: تزعم أنك مسلم وجئت بمؤذن وقاضي وإمام، وأبوك وجدك كانا كافرين وهما أفضل منك؟ ويكلمه ويدفع بأصابعه في صدره، بيزغد ملك التتار في صدره كده. مين يقدر يعمل الكلام ده؟ ده احنا عندنا عمائم حطت ايديها في ايد اليهود. من يجرؤ ان يفعل كهذا البطل؟ تزعم انك مسلم ويزغده، وجئت بامام ومؤذن وقاضي، وابوك وجدك كانا على الكفر وهما افضل منك. عاهدونا وما نقضوا العهد، على ما غزوتنا وأنت تدعي الإسلام، على ما تستبيح دماءنا وأعراضنا وبلادنا وأموالنا وأنت تدعي الإسلام. وقازان في دهشة، ألقى الله مهابة للشيخ في قلبه، لم يرى مثل هذا النموذج الفريد في حياته، ولا ضار بباله ولا جاءه في خياله. اتخرص، نزل عليه سهم الله، يسكت. ثم قال: اجلس وكل معنا يا إمام. قال: كيف أكل طعام نهبتموه من أموال المسلمين، وطبختموه على أشجار قطعتموها بغير حق من أشجار المسلمين؟ قال قازان: ما رأيت رجلا أثبت قلبا منك. فلما كلمه البعض من بعض الأمراء الخونة اللي راحوا من الشام له، وإحنا ياما دمرنا على يد خونة، والله ما ضاعت فلسطين إلا بالخيانة، قالوا: هذا شيخ الإسلام، عالم المسلمين، ابن تيمية. قال: ادعو الله لي يا إمام. فوضع ابن تيمية يده على صدر قازان وقال: اللهم إن كان عبدك هذا إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لله، اللهم فأيده وملكه البلاد والعباد، وإن قام مقام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله، اللهم فاخذل وزلزل ودمر واقطع دابره. وقازان يقول آمين آمين آمين. قال ارجع عن بلادنا، قال ارجع، قال حرر أسرانا، قال حرروا أسار المسلمين. قال ابن تيمية بل أهل ذمتنا قبل أهل قبلتنا. الأسرى النصارى الأول. شفتوا يا نصارى مصر عدالة الإسلام؟ قال بل أهل ذمتنا قبل أهل قبلتنا، فحرر أسار النصارى وأسار المسلمين، وسمع واستجاب لابن تيمية رحمه الله. الطرفة هنا القاضي نجم الدين قال لابن تيمية لقد كدت تهلكنا، والله لا نرجع معك في صحبة واحدة، أنت من سكة وإحنا من سكة، ده قازان يضحك عليك هيموتك في السكة. فخرج ابن تيمية وحده، فكان كلما لقيه جندي من التتار أو قائد من التتار وعرف الذي كان سلم عليه وسأله الدعاء، فدخل الشام في صحبة 300 قائد من قادة التتار. قال ابن كثير وأما الآخرون الذين أخذوا طريقا آخر خرج عليهم قطاع الطرق فشلحوهم. والله إلى بالنص كده فشلع، دخلوا بلابيس الشام قطاع الطرق قلبوهم. شوف احفظ الله يحفظك. عاد التتار بعد فترة أخرى لقتال المسلمين في الشام، فجيش ابن تيمية الجيش بعدما سمع برجفة عظيمة وهلع وخوف في الناس، وذكرهم أيضا بأيام الله، ثم استعد الناس في الشام للقاء التتار، ثم سافر هو إلى مصر وقال لقادة مصر أيها القادة لو لم يكن الشام تابع لكم لوجب عليكم أن تنصروه، فكيف ونحن من رعاياكم؟ إن لم تنصروا أهل الشام عينا علينا حاكما من عندنا يقف معنا في الشدة ويجني الغلة في وقت الرخاء. فجيش المصريون الجيش وخرجوا لقتال التتار مع أخوانهم من أهل الشام، وسبقهم ابن تيمية وعاد إلى الشام. طب ما كفاية بقى، هل عاد إلى الشام ونام عمل فتوى وروح نام؟ لا، فوجئ الناس بابن تيمية وهو شاكي السلاح، يقول للقائد اجعلني في موقف الموت، حطني في الجيش في أخطر حتة. قال هنا يا إمام سيأتي التتار من هنا، وأقبل جيش التتار كالجبال، وابن تيمية يرفع إصبعه للسماء ويتمتم بشفتي يتمتم بشفتي، ثم استق الجيشان واصطدم الجبلان وعلى الغبار، ولم يسمع إلا صليل السيوف وصهيل الخيل. وبعدما هدأ الغبار كسر الله التتار، ووجد الناس ابن تيمية على قيد الحياة، فكبر الناس وحملوه على الأعناق، ودخل الشام هكذا يلتف الناس حوله التفاف الهالة حول القمر، تنجذب قلوب الناس إليه كانجذاب برادة الحديد إلى قطعة المغناطيس. الله أكبر الله أكبر. فنظر إليهم وقال أيها الناس أنا رجل ملة ولست رجل دولة، أنا مش بتاع كراسي، مش عايز أبقى رئيس ولا وزير ولا محافظ، كفاية أبقى شيخ وموت شيخ، أنا رجل ملة لست رجل دولة. الله عليك، حربه على المبتدعة. كان بين ابن تيمية وأهل البدع صوالات وجولات، ولذلك لحد النهاردة بيبغضوه. موقفه مع الأحمدية، السلطان الناصر قلاوون جاب له الأحمدية. مين الأحمدية دول؟ ناس من بتوع الفتة، بعضهم بيخش النار ولا يحترق، خش النار ويطلع سليم. قال ابن تيمية انهم يدهنون جلودهم بدهن الضفدع وبكذا وبكذا من الاعشاب، مرهم ان يغتسلوا بماء الخل واغتسل انا معهم بماء الخل وندخل النار سويا. فامرهم السلطان بذلك فكعوا جابوا وراء. وابن تيمية يقول لهم قوموا وادخلوا النار، قوموا واغتسلوا معي، هلموا معي. فظهر للسلطان أنهم ضلال وأنهم من الدجالين الكذابين. وصار ابن تيمية لعلمه وجهاده مشهورا ومحبوبا لدى السلطان. قال له السلطان بعد المناظرة: هل كنت سوف تدخل معهم النار؟ قال: نعم، كنت على يقين أني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم عليه السلام. حسده الفقهاء، بعض الفقهاء أصحاب القلوب المريضة حسدوه وحقدوا عليه. كل البدع الموجودة الآن بسبب سكوت العلماء. أهل الضلال ما تجرأوا على الدين إلا عندما سكت العلماء سيما الرسميون. ومن المصيبة أنك قد تجد بعض الرسميين من أكابر المبتدعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لله ضر ابن المبارك عندما قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ابتلاؤه حقد عليه هؤلاء فوشوا به عند السلطان وكذبوا عليه. وما من قائم بالحق لله إلا وسيبتلى. وابن تيمية نفسه هو الذي قال: لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. ثم قرأ قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وشوا به عند السلطان فسجنه مرة في سجن القلعة في مصر، وتسجن مرة تانية في سجن الإسكندرية، ويطلعوا يعلم الناس ويسجن، وشاية تانية ويتسجن، وسجن في قلعة دمشق وهو صابر وراضي ومحتسب. بل قال كلمة عجيبة لما سجنوه، قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجني خلوة، ونفي من بلدي سياحة، وموتي شهادة في سبيل الله، إن جنتي وبستاني هنا في قلبي. رحمه الله. هؤلاء هم العلماء. ولو نافق العلماء وداهنوا على حساب الدين لما وصل الإسلام إلينا الآن أصلا، بل كانوا في الماضي أسود ورجال. واحد تعبان شوية قال لك: الجماعة دول شيخهم رد سجون. يقول لك: الناس السلفيين دول شيخهم رد سجون، مش بتوع ابن تيمية، شيخهم رد سجون. يا غافل. الأئمة أربعة حبسوا، أحمد بن حنبل السجن، أبو حنيفة مات في السجن أصلا، الشافعي قيد بالحديد من اليمن إلى العراق، مالك في فتوى كان فيها راجل اتجلد لما خلعوا دراعه. ولكن رد سجون ايه؟ هو سجن في خمرة ولا في قضية أداب؟ سجن نصرة للدين، لعز الإسلام. رحمه الله تعالى. سجن بسبب فتوى في مسألة شد الرحال لزيارة قبور الصالحين، لا تجوز طبعا. النبي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أسافر من القاهرة لطنطا أشد الرحال للبدوي؟ هل هذا يجوز أصلا؟ هذا حرام شرعا. وكان في سجنه الأخير الذي مات فيه يكتب ويصنف ويخرج علمه من السجن، فقالوا: منعوا عنه الأوراق والأقلام. فلما منعوها كأنهم منعوا عنه الهواء. مرض. وكان قد ختم القرآن في سجنه 80 مرة، وبدأ في الختمة 81 ومات وهو يقرأ قول الله تعالى. شوفوا الخاتمة الحسنة، ختم القرآن 80 مرة وبدأ في الختمة 81 ومات وهو بيقرأ: إن المتقين في جنات ونهر. الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أتم تلاميذه الختمة وصلى عليه الجنازة فوق 200,000 إنسان، بل صلى عليه أهل المدينة في مسجد رسول الله بعدما علموا بموته. رحمه الله تعالى ورضي عنه وجعل الفردوس مثواه ومأواه. آمين آمين. الكلام عن ابن تيمية كثير، لكن المخرج يقول الوقت انتهى. أسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه، وأن يجعل الفردوس مثواه، وأن يحشرنا معه تحت لواء حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. معا نبلاء، للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وقلنا إن أولئك إشارة إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ذكر الله حيثية استثنائهم، فقال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ومع ذلك فإن الله حينما أشارها إلى هؤلاء المستضعفين بحق قال: فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. كان مقتضى الكلام أن أولئك عفى الله عنهم، لكن عسى تدل على رجاء أن يعفو الله عنهم، والرجاء من الممكن أن يحدث أو لا يحدث، إلا أننا تكلمنا في ذلك في حلقة سابقة وقلنا عسى صحيح للرجاء، أنك تشعر بأن هذا أمر محبوب تحب وترجو أن يقع. ثم تكلمنا وقلنا إن في فرق بين أن ترجو شيئا من غيرك فتقول عساك أن تفعل كذا، لكن لما أقول عساي أن أفعل كذا أنا اللي أملك، يبقى دي أقوى ولا مش أقوى؟ أقوى. طيب لما أقول أنا مش عساي لأن يمكن قوته تخني، أقول عسى الله أن يفعل، يبقى أقوى وأقوى. فإذا كان الله هو الذي يقول عسى الله أن يفعل، يبقى مش أنا بقى، يبقى ده إطماع ورجاء، إلا أنه إطماع ورجاء من كريم فهو محقق. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن يذكر لنا القصة التي تحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظالما لنفسه بأن ظل في أرض وكان من الممكن أن يهاجر إلى أرض إيمانية إسلامية سواها، يقول: ومع ذلك الذي يضع في نفسه شيئا يريد أن يحقق به قضية إيمانية فهو معان عليها. ليه؟ لأن هو قال في آية: من يتق الله يجعل له. فاللي حيضع في ذهنه وإن كان مستضعف وإلى آخره ويضع في نفسه أنه يهاجر لأرض يأخذ فيها حظ حركته الإيمانية أوسع مما هو فيها، الله ييسر له إيه؟ ولذلك مش النساء كانوا من المستضعفات؟ طب ومع ذلك أم سلمة عملت إيه؟ وبقى أنها في حتة وهي في حتة والدنيا كلها في حتة وما هكذا برضو. إذن الذي يحاول لقضية إيمانية يعينه الله إيه؟ فبيقول والقضية بقى التانية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بس يضع في نفسه إيه؟ العملية الإيمانية إنه عايز يهاجر، ويكون مهاجر لإيه؟ في سبيل الله. هجرة في سبيل الله يعني تكون مثلا هجرة إلى دار أمن أو إلى دار. كان الأول لما كان المسلمين يهاجرون إلى الحبشة لأنهم لم يكونوا آمنين في مكة على إيه؟ على دينهم. ولذلك قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط الله له كونا واستعرض قضية العدالة في الكون، فلم يقبل إلا أن يذهبوا إلى الحبشة. لماذا؟ ده لازم استعرض، قال هنا يفتنوا من كذا هنا. طب ما كان يوديهم في قبيلة عربية في الجنوب ولا في الشمال ولا في، أما قال لك لا، ده قريش لها السيادة على الجزيرة كلها. ليه؟ لأنهم بيجوا يحجوا عندهم، فما فيش ممكن أي بيئة عربية هتجير على قريش. طب ما يروحوا فين بقى؟ يروحوا فين حتى؟ قعد يستعرض البلاد كده، فقال لهم روحوا للحبشة. العلة إيه؟ إن هناك ملكا لا يظلم عنده أحد. شوف العدل، العدل في ذاته كان مفاء لمين؟ للمؤمن. يبقى باسمها دار أمن مش دار إيمان. لكن الهجرة إلى المدينة كانت إلى دار مين؟ إلى دار إيمان، بقت منطلق دار إيه؟ الإيمان. الهجرة ما فيش هجرة بعد الفتح، أم قال لك الهجرة دلوقتي كل هجرة يقصد بها المعونة على طاعة الله تبقى هجرة. أول المهاجر من هجر ما هي حرم الله، هذه هجرة. تهاجر مثلا عشان تحج، تهاجر لطلب الإيه؟

لطلب العلم، تهاجر لان فيه مكان، في مجال للطاعه عندك اكثر من المجال. افرض ان في مجال اللي بيضيقه على اللي بيروح الجامع ولا اللي بيصلي ولا اللي بيشوفه عنده ميول دينيه، نقول يا شيخ نسيبها له ونروح في حته ناخد فيها حريه حركتنا الدينيه مثلا. اذا فدي كلها ايه؟ بس النيه فيها ايه؟ مش تكون بس السبب فيها طلب سعة العيش بس. يقول له لا، انت تطلب ايه؟ سعة حركتك الدينية، سعة حركتك الايه؟ الدينية. ولذلك بقول لك يجب الناس ما تنشغلش بالحتة اللي هي شغلهم دلوقتي. ولذلك الإمام علي يقول لك عجبت للقوم يسعون فيما ضمن لهم ويتركون ما طلب منهم. كل الحكاية للرزق للعيش. دي مسألة مضمونة، مسألة مضمونة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يا سلام، يجد في الأرض مراغما كثيرا ويجد سعة. اوعى تقولها الضيق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأرضها بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. سيئة لو بيضيق أخلاق الرجال، إنما في أرض بتضيق بأهلها مش ممكن. ولكن أخلاق الرجال إيه؟ تضيق. يقول لك واحد أنا بطلب بس ساعة العيش عشان يعني يجيب فلوس كتير. يقول له أصلك أنت عايز عمل من لون خاص، إنما لو أردت عملا ترزق بسببه كان كل هنا تلاقي عمل كتير أوي طلع. إنما أنت عايز عمل من نوع خاص بقى، مش عايز عمل ترزق بسببه، لا تيجي تقول له بس اعمل لك بده عايز يقعد على مكتب عايز مش عارف ايه. انما تعال يا اخو، ده الناس بتدور على العامل دلوقتي بابره، بابره بتدور عليه دلوقتي. اذا بس الناس عايزه عمل من نوع ايه؟ من نوع. انما اللي عايز عمل عشان يرزق منه كتير. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما. كلمه مراغم دي ساعه ما تشوفها يا سلام تفتح المجال امام المستضعفين الذين يستذلهم الجبارون. مراغم كلمة المادة بتاعتها را وغاء ومين، رغم الأصل منها الرغام يعني التراب، يبقى مادتها ايه؟ التراب. يقول لك انا هفعل ده وانف فلان راغم، يعني انف ده يروح التراب وهعملها، يبقى هعملها غصب ايه؟ عنه. لما اعملها غصب عنه يبقى هو كان عايز يزليني، لا انا عملت فيه ايه؟ زليته وخليت انفه ده اللي هو محل العرنين ده اللي بيرفعه كده ويقول لك عنده نيف وعنده مش عارف ايه وانفه ما حتى انفه جاي من الانف، عايز انفه يبقى مكان. ولذلك تقول لك انا عايز اكسر من ايه؟ انا عايز اكسر مناخيره دي، ما اعلى حته هنا دي شغاله. اذا رغم انفه، يعني ايه؟ انفه ذهب الى مين؟ تراب. طب اللي بيهاجر ده مش كان مستضعف بتقوله متعبان وعايز يروح في حته كده كويسه، والناس اللي هو في البيئه بتاعته زلينه وعاملينه؟ لا، يقول له طب هاجر كده تقوم انت هتجد حته تجد فيها ما يرغم انف عدوك. يقول يا ابن الايه، شوف يا اخويا راح ضيقت عليه فراح لاحسن من الايه. يبقى مش هيشمت فيك، لا ده انت رغمت انفه. يبقى مراغم ادي اسم مفعول، مراغم يعني مكان اذا ما وصلت اليه ترغم انف خصمك الذي كان مستضعفا لك. في احسن من كده بقى؟ بقى من يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا. مراغم يعني اشياء كثيرة، هذه الاشياء تجعلك في حال تذل من كان يستضعفك إلى درجة أن تكون أنفه في الرغام، إلى درجة أن تكون أنفه في الإيه؟ في الرغام. دي تشجع بقى أن كل واحد يعمل إيه؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما دام دي كان ضيق حركته هو عايز يعمل ايه؟ تبقى حركته تتوسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله.
وكان الله غفورا رحيما. هنا بيقول لك طيب انت ما دام المده ما حدش يعرف معاده، هو عمل كده وبده يهاجر، ما يمكن ما وصلش الى المراغم دي، ما يحصلهاش دي. ام قال لك يبقى وقع اجرك على الله، احنا كنا هنديك مراغم مكان يرغم انف خصمك، وذلك سبب لما تموت كده قبل ما توصل وتبقى رحت للرب السبب، تبقى انهي اللي احسن بقى، يبقى اللي احسن دي، يبقى انت كسبان على كل حال. ويقول لك ايه، ومن يخرج من بيته ايه مهاجرا الى الله وايه فقد وقع اجره على الله. كلمة وقع اجر، وقع الاجر وقع ايه، ثم طبعا ثم يدرك فقد وقع اجره على الله. كلمة وقع اجره يعني سقط اجره على مين؟ على الله. الله كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك ان المسألة لما تروح لها ما تعيش مراغم، المراغم سبب من اسبابه، انما لما يدركك الموت قبل ان تذهب الى المكان اللي قلت لك السعى والمراغم تبقى رحت عند مين؟ يبقى ولذلك يقول لك ايه، فاذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها يعني ايه؟ يعني سقطت كده ووقعت على الايه، واذا وقع القول عليه يبقى سقط. ومعنى السقوط هنا مش ان يعني المساله يقول لك انت كانك ايه ذهبت بها الى مين؟ الى الله ذهبت بها. طب وايه فقد وقع بمعنى سقط؟ اما قال لك خد بالك من الملحظ، ان الجزاء احرص عليك منك عليه. الجزاء احرص عليك منك عليه، يوم ساعة ما يدركك الحكاية دي يوم الجزاء جاي على مين؟ عند ربنا. يبقى ايه الجزاء؟ عارف ايه اكتر منك انت. فقد وقع اجره على الايه، فقد وقع اجره على الله، وكان الله غفورا ايه غفورا رحيما. يعني ان كنت توانيت شوية ما تقولش ما هي فاتت مني بقى، نقول لك لا تداركها، اما الله يغفر لك ما فات ان انت ايه حاولت بعد ذلك ان تدارك، ان تتدارك ما فات منه. الهجرة تقتضي ضربا في الارض، والهجرة تقتضي الهجرة في الجهاد، مش كده؟ الحق سبحانه وتعالى حينما جعل للإسلام أركانا جعل الأركان للإسلام، ثم جاء فحمل المسلم على ما يمكن أن يكون له من أركان. يبقى في أركان إسلام وفي أركان مسلم. أركان الإسلام احنا عارفينها، شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، مش كده؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، دي أركان الإسلام. إنما تبهب أن إنسانا ليس عنده مال، يبقى الزكاة ركن من الإسلام، إنما بقتش ركن فيك، أنت تؤمن بأن دي بس. طيب ما أنتش مستطيع تصوم، مش مستطيع تحج، مش كده؟ طيب شهادة أن لا إله إلا الله زي ما قلنا هتقولها في العمر مرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هنقولها وننتهي، خلاص كده؟ هالأول. وبعدين الصيام مانيش مستطيع، مش كده؟ طيب الزكاة ما عنديش فلوس، الحج ما عنديش حاجة لأن هذا مستطيع حج سبيل، يبقى إيه اللي بقي لك بقى؟ مش أنا الصيام، مفيش إلا إيه؟ ولذلك اختلفت عن بقية الأركان في أنها لم تشرع بواسطة الوحي، وإنما شرعت بالمباشرة بين رب محمد وبين محمد. ولذلك أدي منزلة الصلاة، فبقى الضرب في الأرض والجهاد ومش عارف، قال اوعوا انشغلتكم عن أي حاجة تشغلكم عندي، اوعوا، هشرع لكم صلاة مخصوص اسمها صلاة الخوف، صلاة الحرب، علشان ما تقولوش ده الحرب دي هت ايه تبقى فسحة اننا نسيب، ده انت بالعكس، طب ده انت اولى ان تلتحم مع الله في الحرب، ده الاولى انك انت تبقى مين مع مين في الحرب. فجاءت مين هنا ايه، صلاة الخوف والسفر والى اخره. واذا ضربتم في الارض
قلنا ضربتم في الارض يعني يريد الله من المؤمن انه يعمل ايه؟ يمشي بعزم وبقوه وبصلابه. ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. فليس عليكم جناح ان تقصروا. معنى قصر الصلاه يعني ايه؟ القصر انها تكون كميه وبعدين نخليها كميه اقل. فيه بقى فيه يعني اختصار واقتصار. كلمتين اتنين في اللغه، اختصار واقتصار. الاقتصار ياخذ البعض دون البعض، مش واخد بالك؟ الاختصار ياخذ الكل بس بصفه موجزه. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ احنا عايزين نختصر الكتاب ده، نجيب كل المعاني اللي فيه بس باسلوب ايه؟ موجز، انما كله موجود. زي ما تقعد مثلا انت عايز تكتب جواب وبعدين تقول ما اعمله برقيه، شوف بقى بتقعد تعمل في البرقيه قد ايه؟ لو كان جواب تقعد تكتب على طول تي تي تي تي تي تي تي تي تي مش كده؟ لكن برقيه تقعد تعمل فيها ايه؟ تقعد مده وتحذف دي وتجيب دي، بدك تجيب المعاني اللي عندك كلها في ايه؟ في لفظ موجز. ما دام عايز تجيب المعاني كلها في لفظ موجز، دي تعوز منك وقت ولا ما تعوزش؟ تعوز. يبقى الاسهاب هو اللي ما يعوز وقت، والايجاز هو اللي يعوز الوقت. ولذلك قالوا ان سعد زغلول كتب لواحد كده رساله فطول، كتب له كم صفحه، قال له اما بعد فاني اعتذر اليك عن التطويل لانه ليس عندي الوقت الكافي للايجاز. لان الايجاز هيعمل ايه؟ عايز تقعد تفكر وتجيب اللفظ ده، لا اللفظ ده اجمع، اللفظ ده شيله، اللفظ ده مش عارف ايه، لا تجيب بقى. يعني مثلا لما يجي مثلا الخليفه بيقول له عايز يهدد عدوه في الروم، قال له اما بعد فساتيك بجيش اوله عندك واخره عندي. خرابي، شوف الكلمه دي قد ايه، اوله عندك واخره فين. يبقى معناه ايه؟ يعني زي ما يقول له جيش عرمرم وجيش وخميس وحيملأ الارض مش عارف ايه ومكون من ايه، قال له لا، اوله عندك واخره عندي، مش كده؟ لما خسر في دومة الجندل وكتب لخالد الوليد ويقول له، كان يقدر يقول له بقى احنا مزنوقين واحنا كذا واحنا كذا ويسرع الينا وتعالى، كتب له قال له اياك اريد. بس اياك ايه؟ ايجاز. ايه ايجاز؟ احنا كنا جايبين الكلام ده ليه؟ طيب في القصر والايه؟ في الاختصار والاقتصار. فهنا قصر يعني بدل الصلاه ما تبقى اربعه تبقى كام؟ تبقى خلاص كده على الاول. ودي مشروعيتها ليه؟ اما لك لانهم في حرب، وحرب عايز ايه؟ عايز ما ننشغلش عن الايه؟ عن العدو، ولا ننشغلش عن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاذا شرع الله للخوف صلاه وللحرب صلاه وللسفر صلاه، يبقى معناها انه لا سبيل ابدا الى ان تنسى. لا سبيل ابدا. وبعد ذلك تيجي تقول واد اي مشاغل في الدنيا مش زي مشاغل الحرب والسيف، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك ربنا قال لنا ايه؟ قال فصلاه الخوف اللي هي في حاله الحرب دي القران جابها، صلاه السفر النبي السنه هي اللي ايه؟ هي اللي جابتها. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولما بقى إيه يشوفوكوا كده مشغولين ولا أي حاجة ينتهزوا فيكوا فرصة، فلما تروحوا بقى تصلم عايزين تقدم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تمكنهمش من مين؟ من نفسكم. فراح شارع قصر الإيصال. وإذا كنت فيهم، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى الخطاب هنا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، طب نعمل إيه بقى؟ قال لك فلتكن طائفة منهم معك. طب مدام حتكون طائفة منهم معك يبقى مفهومها إيه الثاني؟ يبقى في طائفة مش معك، يبقى فين بتعمل إيه؟ بتراقب العدو.
تحمي ظهوركم وتقف كده مع الايه العدو والطائفه تقوم تصلي. طيب تصلي ازاي؟ طب ما هم كلهم جنود مؤمنين وكلهم عايزين يكونوا في شرف يشرف الصلاه معك. قال له اقسم، احنا قصرنا عنك الصلاه، انت تقسم الصلاه المقصوره على المقصوره دي بين الطائفه دي وبين الايه، ليشرف كل واحد بالصلاه معك، فلا يوجد واحد يقول انا كنت بصلي مع النبي وده ما بيصليش على ايه مع النبي. مفهوم ولا لا؟ فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. اولا الصلاه ان كانت الثنائيه ما بتقصرش، مش كده؟ الرباعيه الثلاثيه ما تقصرش، لاننا لما نقصرها تبقى في ركعه ونص، فالجبر دائما بيش احنا بنيجي نجبر الكسر كده الى الواحد الصحيح. طب تجبره الى الاقل ولا تجبره للاكثر؟ لا الاكثر خلاص. قال لك صلاه الخوف دي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئات متعدده، احنا ما كانش ضروري نقولها لكم، لان دي بقى نقولها للائمه وللعلماء اللي هيروحوا ايه يصلوا بالجيش او انما ما فيش مانع ان انا نلم بها المبنى بسيطه. لا طريقتين، هنصلي ركعتين لان حتى ان كانت اربعه هنصلي اربعه او ثلاثه. ايه ماذا يصنع؟ يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجيش ينقسم قسمين، قسم يصلي معاه وقسم يقف يراقب مين؟ العدو. خلاص، فيصلي بالجماعه اللي واخد ايه ركعه واحده. خلاص، ثم ينصرفون وتاتي الطائفه اللي كانت واقفه تصلي معه ايه الركعه الثانيه. خلاص، هو خلص يوم يسلم هنا. خلاص، وبعدين ايه اللي يحصل؟ تيجي الطائفه الاولانيه اللي صلت الركعه الاولانيه وياه وتصلي الايه الثانيه وتسلم وتخلص، وتيجي الطائفه الايه اللي صلوا وتصلي وتنتهي. ادي طريقه. في طريقه مالك قال لك هو برضه هيقسمهم قسمين، وتيجي طائفه تصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام ايه ركعه واحده، ما هي ركعه خلاص كويسه. بعد ما تصلي معاه ركعه هو ما يصليش الثانيه، هو ما يصليش الثانيه، وتروح الطائفه دي عشان تراقب العدو وتبعت الطائفه، يظل هو واقف قائم الى ان تاتي الطائفه اللي كانت واقفه عند العدو وتصلي معها ايه مع تصلي معها الركعه الاولى بتاعتهم، ودوك واقف كده. بعد ما تخلص الاولى بتاعتهم هو هتكون صلى الثانيه، هيبقى قاعد ولا واقف؟ قاعد للتحيات. يوم يقول يظل قاعد لحد ما تيجي تصلي ويروح ايه يسلم. مفهوم الكلام ده؟ يبقى لها صورتين اثنين. واذا كنت فيهم، كلمه واذا كنت فيهم هذه الصلاه مقصوره على كون النبي عليه الصلاه والسلام، لان صلاتهم معه هي الشرف. طب فاذا بعد رسول الله يصلي ناس متعددين، يصلي ده ويصلي ده ويصلي، قال لك إن كنت ستعتبر القائمين بأمر الخلافة وأمر القيادة خلفاء لرسول الله في هذه، يبقى دي برضو إيه تحصل. وإن كنت هتعمل لكل جماعة إمام وجماعة يقفهم وجماعة يصلوا، يبقى يصلي. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. شوفوا بقى دقة الأداء القرآني عشان تعرفوا إن ده كلام من رب. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا إيه؟ طبعا إحنا نقول عليها الأسلحة الخفيفة، اللي معاه منجنيق مش هياخده عشان ما يعرفش يفهم، هياخد السيف وياخد النبلة بتاعته ولا الرمح ولا أي حاجة، الحاجات الخفيفة دي. طيب، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طائفة تانية تحمي ظهوركم. طيب، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. شوف هنا بقى، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. دك قال خذوا إيه فليأخذوا إيه أسلحتهم، إنما هنا قال إيه فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، عشان تعرف إن مش ألفاظ بس في الآن، ده ألفاظ لها مدلولات من إله. قال لك لأن اللي جايين من الأول، ما هم الاولانيين كانوا جايين لسه ما فيش عندهم، انما اللي هييجوا يصلوا الثانيه
يبقوا بالهم مشغول بايه؟ بالهم مشغول بالعملية اللي كانوا فيها. ما دول بيصلوا ودول ايه؟ بير

فيبقوا مشغولين بايه؟ مشغولين شغلتين، شغلته ذواتهم وشغلة اللي مين؟ اللي بيصلي. فلعلهم حين يذهبون الى الصلاة مع رسول الله تلهيهم المسائل. قال لك لا، خذ حذرك. خذ ايه؟ يبقى هياخد ايدك، خذ اسلحته بس، لانه كان الاول ما فيش فيه حاجة، ده داخلين لسه دخول اول. قال يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. شوف بقى المعاني، كلمة ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طب الأسلحة دي تأخذ، وكيف يأخذ الحذر؟ ده الحذر دي عملية معنوية. ياخذ الحذر ده ازاي؟ أم قال لك يضخم الله المعنويات حتى يجسمها تجسيم الماديات حتى لا تغفل عنها. فكأن الحذر دي آلة من آلات قتالك. الحذر ايه؟ آلة من آلات قتالك، اياك ان تغفل عنها. ولذلك دي شيء كتير في اسلوب القرآن الكريم. مثلا يقول على الانصار، على المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والايمان، اللي هم الانصار اللي راح المهاجرين واكرموهم الاكرام، والذين تبوأوا الدار والايمان. دار هي مكان، والمكان يتبوأ، انما ده الايمان ده معنى يتبوؤونه ازاي؟ قال لك لان المباء والمرجع كله الايمان. المباء المرجع كله ايه؟ المرجع كله الايمان. اذا فجعل الايمان كانه متبوأ، يعني شيء ينزل فيه. أم قال لك ايه وهو كده؟ يعني الدار هنا ما كانتش كده الا لانها ايه؟ لانها دار الايمان. ايه هو الذين تبوؤوا الدار والايه؟ والايمان. يحبون من هاجر ايه؟ إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما إيه؟ مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فليصلوا معك. طيب، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. أهدي برضو تديني ليه الخذوا حذركم؟ لأن الخوف على مين؟ على الأسلحة والأمتعة. لأنها حين تفقدونها أنتم، مش بس تفقدوها أنتم، ده تفقدوها وتكون قوة لهم، زي ما العدو تاخد منه سيفه. ما تقولش إن أنا خدت سيف، ده أنت خدت سيف بقى معاك سيف وهو ما معاش، يبقوا اتنين ولا لا؟ يبقوا اتنين. فالمسألة الأسلحة والأمتعة، مش لما تفقدوها يبقى ده فقدها إضعاف لكم وقوة لمين؟ يبقى دي اللي عايز الحذر بقى ولا لا؟ عايز الحذر. نعم. لو ود الذين كفروا، ودوا يعني احبوا، لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. هنا بقى المؤمن في يقظته وفي كياسته في ساعه الصلاه بيبقى مع مين؟ مع الله. في واحد بقى يستغرق يقول لك انا في الفناء مع الله، كتر ألف خيرك، إنما شوف أنت في موقف إيه لله. أنت أحسن تيجي تعمل لي دهول بقى وتسيب الطبانجة ولا تسيب البتاعة بقى وتقول ما أنا أصلي في وقى. نقول له لا، ما هو أنت أصلك في موقف لله أيضا، في موقف لله، ما تفصلش دي عندي. نعم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. الغفلة هي ايه؟ هي نسيان طارئ على ما لا يصح ان ينسى. نسيان طارئ على ما لا يصح ايه؟ ان ينسى. نعم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. معنى ميلة واحدة يعني ايه؟ يعني لما تكونوا كده هم نفسهم يهجموا هجمة وتغنيهم بقى عشان المعركة ما تايه ما تطولش. فيميلون عليكم ميلة ايه واحدة. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى، ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. وخذوا حذركم، ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. الله، كلمة حذركم دي كررت كتير. وبعدين إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، ده بشارة منه بأنهم مش هينالوا منكم حاجة. طب وتقول بقى خذ حذرك ليه؟ لما قال الكلمة دي أحسن افتكر إنك أنت خذ حذرك أحسنني بقى حاسبكم للحكاية دي. قال لك لا، ده هو بيقول خذ حذرك عشان تأخذ من الأسباب.

0: إنما هو معد للكافرين عذاب مهين. معد للكافرين إيه؟ ما هو أحسن يقال بقى إيه؟ بيقول خذ حذرك خذ حذرك. هو بقى عايز يجيبنا هنا ويتخلى عنا بقى ولا إيه؟ تملي خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك. يقول لك لا، ده نغرض إنك أنت تستصحب الأسباب ولكن لا تغفل عن المسبب. لا تغفل عن الإيه؟ عن المسبب. أدي معنى إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بعض الناس يقول لك الله ما دام قاعد يقول له خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك، ربما توهم أن الله لم ينبه لا كثيرا إلى أن نأخذ الحذر إلا ليهمنا بقى أنني خلاص سلمتكم لهم، خذوا بالكم أنتم بقى. نقول له لا، ده هو بيقول لنا كده علشان ما نهملش الإيه؟ ما نهملش الأسباب. ولكن هو قال أنا معد لهم الإيه؟ العذاب، والعذاب المهين. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقع. الله بقى أكن ما تفوتش وقت الصلاة، حتى إن الفروع في الفروع يعني قال لك حتى في المسايفة يعني عمالين بنيه وجيه الوقت. طب نعمل ايه في الوقت ده بقى؟ قال لك اذكر الله قائما قاعدا، يعني اشعر نفسك بمجيء الوقت. حتى قالوا انك عن كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم، اذكر الله قياما، يعني سيج ما يجي الوقت وانت في المسايفة. ديك مش في المسايفة، ديك خوف بس، انما دي في حالة ايه؟ في حالة الاشتباك. طب في حالة الاشتباك دي نعمل ايه؟ بعض الأئمة قال في حالة الشباك اهي دي يبقى لنا عذر شوية في اننا نأخرها لحد ما نقول لك انت ما تتركش ربك وانت احوج ما تكون اليه. تترك ربك وانت احوج ما تكون اليه؟ طب ده المسيف والقتال والعملية دي هي اللي تخليك تقول ايه؟ تقول يا رب. طب ايام ما يجي الوقت بقى اعرف ان لله في اوقاته تجليات، لا تحرم نفسك من تجليات وقت الله. ده دي دعوة الضيافة، دعوة الضيافة، دعوة الضيافة دي. طيب لما تكون شبعان تبقى معقولة، انما ده انت جعان. طب ده انت تروح لدي قوي على طول، انك انت في حالة ايه؟ في حالة عايز القوة العليا. فبقول لك ايه؟ فاذكروا الله كم. وقوله فاذا اطمأننتم، يعني الى ان خلاص المسيفة انتهت بتاع، نقوم نعمل ايه؟ نقول له يا رب احنا مش هنعملها بقى يعني زي ما عملناه كده، احنا بس عملناه عشان ما نضيعش الوقت بلا كرامة للوقت ولا وبلا كرامة للقائنا معك، وده احنا عملنا منه، انما نعمل ايه؟ نصلي. نعم. فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة. ان ايه الحكاية دي كلها؟ طب ما كنا نستنى شوية لما نخلص. قال لك لا، السبب في ده كله انني شرحت لك صلاة خوف وصلاة مسيفة وصلاة كذا وكذا، لان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وموقوتة. اوعى تقول لي موقوت يعني ايه؟ يعني له ايه؟ له وقت. اوعى واحد يفهم انه له وقت يعني احنا مثلا بنصلي الظهر وبعدين نقول وقتها الى العصر. صحيح وقتها الى العصر، ان عشت الى ان تصليها قبل العصر سقطت عنك، انما ان مت وقد فات عليك وقت يسعها فقد اسمت. مفهوم الكلام اظن؟ صحيح. ان انت قعدت يا اخو اضمن لي بقى انك تقعد بقى للعصر خلاص. يبقى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ايه؟ موقوته. ساعه ما ينادي المؤذن تبقى بقى الصلاه. كل عمل بعد ان تسمع الاذان لغ، كل عمل بعد ان تسمع الاذان ايه؟ ولذلك كان يجي لنا مثلا الناس يقول لك اخي انا ببقى في عمل ومش ممكن اقدر اسيبه، انا في عمليه، انا مش عارف في ايه، انا في ايه، الطياره ماشيه. بس بكلمة بسيطة فقلنا لهم طيب أنا سألتكم بالله، إذا كنت في هذا العمل اللي أنت مش قادر تسيبه أبدا وبعدين عنا لك أن تقضي حاجة، ماذا تصنع؟ هيجي لك جالك اشمعنى جالك الوقت في دي بقى؟ لو حطيت في بالك الوقت دي جالك أسرع من وتجد الذين تخاف ان يكونوا هم اللي بيسهلوا لك الايه؟ هم اللي بيسهلوا لك الاماكن، بقينا نركب في طيارات ما فيهاش مسلمين. وبعد ذلك ساعة ما يشوفوك قايم كده يصلي، والله والله الذي لا اله، العبودية الفطرية لله بدون ايمان به، العبادة الفطرية. تري الله ساعة ما يشوفك أنت مقبل على الله يترعش ونفسه يقدم لك خدمة، ويلاقي بقى مش عارف يجيب لك فوطة، ويلاقي مش عارف يجيب لك مش عارف دي ملاية عشان يفرشها لك ولا بطانية، ويقف كده وهو ما ده عبودية فطرية لله. فتيجي تقول لي ان واحد يقول لك الوقت ما بيسعنيش، الوقت مش عارف بقى، ربنا هيكلف الناس بحاجة ولا يديش الوقت اللي يساعه؟ تبقى المسألة ايه الحكاية دي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ بقى ربنا مش ممكن يا اخي. بقى انت تيجي للمعلم بتاع الصناعيه واقعد تقول للولد عليك انت تعمل دي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده لشيء لا يسعه زمانهم؟ بالله دي تحصل؟ والله ما تحصل. بقى الرب هيقول لك اعمل وعمل مش ممكن. ولذلك قال ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. حقيقتها بقى إذا الذكر اللي هناك ذكر يشعرك بأن الوقت اللي هو الحال وأنك برضو موصول بإيه؟ موصول بربك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه موقوتة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ابتغاء القوم طلبهم يعني ده. الآية دي بقى بتعمل لنا عملية في اللي عايزين يفهم الناس عنهم انهم يعني ناس ايه متحررين وبيخلوا الاسلام ملائم للعصر وللحالة. ويقول لك ده الاسلام ده مسألة الحرب عنده بس لرد العدوان، ما اعتدي عليك بس رد عليه العدوان. نقول له لا، هو لرد العدوان صحيح، انما كمان لإفساح المجال لحرية الاعتقاد. دوكها بده يقول لك بس ياك المسلمين يكفون شرهم ويقولوا ما يحاربوش إلا إذا اعتدى عليهم حد. اللي مخوفهم إيه؟ اللي مخوفهم إن الجهاد يبقى فريضة عشان يروح في كل حتة فيها طغيان يحددوا حرية الناس في اختيار العقائد. يقول لك المسلمين لو انفتحوا على الحكاية دي مش هنقدر عليهم. فاحنا نتفق وياهم على ايه؟ او نلقي في روحهم ان ده الاسلام ده مش بتاع اعتداء، ده هو بس يرد عدوان عليك. قول له لا يا حبيبي، انت عايز يعني تخليني اقبل منك انك بتمدح الاسلام بانه بتاع رد عدوان؟ هو بتاع رد عدوان صحيح، انما مطلوب منه انه يعلن كلمة الله، واللي يقف في وجه اعلانه نحن. لكن ما بنفرضش عقيدة، احنا بس نفرض حرية في ان الناس تعتقد، وبعدين الناس يبقوا احرار في الله. شوف بقى الايه بقى اللي تيجي بقى اللي هنا اللي هم مش عايزين يفهموها. ولا تهنوا اي لا تضعفوا في ابتغاء القوم. ما معنى الابتغاء؟ ابتغيت الشيء جعلته بغيه لي وهدفا وغايه اجند لها كل تخطيطات فكري ومتعلقات طاقتي. هذا الابتغاء. يبقى أكن القوم أنا بس أردهم لما يجوني ولا أنا أبتغيهم أيضا؟ لا تهنوا لا تضعفوا في ابتغاء القوم، يعني اطلبوا منهم أنتم العملية دي، ونحن هنرفع كلمة الله وحنقول كذا وكذا وكذا وكذا، لا لنفرض كلمة الله ولكن لنمنع جبروت الطغيان اللي يمنع الإنسان من أن يكون حرية حر الاختيار فيما يعتقد. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. انتوا عندكم حيثية ليه؟ قال لك لان الحرب ده صحيح ما بنقولش ان الحرب ما فيش فيه مشقة. الحرب اللي خلقنا قال كتب عليكم القتال هو كره لكم. انا ما بقولش ان حاجة محبوبة انا حتى تهافت عليه، فهو بيقول لهم كتب عليكم القتال وهو ايه؟ لكن اسمعوا عسى ان صحيح هو كره انما هيجيب لكم شيء ايه؟ شيء محبوب. ولا تهنوا في ابتغاء القوم فانهم يألمون كما تألمون. برضو الحرب بيتعبهم مش كده؟ الحرب بايه؟ انتم بتتعبوا من الحرب وهم برضو بيتعبوا، بس الميزة بينكم وبينكم انكم ترجون من الله ما لا يرجون. فانهم ايه؟ يألمون. هذه الألم سواء بس ايه؟ انتم ترجون من الله ما لا يرجون. انتم داخلين وراكم ربنا ومعتقدين انه هينصركم، واللي هيموت منكم هيروح لايه؟ لجنة عرضها السماوات والارض ومش عارف وايه ويرى. ولذلك جاء في آية تانية لما تجادلوهم قول لهم احنا بنجادلكم بالعقل والمنطق، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ انتوا بتتربصوا ايه يعني؟ عمالين تنتظروا ايه اللي يحصل لنا؟ طب ما احدى الحسنيين ينتصر عليكم ونقهركم، ينموت شهداء ونروح الجنه. طب واي واحده من دول حلوه ولا مش حلوه؟ طب واحنا بنتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. يبقى التربص من هو اللي احلى؟ تربص مامون. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

المتكبرين طمعا بجنتك يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك يا من

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا, نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

اللهم غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

والأسرى والأسرى والمشردين والأسرى والمشردين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير, ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير, ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني.

لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن علة خيرية هذه الأمة التي ذكرت في القرآن الكريم هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا تأمر فيها الأمة بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقدت خيريتها، بل هي أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أيها الإخوة، لمجرد أن ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل، بدليل أن سبب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني قد تأتي فتاة ترتدي ثياباً فاضحة إلى بيت عمها فتستقبل ويرحب بها ولا يذكر لها شيء عن ثيابها ولا عن خروجها، هكذا تفتن الشباب. فالله عز وجل يهلك أمة صالحة لكنها ليست مصلحة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكنه يهلكهم إذا كانوا صالحين. لذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة ليدمروا قرية، فقالوا: يا رب إن فيها رجلا صالحا. قال: به فابدأوا. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لم يكن يتمعر وجهه إذا رأى منكرا. في اللحظة التي ندع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل. لكن أروع ما في الموضوع أنه سمي الأمر بما ينبغي أن يكون معروفا والنهي عما لا ينبغي أن يكون منكرا، أي أن المعروف مركوز في أصل الفطرة. النفوس في الأرض تعرفه بداهة، والمنكر النفوس في الأرض تعرفه بداهة. أنت تمشي في الطريق رأيت حادث وإنسان جريح، فأن تأخذ هذا الجريح إلى المستشفى وأن تسعفه هذا في

0: نظر أهل الأرض معروف، أو أن تدوسه بمركبتك وتولي هاربا، هذا في نظر أهل الأرض منكر. هكذا الدين، الدين مركوز في أصل الفطرة. يعني والله أيها الإخوة، ما رأيت بلاغة أعظم من أن الأعمال الصالحة سميت معروفة وأن الأعمال السيئة سميت منكرا. الآيات التي تتحدث عن المعروف تزيد عن 20 آية. من هذه الآيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة، قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، يعني إيمان فقط أم إيمان مع عمل؟ قال: يعطي مما رزقه الله، إنفاق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يعطي؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ماذا تكلفك؟ لا تملك قرش، ألا تملك لسان؟ ألا تستطيع أن تنهى أخاك، جارك، صديقك، زميلك، زوجتك، ابنتك، ابنك؟ قال: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يعطيه؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا، يعني معه حبسة بلسانه ما بيقدر، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يعين الأخرق، يعين إنسان ضعيف يعني. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان أخرق، نعم، أن يصنع شيئا، يعني هو نفسه أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ أما النبي غضب، قال: أما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ لا بيقدر ينفق ولا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر ولا أن يعين أخرقا. قال: ما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس. قلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني الإنسان بالتعبير المعاصر ديناميتي، إذا امتنع عن إيذاء الناس هذه الخطوة قادته إلى خطوة أفضل، وهكذا. فالسيئة تجر إلى سيئة، والعمل الطيب يجر إلى عمل أطيب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تعالى. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز عين مرافق له اسمه أبو حازم، قال: كن معي، فإن رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. كل إنسان إذا أقدم على عمل تجد من ينهاه عن عمل طيب وتجد من يأمره بفعل سيء، هذه البطانة السيئة. لذلك الذي يصغي للناس يشقى. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تستحي من الله، إذا كان عملك طيب، يعني إن عملت عمل هناك من يخيفك، هناك من يخطئك، فأنت ابحث عن ما يرضي الله وانطلق إلى عملك ولا تعبأ بأحد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا تعريف جامع مانع للدين، الدين النصيحة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، وألا نخاف في الله لومة لائم. الآن كمثل تطبيقي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. نزع الخاتم وألقاه، فقيل للرجل بعدما ذهب النبي الكريم: خذ خاتمك وانتفع به. فقال: لا، والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله. أيها الإخوة، بقي بعض أقوال العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالت أم الدرداء: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. إن من وعظه سرا نصحه، ومن وعظه علانية فضحه. هذه واحدة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم، والزكاة سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والإسلام سهم، وقد خاب من لا سهم له. وقال ميمون بن مهران لصاحب له: قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. يعني بالتعبير المعاصر، وطن نفسك على أن تصغي إلى كلام المعارضين، فمن ألغى المعارضة انتهى هو. لا تفرح لمن يمدحك، الذي يمدحك يغرقك، الذي يمدحك يثبطك. افرح لمن ينصحك، لا تصغي إلى كلام المادحين، بل أحثوا في وجوههم التراب، ولكن أصغي إلى كلام الناصحين، أصغي إلى كلام المنتقدين. المنتقد هو الذي يرفعك، المنتقد هو الذي يمنعك عن الزلل. وكل إنسان إذا كان قوياً وبقوته ألغى المعارضة ينتهي هو. الآن صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، في لطف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، قمة البشر، معه وحي ومعه قرآن وكلامه وحي، وهناك معجزات حسية أجراها الله على يديه، وكان فصيحا وكان أخلاقيا، ومع كل هذه الخصال التي انفرد بها من بين الخلق، قال له: أنت يا محمد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هلأ داعية لا له سيد الخلق ولا حبيب الحق ولا سيد ولد آدم ولا معه قرآن ولا معه وحي ولا معه معجزات ولا عنده فصاحة ولا عنده جمال بالشكل وغليظ، ليش هيك غلط؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم فيما يأمر، عالم فيما ينهى، عالم وعدل ورفيق. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. أما إذا أمرت بالمنكر قويت المنافق، وإذا نهيت عن المعروف ضعفت المؤمن. يعني أيام بيكون بجلسة بينطرح موضوع الربا، المؤمن بينكره، الكل هاجموه، فإذا أنت ناصرته بتكون شددت ظهره، وإذا خذلته بتكون قويت المنافق. الآن نماذج حية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السلف الصالح. قال سفيان الثوري رحمه الله: دخلت على أبي جعفر المنصور بمنن، يعني الحاكم هو الحاكم في كل عصور. كبار العلماء ماتوا في السجن، أبو حنيفة مات في السجن، علماء كبار، الحاكم هو الحاكم، مخيف الحاكم. فدخل على أبي جعفر المنصور بمنى فقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت له: اتق الله، فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت: إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعا، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت: حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لخازنه: كم أنفقت؟ خليفة المسلمين حج. قال له لخادمه: كم أنفقت؟ قال: بضع عشر درهما، وأرى هاهنا أموالا لا تطيقها الجبال. ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال: إنك قد اكتفيت رجالا ابتاعوا دنياك بدينهم، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه، فإنك مسؤول عما اجترحوا، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك. فقال له سليمان: لقد سللت لسانك. فقال: هو لك لا عليك. وأوصى بعض السلف بنيه فقال: إن أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر، وليثق بالثواب من الله تعالى، فمن وثق بالثواب لم يجد مس الأذى، ولقد كان الله تعالى يحفظ أكثرهم من بأس الظالمين ببركة إخلاصهم وحسن مقصدهم وقوة توكلهم وابتغائهم بكلامهم وجه الله تعالى. أنا قبل أسابيع ألقيت خطبة عن العز بن عبد السلام، والله لولا أن الأخبار عنه موثوقة ومتواترة لا تصدق. سمي بائع الملوك بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتوكله على الله. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كيف ينبغي أن يأمر؟ قال: يأمر بالرفق والخضوع. ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. وقال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل بطن، وذلك بمكة المكرمة في وقت حجه في خلافته، فلما نظر إليه قام إليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد، ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، هم الذين فتحوا هذه البلاد، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور الحدود، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك، فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم. فقال له: أفعل إن شاء الله. ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك فقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج فقال عبد الملك: هذا والله هو الشرف، هذا والله هو الشرف. يعني العالم الصادق إذا كان التقى بالأمير ينبغي أن يرفع إليه حوائج المسلمين. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة، أحياناً يعني إنسان يعمل في الحقل الديني يلتقي بأمير يسأله حاجته فقط، له ابن يريد له مكان في الخدمة الإلزامية قريب من دمشق فقط، يدخل عالم على أمير ما له هم إلا حل مشكلة ابنه فقط. أما هؤلاء الملايين من المسلمين لا يعنيه أمرهم. أما السلف الصالح لا يتكلم العالم كلمة في شأنه الشخصي أبدا، يتكلم في شأن المسلمين. يعني إذا التقى عالم بأمير لا يحدثه إلا عن شؤون المسلمين. أيها الإخوة، علة خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا نأمر بها بالمعروف ولا ننهى عن المنكر يعم البلاء. والله مرة العبد الفقير دخلت على إنسان له شأن محسوب على المسلمين بالضبط، وجدت عنده يعني موظفة مديرة مكتبه بوضع لا يليق به ولا بإنسان محسوب على العلماء، فنبهته إلى ذلك. قال لي: والله دخل علي عشرات ما أحد نبهني. واستجاب الإنسان وغير. أنت لا تزهد كلمة، يعني أنت أدي الذي عليك، أنا ما بهمني النتيجة، أنا بهمني أن أنا ذكرت هالشيء أوصلته لمن بيده القرار، استجاب لم يستجب شيء آخر. أنا ما عم كلفكم تقاتلوا، بس أوصل هذه الرسالة لمن بيده الأمر، أنت انتهيت مسؤوليتك. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما لم نأمر بالمعروف وما لم ننهى عن المنكر فإن البلاء سيعم بنا، وعندئذ ندعو فلا يستجاب لنا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: ما مكارم الأخلاق

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة سبأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي.
1: الصوت الإسلامي إما في الأرض تغادى يرفعنا، لا يبقي الجهل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أستغفر الله رب البرايا.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير أحباءنا في الله، تحيا لكم أينما كنتم. كعادتنا نسعد بلقائكم مجددا في برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة.

بإذن الله تعالى سوف نصحبكم في برنامجنا من الآن وإلى ما قبل أذان الظهر بقليل. فقرات منوعة سوف نرافقكم من خلالها أخبار وأيضا مواقيت الصلاة، حالة الطقس، وأيضا لدينا لقاء اليوم إن شاء الله سوف نجريه على الهواء مباشرة، حيث نتعرف من خلاله على موضوع الاهتمام بالسمع والكشف المبكر عن عن السمع إن شاء الله مع الأستاذ وليد المزيب سوف يكون مع اليوم إن شاء الله تعالى. تابعونا في فقراتنا وأهلا وسهلا بكم معنا، وسوف نبدأ على بركة الله مع الدعاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء.
1: الله من الخطايا.
0: اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.
1: ووفق لي عملا مقبولا، رب زدني علما.
0: نجدد التحية لكم مستمعينا، ونواصل برنامج هذا النهار. إليكم مجموعة من الأخبار المحلية، وفيها الحكومة الفيدرالية ترفع رسوم طلبات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%. رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم التقديم لمعظم فئات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%، وارتفعت رسوم التقديم للحصول على تأشيرة الطلاب اعتبارا من الأول من يوليو تموز من $2000 إلى $2500، بينما أصبحت رسوم تأشيرات الخريجين المؤقتة الفئة الفرعية 485 تبلغ $5750. وتعد أستراليا بالفعل من بين الدول التي تفرض أعلى رسوم على طلبات تأشيرات الطلاب في العالم، وقد أثارت الزيادات الأخيرة انتقادات من بعض الطلاب الدوليين ووكلاء الهجرة. وهذا بالإضافة إلى طول فترات معالجة الطلبات، وهذا طبعا سوف يشكل عبئا إضافيا على المتقدمين. وارتفعت مدة النظر في طلبات الهجرة الماهرة إلى نحو 18 شهرا، ولذلك فإن المتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر يضطرون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة. والحكومة تتقاضى الآن رسوم تزيد على ضعف ما كانت تتقاضاه سابقا، إضافة لأنه كمان ارتفعت تأشيرات المتعلقة بالزواج والخطوبة. لذلك مستمعينا اللي طبعا عنده حاجة لأخذ هيك طلبات وتقديمها، يجب أنه يتابع مع ناس متخصصين ومحترفين حتى ما تروح أمواله عليه ويصير في أي مشكلة عنده. منتابع من هالخبر مننتقل لخبر آخر. في أخبارنا المحلية أيضا، أعلنت الحكومة الأسترالية عن منح جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تؤثر في حياتهم، في خطوة تهدف إلى ضمان إيصال أصواتهم إلى صناع القرار وتحسين الخدمات المقدمة لهم. أيضا في أخبارنا المحلية، أستراليا توجه رسالة حاسمة لمحتلي MDIS، لا إفلات من العقاب. بعد تحقيقات استمرت لفترة، كشفت السلطات الأسترالية عن نتائج واحدة من أكبر حملات ملاحقة الاحتيال على أموال MDIS، وكانت الحصيلة ثقيلة على المتورطين. وفيها الحكم على 17 شخصا بالسجن بإجمالي 60 عاما، مصادرة أصول وممتلكات تقدر قيمتها بحوالي 50 مليون دولار أسترالي، استرداد ملايين الدولارات من الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية بما في ذلك 3.5 مليون دولار إضافية. كما أكدت السلطات أن كل دولار يسرق من برنامج NDIS هو حق ينتزع من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على هذا الدعم، مشددة على أن ملاحقة المتورطين ستستمر دون استثناء. أيضا مستمعين في أخبارنا وفيما يتعلق أيضا بالفيز، فأستراليا تبدأ رسميا تنفيذ برنامج اللجوء الإنساني لعام 2026-2027، فاعتبارا من الأول من يوليو الجاري، يعني أكيد مرق يومين على هذا الموضوع، ومع بدء تطبيق الميزانية الفيدرالية الجديدة دخل برنامج أستراليا الإنساني 2026-2027 حيز التنفيذ رسميا. وبحسب الحكومة الأسترالية سيبقى حجم البرنامج عند 20,000 مكان خلال العام المالي 2026-2027، وهو نفس المستوى معتمد في السنوات الأخيرة. ويشمل البرنامج إعادة توطين اللاجئين والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الإنسانية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية المختصة ضمن التزامات أستراليا الإنسانية الدولية. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية استقبلت أستراليا أكثر من 1 مليون لاجئ عبر برامجها الإنسانية، ما يجعلها من أبرز الدول التي نفذت برامج إعادة توطين اللاجئين على مستوى العالم. أما أيضا اعتبارا عند بدء هذا الشهر، من بداية شهر 1 يوليو الجاري، رفعت الحكومة الأسترالية رسوم فيزا الشريك اللي هي بارتنر فيزا بشكل كبير. فالرسوم السابقة كانت بتكلف 9365 دولار أسترالي، أما الرسوم الحالية فهي 11710 دولارات أسترالية، يعني زادت 2345 دولار، حوالي 25% مثل ما ذكرنا بالخبر السابق فيما يتعلق بفيزا الطلاب. كمان الزيادة تطبق على طلبات فيزا الشريك الجديد اللي بتم تقديمها اعتبارا كمان من أول هذا الشهر. أما من قدم طلبه قبل هذا التاريخ ودفع رسوم فلن يتأثر بالزيادة. كانت هيدي مجموعة من الأخبار المحلية لهذا النهار، منتابع نحن وياكم، وبعد قليل منتعرف أيضا على مجموعة أخرى من الأخبار المتفرقة.

وإليكم الآن مجموعة من أخبارنا المتفرقة لهذا النهار، ونبدأها من غزة العزة. 1000 يوم من الإبادة في غزة، أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة. بعد 1000 يوم من الحرب لم تعد غزة تقاس بالكيلومترات بل بالركام، ولم تعد تحصى بأحيائها ومدارسها ومستشفياتها بل بعدد الشهداء والجرحى والأيتام والأرامل والنازحين. 1000 يوم كانت كافية لتغيير وجه القطاع بالكامل وتحويل مدينة ناضدة بالحياة إلى مشهد واسع من الخراب. وتقف غزة أمام حصيلة توصف بأنها من بين الأكثر تدميرا في تاريخها الحديث، عشرات آلاف الشهداء والجرحى وملايين الأطنان من الركام، ومدن وأحياء كاملة لم يعد لها وجود إلا في ذاكرة سكانها. عدد الشهداء 73,000 شهيد، بينهم 18,592 طفلا و 12,400 امرأة. عدد الجرحى 173,000 جريح و 537. عدد حالات بتر الأطراف 5,400 حالة، بينهم 18% أطفال. حالات فقدان البصر 1,200. مجموع حالات فقدان البصر. عدد الأسرى 6,600 أسير. عدد المفقودين 11,200، بينهم 4,700 من النساء والأطفال. عدد الأيتام 58,800، مجموع الأطفال الأيتام، أطفال بلا والدين أو أحدهما. عدد الأرامل 26,370، مجموع اللواتي استشهد أزواجهن. أما بالنسبة للدمار في المباني والمنشآت، الوحدات السكنية المدمرة بالكامل 4,010 وحدة سكنية. أما الوحدات السكنية المتضررة فهي 510,000 وحدة سكنية. أما المباني والمنشآت ف 227,703 مبنى تشمل المباني المدمرة والمتضررة. كمية الركام 60 مليون طن. نسبة الدمار ما يزيد عن 90% من البنية التحتية المدنية والمنازل. قوات الاحتلال تسيطر على 80% من مساحة القطاع خلال الإبادة، وحاليا يسيطر على نحو 70%. أما عن كمية الصواريخ والمتفجرات فقد ألقى الاحتلال كمية 223 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة. عدد النازحين أكثر من 2 مليون إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري. أما عدد الأسر والعائلات فهو أزيد من 350 ألف أسرة فلسطينية تحتاج إلى إيواء. أما بالنسبة للدمار في القطاع الصحي، 38 مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة خلال الحرب. 96 مركز للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة. 197 سيارة إسعاف.

0: ثمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية لكم مستمعينا في هذا الصباح. أنا ذكرت أنه رح يكون معنا اليوم ضيف كريم حاضر معنا في الإذاعة. معنا الأخ وليد المذيب. أخونا وليد طبعا لمستمعي إذاعة الصوت الإسلامي ليس غريبا عليهم طبعا عبر سنوات عديدة، وهو يقدم برنامج بشكل أسبوعي. من فترة تغيب علينا بسبب انشغالاته وتخصصه اللي اليوم رح نحكي عنه إن شاء الله تعالى. بدي رحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي وليد، يعني أنا متعود أقول أخي وليد.
1: أهلا وسهلا فيك يا أختي محمد.
0: الله يبارك فيك. اليوم لقائنا معك منه لقاء بخصوص الإذاعة، اليوم لقائنا بخصوص التخصص اللي حضرتك يعني الآن تلم فيه وتعمل فيه، وهو تخصص خدمات السمع.
1: نعم.
0: إن شاء الله اليوم خلينا نفيد المستمعين بهالموضوع هيدا اللي أكيد كلنا يعني نسعى دائما للصحة والعافية، وأكيد السمع هو جزء مهم من حياتنا، حياة أي إنسان كبيرا أو صغيرا بالنسبة لتخصص السمع. بس خليني أعرف يعني هذا التخصص تحديدا شو بلم؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصاص السمع وخدمات السمع اللي هي أوديولوجي وأوديومتري، اختصاص بفحص السمع ومعالجة نقص السمع عند فاقدي السمع. هذا يتضمن يعني تقديم فحص السمع بكافة أنواعه اللي هي بسموها أوديومتري وتيمبانومتري، ويعني وبعدين إذا بيحتاج مثلا مساعدات السمع إما سماعات اللي هي الهيرينج ايدز او الهيرينج ليسننج اسيستيفز اللي هي اجهزه مساعدات السمع مثلا للتي في اللي عندهم نقص سمع بشكل عام، واحيانا بيكون عندهم مشاكل مثل التينيتس اللي هي طنين الاذن. فهذه يعني نعمل على يعني تقليلها أو التخفيف منها بشكل مباشر، وإذا احتاج الأمر أنه يحول المريض إلى يعني اختصاصي يعني ENT اللي هي Ear Nose Throat Specialist، فمن حوله إلى الجهات المختصة أو الطبيب المختص.
0: نعم، نحكي هلأ أكثر إن شاء الله خلال اللقاء عن هالتفاصيل هذه، بهمنا نتعرف عليها. لكن بداية خلينا نعرف قديش أهمية الفحص المبكر يعني مبكرا للسمع.
1: السمع عموما يعني مؤشر دقيق للصحة العامة، يعني إذا كان في هناك نقص سمع مبكر عند الأشخاص هذا يعني يوحي بشيء أنه والله ممكن تكون الصحة عامة في تدهور، ربما يعني سكري أو ربما أمراض القلب، لأنه الكوكليا اللي هي الحلزون الأذن الداخلية تعتمد بشكل مباشر على الأكسدة وعلى تغذية الدم، فأي مشكلة في هذا الأمر تؤثر يعني مباشرة على السمع،
0: يعني يتداعى له الجسد.
1: نعم.
0: يعني أنا ما كنت بعرف أنه مثلا يعني دايما نحن مثلا الأذن بنعتبرها لنقول أنه هذا جزء عضو من الأعضاء اللي هو ما له علاقة مثلا ببقية الأعضاء، بينما اليوم يعني نكتشف أنه هو كمان نتيجة إذا أمراض تانية ممكن تؤدي لأنه الواحد يضعف سمعه أو يصير عنده مشكلة بالسمع.
1: طبعا سبحان الله، يعني في العصب الثامن والعصب السابع هذه المتصلات مباشرة بالأذن الداخلية اللي هي ممكن يكون أي تأثر فيهم، يعني إذا كان في هناك نقص سمع ربما يكون في مثلا يعني إذا اكتشفنا اكتشاف مبكر يكون في ورم مثلا على المنطقة الأعصاب هذه، فإذا كان في هناك أي ورم إن كان حميد أو خبيث فيؤثر على السمع إن كان بجهة معينة أو بجهتين، يعني فعموما يعني بيكون في سمع نقص سمع بأذن واحدة، فهذا مؤشر إنه والله في هناك مشكلة داخلية، يعني ربما يكون ورم أو ربما يكون يعني اللي تيومر احنا نسميه.
0: نعم.
1: فعموما فحص السمع مؤشر عالي للصحة العامة بشكل عام، والسمع اللي هو الله سبحانه وتعالى خلقه لنا مسألة دقيقة جدا، يعني إحدى بدك تحلليها فالواحد يبحر في عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا بنحكي هالكلمة، هالكلمة كيف صارت؟ اللي هي أول شيء يعني في حالة فيزيائية للكلام، ارتج الهواء دخلت إلى الأذن صارت ميكانيكية بالأذن الوسطى اللي هي العظام الثلاثة اللي بتتحرك، فلما بتدخل هذه الميكانيكي بتضرب على الكوكليا اللي هي الحلزون من الداخل، فبصير هناك السائل داخل الحلزون بيتحرك، فبصير تفاعلات كيميائية بين البوتاسيوم والكالسيوم، تحرك الشعيرات اللي هي الشعيرات الخلايا الشعرية اللي بداخل الأذن، فبتحول هذا الحركة لكهرباء لأنه الدماغ ما بيفهم غير كهرباء.
0: سبحان الله.
1: يعني هي هاي معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله. يعني صار الواحد أنه بده يفكر أكثر. دايما لما بياخد الواحد معلومة خاصة بما يتعلق بجسده واللي رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا إياه، بيصير بيتفكر أكثر بصنع الخالق وهالقدرة هيدي، وبنفس الوقت أنه قديش هالبني آدم يعني هذه الصنعة رب العالمين خلقها وفعلا يعني أحسن خلقها. سبحان الله. طيب أخي وليد، إمتى بدي أبدأ أنا يعني مثل ما بقوله ندق ناقوس الخطر ونقول أنا لازم هلأ أعمل فحص للسمع، خاصة على أنا بالنسبة لي لأنه دايما بكون حاطة هيدفونات، يمكن أكتر الناس بكون حريصة على هالموضوع هيدا ودايما متخوفة منه، أنه هل يا ترى بعد فترة أنه ممكن يخف عندي السمع؟
1: والله هي هاي حالة يعني فردية بتعتمد على يعني طبيعة يعني الحياة عند الشخص وطبيعة العمل تبعه. يعني هناك أسباب لفقدان نقص السمع اللي هي الاستماع للأصوات العالية بشكل مستمر، يعني فوق 80 ديسيبلز بالمصطلحات، فبيكون في خطر أنه الاستماع لها بشكل مستمر. يعني مثلا 80 ديسيبلز مثلا معك تستمعيها طول النهار لثمان ساعات، مثلا إذا زادت لل 90 ديسيبلز اللي هي 10 ديسيبلز بصير التضاعف، الخطر مضاعف. المفروض هاي ما تستمعي لها أكثر من 4 ساعات باليوم. إذا صارت 100 ديسيبلز هاي أكثر من يعني ساعة باليوم ممنوع.
0: نعم يعني هذه درجات صوتية لمستوى الصوت وعلو، يعني نعم تقاس. أيوة هذه نعم مقاسات. طيب يعني بفهم منك أنه الناس مثلا يمكن أنا ما أوصل لها المرحلة هذه كمثلا بمجال الإذاعة، بس يمكن الناس اللي بيشتغلوا دي جي أو الناس اللي بيشتغلوا بالأعمال اللي مثلا على السمنت بتلاقيهم عم يحفروا، هن بيكونوا حاطين هيدفونات لحتى تخفف الصوت، ضروري انه يحطوا هيدي الاشياء هيدي حتى يعني
1: ضروري؟ نعم، لانه هاي بتسبب noise induced hearing loss اللي هي فقدان السمع بسبب المؤثرات الخارجية، الصوت العالي المستمر. يعني بتيجي هاي على اكثر شيء على 4K اللي هي 4000 هرتز، لأنه يعني الكوكليا الحلزون فيه مناطق للسمع، هاي المنطقة بتتأثر بهاي الأصوات العالية المستمرة.
0: سبحان
1: فبينحدر معنا احنا والله الشيب تبع الأوديوغرام بينحدر بشكل يعني شارب للأسفل، فهذا مؤشر ان والله الأحرف اللي مثلا إس إش إف هاي الأحرف اللي يعني اللي بتعتمد على الهاي فريكوانسي بيفقدها، فالإنسان بصير يسمع الكلام، بيسمع الكلمة بيروح نصها، بدل ما مثلا يسمع فش بيسمع دش، بدل ما يسمع مثلا سام بيفكر نام. يعني
0: ممكن
1: هيك بتتخلط كلمات لأحرف فايلة بيفقدها، فهو الإنسان بصير يعتمد بطبيعة الحال على أنه تركيبة الجملة شلون، فبيفسرها من عنده ما في داعي.
0: وأحيانا لغة الجسد أو لغة الفيس تو فيس ممكن توصل الفكرة.
1: نعم نعم.
0: بس بشكل عام أنا بلاحظ يمكن مثلا أنا كان صهري هو بيسوق تراك، عنده تراك كبيرة تريلا كبيرة، فدايما مثلا بيحكي على صوت عالي، ومع الوقت حسينا أنه بدأ يخف شوي عنده السمع. هو كان يقول أنه نتيجة الأصوات اللي المترات الدايرة، وهني لما بيكونوا أصلا بالتراك مثلا موجودين هو والعمال، فبيضطروا يحكوا على صوت عالي. مع الوقت هيدي يعني هيدي الوظائف هيدي إنها ممكن تأثر على
1: لا شك لأنه الخلايا الشعرية اللي بتعتمد على نقل الكهرباء إلى الدماغ عم بتموت بسبب هاي الأصوات العالية. يعني أي أصوات عالية مفاجئة إذا على المدى الطويل مثل العشب, أنت عم مثلا العشب اللي مثلا بطريق معين مثلا إذا في ناس عم تمشي عليه بشكل يومي بيموت بينام العشب. شايف كيف؟
0: نعم.
1: الأصوات هاي العالية تعمل بالشعيرات الخلايا الشعرية المسؤولة عن السمع في الأذن الداخلية بهذا الشكل, فتموت هذه الشعيرات. هذه الشعيرات مو بترجع بتعيش أبدا, لما بتموت بتموت نهائي.
0: هي شعيرات يعني حتى هي سميت شعيرات.
1: هي خلايا شعرية في حوالي 8000 خلية شعرية خارجية و 4000 خلية شعرية داخلية.
0: يا الله.
1: فهذه مسؤولة عن يعني احنا بنسميه سنسوري نيورال. سنسوري يعني لها علاقة بهاي الشعيرات الخارجية, هاي تصلح بالسماعات. النيورال اللي هي يعني العصبية اللي داخلية, فهذه إذا ماتت ما عاد يفهم الإنسان الكلام, حتى بس بيصير يسمع أصوات عالية بس يعني. فالأمر خطير إنه يصير والله سماع لأصوات عالية بشكل مستمر لأوقات طويلة. فالمفروض الواحد يستمع والله لما بيكون والله عم بيشتغل على كومبريسا أو على كذا يحط السماعات, أو إذا كان مثلا يعني مثل حضرتك عم تسمعي بالهيدفونز ما يكون أكثر من 60 ديسيبلز, وهي بالحالة الطبيعية هاي 60-65 هذا أمر مقبول ما فيش. بس الناس اللي في بعض الشباب والأولاد اللي بيحطوا السماعات بأذانهم بيرفعوا للأخير إنه بدهم يحسوا بهذا الشعور الداخلي اللي والله إنه عم جسمه كله عم بيهز, فهذا طبعا مؤذي على الفترة على المدى الطويل, وهم راح يصير فيهم عندهم نقصان فقد سمع يعني.
0: هلا طيب بالنسبة هلا أنا سبحان الله صار في عندي أكثر من سؤال بذهني بدي أحكي عن الهيدفونات. يعني هلا اليوم إحنا الإيرفون مثلا أغلب هلا مثل الشباب عم بحطوا الهيدفونات للميوزيك وهيك, وفي ناس كتير مثلا بحطوا الإيربود وغيره, هل هيدي كمان ممكن إنها تأثر على السمع على المدى الطويل؟
1: هي إلا إذا كانت بأصوات عالية يعني. إذا كانت الأصوات عالية طبعا, اما اذا كانت يعني حاطه بشكل طبيعي انه والله الصوت مثلا تقريبا 60 ديسيبلز هيتشل يعني اللي
0: المستوى العادي يعني,
1: فهذا تقريبا عادي يعني مسموع. احيانا بيكون مضاعفه يعني 7 وخفيف يحتاج يرفعه لل 70 كمان عادي يعني, بس لما بده يخرج فوق 90 وهي اغلب الشباب عم بيعملوها, فهاي عم يعني مشكله للسمع على الفترات الطويله.
0: نعم. طيب هيدا الدمج يلي بيصير نحن حنحكي هلا ان شاء الله تعالى على موضوع الامور العلاجيه, بس سبحان الله يعني انا خطر ببالي هلا انت عم بتقول انه الاصوات القويه اليوم اهلنا بغزه عايشوا المعاناه على مدار يعني 3 سنين وداخلين بالسنه الرابعه, اليوم اهلنا في الجنوب يعني دمار وقنابل وصواريخ, واهلنا بسوريا الكل يعني سمعوا هذه الأصوات اللي منا أصوات قوية يعني لا تسمى بأصوات قوية وإنما يعني مفجعة وموجعة. طب هولي بيتأثروا على
1: لا شك طبعا. أنا عندي أخوي بسوريا كان يعني مشارك يعني فعليا, فمرتين يعني صار عنده حالات الصوت قوي إنه أثر على سمعه, وأنا لما شفت الأوديوغرام أخذت له سماعات معي لما نزلت على سوريا من حوالي 4 شهور. انحدار السمع بسبب هذين الانفجارين, مرة كان في يعني أحد الأشخاص الدواعش فجر حاله, كانوا هم بلجنة يعني كانوا في وظيفته محافظ بدرعة, فطبعا قتل حوالي يعني 5 أو 6 أشخاص وكان بعيد خارج المبنى. هذا الصوت أثر عليه طبعا, المبنى دمر بالكامل ويعني كانت قصة مو, فهو تأثر سمعه من هاي أكثر من غيرها. وصاروخ مرة لما كانوا بيتل الجموع كمان فجر صاروخ وهو عم بيسعف وعم بيساوي, كانت يعني أثرت على سمعه. أنا يعني هاي حالة أعيشها إنه كيف سمعه صار.
0: وهلأ نحن يعني كتار منا مثلا إلنا أهل مثلا خاصة مثلا نحن بجنوب، لنقول أنا من جنوب لبنان، فعنا أهل كتير هلأ يعني مشردين وهذه الألام يعيشونها، وليس بعيدا عنا أهل غزة اللي بعضهم لحد الآن عم بيعيشوا يوميا.
1: نعم، الانفجار إذا كانت الأصوات الانفجارات العالية إذا كانت قريبة تؤثر مباشرة على السمع وتقتل السمع في الأذن الداخلية يعني، وهذا بيقولوا irreversible.
0: وهذا ما في له علاج إلا إنه
1: إلا السماعات. نعم.
0: بس
1: إلا.
0: الدمج خلص يعني
1: صار الدمج. نعم. ما في الله له أي علاج غير إنه يوضع السماعات.
0: نعم. أخي وليد، هلأ بالنسبة لموضوع السمع، هل كمان نحن قلنا إنه في مؤثرات ممكن تكون يعني مؤثرات نتيجة أمراض تنعكس على موضوع السمع، هل الوراثي كمان إلى دور؟
1: طبعا الوراثة إلها دور،
0: يعني بيت الأطرش كلهم
1: يعني ترشي. ممكن أي ممكن إذا كانوا هيك والله بيت الأطرش جاي من هيك. نعم الوراثة إلها دور، الأدوية إلها دور بنقص السمع. طبعا نقص السمع أحيانا بيكون هذا
0: مثل أي أدوية مثلا؟
1: يعني مثل الأدوية الكيماوية تبع اللي عندهم حالات سرطان أو يعني
0: كثير هلأ من الناس عندها
1: بيخف بس ما بيموت، ما بيقتل السمع، لكن ربما يأثر على السمع، ربما في بعض الحالات يؤثر على السمع بشكل مباشر
0: ويخفف
1: السمع. أحيانا عرضية أحيانا يعني دائمة. الأدوية، بعض أنواع الأدوية، الأسبرين مثلا بيأثر على تدفق الدم بالأذن الداخلية،
0: بالأسبرين وهيك
1: أشياء، فممكن يعني يكون كمان خطر على
0: يعني ما الواحد يستهون بالأدوية أو ولا بطريقة
1: طبعاً
0: مثلاً
1: هذا اسمه توكسيك يعني دامج تبعاً.
0: نعم. طب إذا برجع لموضوع الوراثي، يعني الوراثي بيكون إنه مثلاً عيب خلقي خلقين في مثلاً الشخص بسمعه، ممكن إنه بعدين أولاده يحملوا نفس الجينات بنفس العيوب.
1: ممكن هذه. نعم، وفي ناس من الولد يعني بتلاقي خمس أو ست أشخاص بعائلة أخوة وما بيسمعوا كلهم وبدهم، طبعا هو في بيصير مرحلة العلاج طبعا متقدم، هذا يحول ل ال ENT المختص، وبصير عاد إما زراعة اسمها
0: القوقعة.
1: بون أنكور، لا بون أنكور يعني إنه والله بنحط اللي اجتياز مثلا الأذن الداخلية إذا كان الوسطى، إذا كان كوندكتيف، إذا كانت الأذن يعني المشكلة بالعظام أو بالعظم الداخلي من الأذن الوسطى، أو بتحط اللي هي كوكليا امبلانت، بيصير على زرع الشريحة على الكوكليا بحيث أنه الموجة الكهربائية تصل من السماعة للدماغ مباشرة.
0: هذه هلا صارت متطورة يعني
1: متطورة. نعم. وناجحة. نعم. وفعالة يعني، أي واحد عنده نقص سمع أو فقدان سمع خلقي بيتعالج، صار يتعالج بهالأمر هذا.
0: سبحان الله.
1: يعني بس بتصفي غالية حسب الوضع
0: المقدرة اللي الناس تقدر تعمل. نعم. هيك عملية.
1: أيوة نعم، أحيانا يعني في طبعا هنا بأستراليا ربما يكون فري للأطفال يعني على حساب الدولة، فعموما في مساعدة بلادنا بتيجي بعض الجمعيات لهالأمر هذا بزراعة القوقعة. فالأمور يعني لكن عموما أي مشكلة سمع حاليا صار في مجال لحلها أنه عن طريق العملية هاي اللي هي مكلفة.
0: نعم. كمان بدي بالنسبة لطنين الأذن، هلأ أنت ذكرت موضوع الأذن الوسطى
1: الداخلية، الطنين اللي ما له علاقة بالأذن الوسطى.
0: أوكي، خلينا نشرح يعني نفرق بيناتهم، لأنه هلأ أنا مثلا بسمع بعرف ناس ولنقول الكبار بالعمر، وفي ناس صارت عندهم هيدي الحالة أنه هلأ الأذن الوسطى هو اللي بيصير عنده خلل، بالنسبة لأنه لما بيوقف بيصير في عنده
1: لا هاي الأذن الداخلية،
0: الأذن الداخلية. طيب خلينا نفسر نفرق بيناتهم، وهل أنه ممكن
1: إحنا الأذن تنقسم إلى ثلاث أقسام، الأذن الخارجية اللي هي الصيوان هذا والمجرى السمع، هاي اسمه أذن خارجية، والطبلة ربما من الخارج تعتبر أذن خارجية ومن الداخل تعتبر أذن وسطى. فالأذن الوسطى فيها ثلاث عظام رقيقة اللي هي ستايبيز إنكاس والماليوس، هذول الماليوس اللي مرسول بالطبلة، والعظمة الثانية شو اسمها بالعربي؟ بس في المطرقة والسندان
0: والله أنا نسيتهم صراحة.
1: ثلاث عظام.
0: نعم.
1: تتوصل على الأخير اللي هو ستايبيز العظمة اللي متصلة بالكوكليا. هاي اسمها الأذن الوسطى. هاي ميكانيكي ما لها علاقة. هاي بنفقد السمع بشكل إذا كان عندنا كوندكتيف هيرينج لوس يعني السمع متعلق بالأذن الوسطى. أما شيء مرض اسمه أوتوسكلوروسيس اللي هو تكلس الأذن تكلس العظم الستايبيز هاي اللي موصولة بالكوكليا اللي فبين العظام آخر عظمة هاي تتكلس لما تتكلس بتصير حكتها ضعيفة يعني مثل
0: أي شيء يعني
1: أيوة متكلسة
0: أو حتى الأشياء اللي نحن نقول إنه شيء كلس لأنه ببطل بيصير مانع لدخول يعني الذبذبات الصوتية مثلا للداخل نتيجة هذا التكلس.
1: نعم فبصير هون السمع نقص السمع يعني بنسبة حسب التكلس يصل ربما إلى 70 ديسيبل يعني إلى وهي عالي يعني لكن يعالج يعني بالسماعات أو بعملية عملية يستبدل تشق الأذن طبعا من الخلف وتستبدل هذه العظمة بعظمة يعني صناعية فتوصل وبرجع الأمر طبيعي يعني الأمر محلول. الأذن الوسطى اللي هي أحيانا بصير بنسميه أوتايتس ميديا بصير يعني التهاب بالأذن الوسطى بصير فيها سوائل خلف فعموما تعالج يعني هذه مسألة تيمبوراري أكثر شيء إنه والله هي اللي هي أتوسكلوروسيس لما بصير في تكلس بالعظام.
0: طب في كتير من الأولاد بتلاقيهم إنه مثلا دايما بتلتهب الأذن عندهم هل هالشي هيدا أو أحيانا بقول مثلا دكتور إنه فيها مياه يعني فيها مي هل هيدا ممكن يأثر مع الوقت على السمع؟
1: لا ما بيأثر على السمع مع الوقت لا هذا ما له علاقة لأنه الأذن الوسطى لما في الستاشين تيوب اللي هو نفير أوستاش بسموه عند الأولاد بشكل أفقي هو بالحالة الطبيعية بشكل زاوية مائلة لتحت فالسوائل بتنزل الأولاد عندهم بشكل أفقي الأطفال يعني حد سنة تقريبا 10 سنين فبصير فيها احتقان فبصير يعني مرتع على الجراثيم والالتهابات فدائما بتصير الالتهابات عندهم شايفة كيف يعني هذا أمر طبيعي عند الأطفال ما بيأثر على السمع في المستقبل.
0: طيب طنين الأذن وأحيانا يمكن في أحيانا بيمرق الواحد بفترة بحس أنه في ألم من داخل الأذن مش ألم بمعنى أنه مثلا عندي التهاب يعني الواحد بحس مثلا أنه في شيء هيك من الداخل أنه مثلا
1: في مثل الضغط أو مثل يعني أحيانا بيكون هاي يعني سببها خارجي اللي هي إما التهاب أو فطور بالأذن الخارجية شايف كيف اللي هي بالكنال جوا لحد الطبلة اللي هي التمبانيك ميمبرين فعموما بتحسي هالشعور هذا أحيانا بيكون خفيف أحيانا عالي أحيانا السماعات اللي هي اللي بتفوت بالأذن أنا نفس شخصي يعني صابني فطور بأذني منها فما راحت يعني حتى الدكتور كان يعطيني الالتهابات فأنا بعدين أدركت لا هاي فطور فلما أخذ دولة الفطور راح
0: التهاب
1: فطري يعني
0: نعم.
1: طنين الأذن حكيت لك أنه لما
0: عفوا هذا الالتهاب الفطري يمكن نتيجة تراكم لأنه الواحد بيدخل السماعات يعني ممكن تكون حاملة هي بكتيريا